تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قتلت شابة تبلغ من العمر نحو 19 عاما بعد تعرضها لجريمة إطلاق نار وقعت في حي الجواريش بمدينة الرملة، وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة فيما باشرت قوتها بجمع الأدلة وإغلاق موقع الحادث إلى جانب تنفيذ عملية بحث عن المشتبه بتنفيذه. وارتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 136 ضحية منذ بداية العام الجاري. حذرت وزارة الصحة من شراء منتجات طحينة الأمير المشمولة بتواريخ انتهاء الصلاحية الممتدة بين 13 من تموز يوليو عام 2027 والسادس من تشرين الثاني نوفمبر 2027، وذلك للاشتباه بسرقة منتجات كان من المفترض إتلافها. وأوضحت الوزارة أن هذه المنتجات خضعت سابقا لعمليات سحب من الأسواق بعد اكتشاف تلوث ببكتيريا سالمونيلا خلال فحوصات رقابية أجريت قبل عدة أشهر، داعية الجمهور إلى عدم شراء أو استهلاك هذه المنتجات والتأكد من تواريخ صلاحيتها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان بحسب وصفه مرشحا بارزا للانخراط إلى جانب إيران خلال الحرب، لكنه استجاب لطلب أمريكي بالبقاء خارج المواجهة. وأضاف ترامب أنه يعتقد أنه لن يقع صدام بين إسرائيل وتركيا ما دام في البيت الأبيض. وفي سياق متصل أكد الحرس الثوري الإيراني أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز يقتصر على المسارات التي تحددها طهران، محذرة من أن أي مسار جديد يعلن من دون تنسيق معها يكون غير مقبول ويشكل خطرا على السلامة الملاحية. وتوعد الحرس الثوري باتخاذ إجراءات بحق السفن التي لا تلتزم بالتعليمات الإيرانية. ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.1 على مقياس ريختر سواحل فنزويلا وشعر به السكان في العاصمة كاراكاس، حيث أفاد الشهود عيان بحدوث اهتزازات عنيفة وتشققات في بعض المباني فيما أطلقت تحذيرات من موجات تسونامي في بورتوريكو وجزر العذراء في البحر الكاريبي. وفي أعقاب الزلزال أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلية ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ وإغلاق المطار الدولي، مشيرة إلى تسجيل نحو 20 هزة ارتدادية ومقدمة تعزيها لعائلات الضحايا دون الكشف عن عدد القتلى.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة مستقرة وحول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام دون أي تغير يذكر، ويسود طقس صيفي اعتيادي يكون حار نسبيا خلال ساعات الظهيرة وفي المناطق الجبلية، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية.

درجات الحرارة تكون على النحو التالي لهذا النهار: في القدس والجليل الأعلى 16، في طبرية 21، في الناصر 20، حيفا والساحل 23، يافا والأبيب 23، في النقب 21، أما في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم مع هذه الجولة من برنامج أول خبر. اليوم هو الخميس 25 من شهر يونيو حزيران، حتى 9 نتواصل وإياكم في هذه الجولة. إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، الزميلة زهرة سعيد في مديرية الأخبار، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامة في إعداد فقرات هذه الحلقة زميلة ياسمين عابد، على أمل أن نكون دائما عند حسن ظنكم وأن تأتينا الأخبار تباعا وأن تكون سارة يعني مطمئنة. ورغم ذلك حوادث العنف لا تتوقف وسنتوقف عند بعض اللحظات. الأحوال الجوية كما فادت دائرة الأرصاد الجوية اليوم تسود أجواء صيفية عادية، ولكن في انتظارنا أيضا في الأيام القليلة القادمة ارتفاع مضطرد في درجات الحرارة بين درجتين حتى 3، إلى أن تصل في الأيام القليلة القادمة إلى 32 هنا في محافظة الناصرة. إذن أجواء صيفية عادية ولكن حارة ربما في المناطق الداخلية.

الحريديم يوم أمس عطلوا حركة المرور في عدة محاور رئيسية في البلاد. آلاف الحريديم من حوالي 19 بلدة يهودية قاموا بإغلاق شوارع وتشويش حركة المرور، والألاف منهم خرجوا للتظاهر والاحتجاج في سجن رقم 10، سجن عسكري، وذلك بسبب اعتقالات لبعض الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية. عضو الكنيسة جلونجوف وزير الإسكان يعني يقول يعني نتخذ إجراءات أصعب مما اتخذناها حتى الآن، يهدد بالمزيد. وفي أعراض أيضا، مواجهات بين المواطنين المحليين هناك بين علمانيين وأيضا متدينين. الخبر الأهم ربما هذا المساء عاد عن أخبار المونديال، الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت فنزويلا بتقديرات سلم ريختر 7.5 درجة، والحديث عن عشرات آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى وانهيار مباني. حتى الآن لم تصل الصورة الدقيقة، ولكن هزة أرضية تبعتها عدة هزات أيضا على مدار 40 ثانية يعني هزت البلاد، ويخشى من تسونامي أيضا في مناطق البحر الكاريبي. إذن الحديث عن خشية من آلاف الضحايا في دولة فنزويلا المنكوبة. في الرملة هي للأسف الشديد

يشير إلى احتمال يعني معركة أخرى ما بينه وبين المشرعين في الكونغرس الذي أصدر أمرا يجبر الرئيس الأمريكي بوقف الحرب على إيران. المغرب تقدم والبرازيل أيضا في كأس العالم، المنتخبان يتخطيان إلى مرحلة القادمة. جنوب أفريقيا لأول مرة تسجل إنجاز، تفوز على كوريا الجنوبية ودولة جنوب أفريقيا تتأهل إلى المرحلة القادمة، إضافة إلى منتخب كندا الذي خسر أيضا في مباراته الهامة جدا أمام المنتخب السويسري الذي تأهل مع المنتخب الكندي أيضا إلى الدور القادم. المكسيك، فرحة كبيرة في المكسيك في ملعب الإتستيكا يوم أمس أو صباح هذا اليوم. المكسيك فازت بالنتيجة 3-0، ثلاث انتصارات متتالية لم تفعلها إطلاقا المكسيك في سنوات سابقة. أمران يحددان شخصيتك، صبرك حين لا تملك شيئا وتصرفاتك حين تملك كل شيء. وعلم عزيزي بأن لا شيء يخترق القلوب كلطف العبارة وبذل الابتسامة ولين الخطاب وسلامة القصد أبدا. ليس عيبا أن يتعلم الرجل من قلب الأنثى شيئا يجعله أكثر إنسانية ورقة أيضا. وعلم عزيزي بأن الحياة ليست بحثا عن الذات ولكنها رحلة لصنع الذات، فاصنع من نفسك شيئا يصعب تقليده. كم جميل أن تصمت في بعض المواقف، فالندم على الصمت أهون وأفضل من الندم على الكلام. إذا تفرق القوم عزيزي فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أحييكم مرة أخرى في هذه الجولة الصباحية برنامج أول خبر. تعالوا نتوقف عند هذا الفاصل مع السيدة فيروز ثم نعود ونواصل معكم في هذه الجولة الصباحية برنامج أول خبر.

ربع الساعة تماما بعد السابعة، نحن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل في جولتنا من برنامج أول خبر.

0: قارئة الفنجان لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح. ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
3: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
4: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
4: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
3: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
5: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1/1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك. في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. غدا اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا، مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.
7: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: الشمس دائماً.
9: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة.

0: سبق البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
1: عشرون دقيقة تماما بعد الساعة السابعة في جولتنا الصباحية هذه برنامج أول خبر، ونحن إلى إيجاز لأهم الأخبار والأحداث التي طلعناها على مدار الـ 24 ساعة الماضية من خلال تقرير التالي. الشمس في دقيقة نستمع.
2: قوات الهدم ترفض أمر هدم المنزل في مصمص، والشرطة تعتدي على أصحاب المنزل والمواطنين المتضامنين، وآليات الهدم تخرب السيارات في طريقها لهدم المنزل. ترامب يقول إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم فرض رسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز، ويؤكد أن واشنطن لم تدفع أي أموال لطهران. ضغوط أمريكية على إسرائيل لسحب قواتها من جنوب لبنان، ومصادر إسرائيلية تقول إن المواجهة بين تل أبيب وواشنطن قريبة. ارتقاء شخصين في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية في محيط بلدة كفر رمان جنوب لبنان. تراجع سعر برميل خام برنت إلى ما دون 75 دولاراً للمرة الأولى منذ 27 من شباط الماضي، قبل يوم من بدء الحرب على إيران. تراجع أسعار الذهب إلى ما دون 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من سنة ونصف. أزمات سير خانقة في مناطق متفرقة من البلاد نتيجة قوافل السيارات التي انطلقت بتنظيم من اليهود الحريدين احتجاجاً على اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية.
1: الشمس في دقيقة بصوت الزميلة أسيل كبهة، ونحن نواصل معكم من العناوين التي نطالعها أيضا هذا الصباح. مقتل رائد أبو القيعان من النقب من حورة، أعتقد هو مقاول يعمل لصالح وزارة الأمن في قطاع غزة، بعد أن سقط عليه سقف عمارة كان يعمل هناك على مع آلياته الثقيلة، وقتل في حادث الانهيار. الآليات الإسرائيلية هدمت منزل عائلة أبو الشهاب في قرية مصمص بذريعة ملكية دائرة أراضي إسرائيل لجزء من هذه الأرض. وزير الأمن الإسرائيلي تامر بن غفير يهدد بهدم المزيد من المنازل، يقول سنهدم 5700 منزل خلال العام الأخير، وتعهد بهدم وهدم المزيد والمزيد من المنازل خاصة في التجمعات البدوية في النقب. أداء ذلك في تصريحات أدلى بها بن غفير في مؤتمر مركز الحكم المحلي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنهى جلسات الإدلاء بشهادته المتعلقة بقضايا فساد وملفات أخرى، وذلك بعد أن عقدت 98 جلسة، وقال في ختام الشهادة أنه كانت هناك 10 سنوات من الجحيم، هكذا ادعى نتنياهو في حديثه. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عن اجتماعات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران. ترامب يقول بأن الرئيس التركي أردوغان كان يعني ينوي المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، ولكن أقنعه بعدم التدخل، هكذا يقول دونالد ترامب. دائما تصريحاته مفاجئة وغريبة. 24 دقيقة تماما بعد الساعة السابعة.

0: 27 دقيقة تماما بعد الساعة السابعة. إذا الحديث الآن عن الزلزال أو زلزالان مدمران ضربا فنزويلا، وهذا في فنزويلا، ولكن الزلازل المتواصلة مستمرة في مجتمعنا العربي. بلغنا هذا الصباح عن مقتل شابة تعرضت لإطلاق نار في مدينة الرملة، تحديدا في حي الجواريش. الزميلة سميرة حاج يحيى تنضم إلي الآن. صباح الخير سميرة. أهلا
1: ومرحبا بك نبيل، صباح الخير.
0: أهلا.
1: نعم، لقيت الشاب أسماء أبو غانم البالغ من العمر 19 عاما من مدينة الرملة فجر هذا اليوم، تقريبا في الثانية والنصف من فجر هذا اليوم. مصرعها على الفور رميا بالرصاص إثر تعرضها لإطلاق نار بشكل مباشر بحسب الشرطة حين كانت في حي الجواريش، ولكن الشرطة حاولت التحقيق، لا توجد خلفية حتى هذه اللحظات أو حتى هذه اللحظات أيضا. قبل قليل تحدثنا مع الشرطة ولا توجد اعتقالات. عمليا التحقيقات لا زالت جارية حتى هذه اللحظة، والتحقيقات في أوجها بحسب ما أفادنا الناطق بلسان شرطة لواء المركز التي تتولى ملف التحقيق في الجريمة. عمليا الشابة كانت في حي الجواريش وتعرضت لإطلاق من نار مباشر من قبل مسلحين، وما أدى لإصابتها بجراح قاتلة على الفور بعد محاولات إسعاف وإنعاش دون جدوى.
0: أشكرك سميرة، ومؤسف جدا أن نفتتح هذا الصباح بمثل هذه الأنباء. نعود إلى عمليات الهدم. يوم أمس كان يوم صعب ويوم قاسي في بلدة مصمص، تم هدم منزل هناك والشرطة تصرفت بفظاظة كما أفادنا شهود العيان والمواطنون أيضا من هناك. ويوم أمس في برنامج حصاد اليوم الإخباري تحدثنا إلى الأستاذ محمد جلال الإخباري رئيس مجلس طلعت عار المحلي عن الخطوات المستقبلية لمواجهة عمليات الهدم. تعال نستمع إلى ما قاله رئيس مجلس طلعت عار الإقليمي.
2: قوات معززة من الشرطة، مش مركبول قوات الهدم، مئات الأشخاص، بكل الناس موجودين حول الدار، بدوا الاعتداء بدون لائحم ولا دستور، بدوا الاعتداء على الناس، عدة مصابين عندنا هنا من أصحاب البيت، ولا إشي ولا أي سألهم، بدوا يهدد فيهم للأسف. يعني موجود، أنا بكال بالمدرسة هسه الموجودة اليوم، في مدرسة ابتدائية أولاد 10 و8 سنين، أنا موجود بالمدرسة، الأولاد ارتعبوا هنا، في يعني إشي وضع مش معقول جدا.
3: يعني هناك حالة هلع إذا ممكن أن نقول في هذه البلدة الطيبة والهادئة بشكل عام.
2: ما سمعتكش مليح آخر شيء.
3: بقول يعني حالة الهلع هي المسيطرة على المشهد الآن.
2: طبعا أنا بحكي، لا الهلع موجود عند أولاد، إحنا موجودين مدرسة ابتدائية بعيدة 10 أمتار عن مكان الدار اللي بدهم يهدموه، الأولاد بالابتدائية موجودين بالمدرسة.
3: كيف يمكن لهؤلاء في هذا المكان؟
2: كل الأهالي بدهم يجوا يأخذوا أولادهم، مش مخلين الأهالي كربوا يأخذوا أولادهم، الأولاد بيصرخوا.
3: لا يعقل يعني، لا يعني
2: طب انا بعتذر في شغله ما بقدرش بدي اقطع القط، معلش.
0: اذا كان هذا رئيس المجلس الاقليمي الاستاذ محمد جلال الغبري عن الوضع، يعني الهدم امام اعين الطلاب، منظر مؤذي تماما. وزير الامن القومي تبجح يوم امس من خلال حديث كان في مؤتمر سلطة

المحلية وقال بأنه سيعمل على المزيد من عمليات الهدم ولن يتوقف عن ذلك. تعال نستمع إلى مقاله بن غفير وكذلك أيضا بعده طلال الجريناوي رئيس منتدى السلطات المحلية في النقب ورئيس بلدية راهط أيضا الذي شارك في هذا المؤتمر. بن غفير يتحدث.

0: נתון שלא דיברנו, וזה הבתים הבנייה הלא חוקית בנגב. כשאני באתי, כמעט אף אחד לא טיפל בזה. רק בשנה האחרונה, הלל, טוב שאתה יושב, 5,700 בתים לא חוקיים בפזורה שהרסנו. עכשיו אמרו לי היום שמאיימים עליי, אומרים שבדואים שהרסו להם את הבתים, השתלטו עכשיו, יושבים בבית ספר בערד, בתל ערד, הם נמצאים שמה, כי הם אומרים בן גביר הורס לנו את הבתים, שישתנו בהרבה בתי ספר, שיכינו הרבה מקומות, כי אני הולך להרוס להם עוד ועוד ועוד ועוד. לא יכול להיות מצב, מי שבונה חוקי, אהלן וסהלן, מי שנורמטיבי, אני אחבק אותו, אבל מי שבונה לא כחוק, אין שום סיבה שאזרח של שי, אם הוא יבנה, תוך יומיים יבואו ויעשו לו. ובבשורה הבדואית היו כאלה שלא נגעו, 5,700 בתים רק בשנה האחרונה.
1: אז זה חשוב, זה גם מוסיף חלק ממשילות, אבל זה...
2: 5700 منزل يعني يتفاخر هذا الوزير بأنه تم هدمه. ورئيس بلدية راهط أيضا تحدث إلينا عن هذه السياسة وعن طرق مواجهة عمليات الهدم المتواصلة.
3: أنا كنت في البانيل، أنا كنت عندي بانيل ثاني ولكن فتت لما سمعت آخر كلامه.
2: أيوة.
3: وطبعا هذا وزير مشاغب عنصري، لا يفهم ولا يشعر بماذا يتحدث، وهدفه الوحيد هو أنه يكسب أصوات اليمين المتطرف. وطبعا بيحكي أنه هدم بيوت وراح هدم 5700 بيت، وأنه احتلوا المدارس. على إيش بيحكي هذا البني آدم؟ مش عارف شو هدفه. هدفه فقط أنه العلاقات الطيبة بين المواطنين العرب واليهود تتدمر.
2: ما بدوش علاقات، ما بده علاقات. الزلمة بيحكي وبيفعل يا أستاذ طلال، عمال يحكي وعمال يفعل.
3: ما هو موجود في حكومة عنصرية، موجود مع رئيس حكومة لا يهمه هو الوسط العربي ولا يهم المواطنين، بيفعل بيهدم بيت بيوت في منطقة تل عراد. الناس اللي موجودين في هاي المنطقة من سنة 1952، وأجا على أساس أنه يهدم هاي بيوتهم بدون أي اقتراحات لحلول ترضي إبقاء الناس بدون مأوى، إبقاء الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى بدون مأوى. هذا هو عمل غير إنساني، وهذا ما هذا الإنسان هو أولا وزير غير إنساني. ولكن وين رئيس الحكومة؟ نعم نحن متصدين لهذه السياسة من ضمن فعاليات سلمية، مظاهرات سلمية، وغدا ستكون هنالك مظاهرة الساعة 10 صباحا أمام سلطة هدم المواطنين العرب في الجنوب، لنبعث رسالة واضحة. نعم نريد العيش بسلام، ولكننا لن نسكت على هذه السياسة، وهذه السياسة غير مقبول علينا.
2: نعم.
3: نحن
2: بالنسبة
3: نريد الحل، نريد حلول، ولكن أوكي. ليست بهذه الطريقة.
2: ليست بهذه الطريقة، هذا ما قاله الأستاذ طلال الجريناوي. الأخبار تأتينا أيضا، المزيد من الأخبار تأتينا من فنزويلا، الحديث عن عشرات ألاف القتلى يا جماعة، عشرات ألاف القتلى والجرحى في هذه الهزة المرعبة. 7.5 هناك من يقول 7.20، ولكن سنحاول أن نكون ربما ننجح بتوقيتنا. يعني هناك تحدث إلى صحفي في فنزويلا قد يأتينا بتفاصيل، وطبعا نحن بداية نتمنى له السلامة في هذا الحدث الجلل هناك. تعالوا نخرج لحظات إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل، خليكم معي.
4: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد، بانتظاركم.

0: إذن أردوغان كاد ينخرط في الحرب، يقول ترامب بجانب إيران، ويعني أنا سأحضر قمة الناتو احتراما له، هكذا يقول. وطبعا بضغط من الرئيس الأمريكي أردوغان لم ينخرط في هذه الحرب، هكذا يدعي ترامب. ما بعرف ما أي تعليق من الطرف التركي. وقال ترامب أن أردوغان هو صديق عزيز وأنه يتمتع بقيادة قوية وجيش كبير، وأشار إلى أنه هو رجل قوي يحب بلاده ويقوم بعمل رائع، يعني ما أوصفه غريبة. على كل رئيس الوزراء بيبي نتنياهو يوم أمس أيضا كان في مؤتمر السلطات المحلية، وأكد من جديد على أنه طالما هو رئيس حكومة فلن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، هكذا قال بيبي نتنياهو يوم أمس، وتحدث في هذا الشأن أيضا. وأيضا قال ما دمت رئيس الحكومة إيران لن تمتلك أسلحة نووية، وما دمت رئيسا للحكومة أيضا سنحافظ على المنطقة الآمنة في جنوب لبنان، هذا ما قاله رئيس الوزراء بيبي نتنياهو يوم أمس. تعالوا نستمع إليه.
1: لكل أنشاء أفس שמדברים על 100%، אתם יודעים מה ההישג הכי גדול של המלחמה הזאת? ההישג הכי גדול הוא זה שאם לא היינו פועלים בעם תל אביב ואחר כך בשעגת הערים,

57 دقيقة تماما بعد الساعة السابعة. يعني يأتي خبر من CNN الآن عن الحديث عن العثور على 32 قتيل وأكثر من 700 جريح في حصيلة أولية لنتائج الزلزال في فنزويلا. الحديث عن 32 قتيل و700 جريح. طبعا الأنقاض والآن يعني يتم دائما الأعداد تتصاعد في مثل هذه الحالات للأسف الشديد. يعني هيئة المسح الجيولوجي بتقول انه بتمسح عملاء انه الحصيلة قد تتراوح 10,000 انتبهوا 10,000 قتيل واكثر من 100,000 شخص بين 10,000 و 100,000 شخص. واو واو. نحن نحاول ولكن يبدو بسبب الهزة العنيفة التواصل مع احد الزملاء الصحفيين في فنزويلا طالما تحدثنا معه اعتقد في قضايا سابقة. نأمل أن ننجح من خلال الساعة الثانية إذا يعني توفرت الظروف. نخرج يعني إلى فاصل إعلاني عزائي ومن ثم أخبار الساعة الثامنة مع الزميلة زهرة سعيد. تحياتي للزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية وياسمين عابد في الإعداد. معكم نبيل سلامي.

0: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قتلت شابة في 19 من عمرها جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار وقعت في حي الجواريش بمدينة الرملة، وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة فيما باشرت قواتها بجمع الأدلة وإغلاق موقع الحادث إلى جانب تنفيذ عملية بحث عن المشتبه بتنفيذه. وارتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 136 ضحية منذ بداية العام الجاري. حذرت وزارة الصحة من شراء منتجات طحينة الأمير المشمولة بتواريخ انتهاء الصلاحية الممتدة بين 13 من تموز يوليو عام 2027 والسادس من تشرين الثاني نوفمبر 2027، وذلك للاشتباه بسرقة منتجات كان من المفترض إتلافها. وأوضحت الوزارة أن هذه المنتجات خضعت سابقاً لعملية سحب من الأسواق بعد اكتشاف تلوث ببكتيريا السالمونيلا خلال فحوصات رقابية أجريت قبل عدة أشهر، داعية الجمهور إلى عدم شراء أو استهلاك هذه المنتجات والتأكد من تواريخ الصلاحية. وإلى الملف اللبناني، أفادت تقارير بأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستأنف اليوم لليوم الثالث على التوالي، وبحسب التقرير تتركز الخلافات الرئيسية حول آلية وجدول الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية، إضافة إلى تحديد المناطق التي سيشملها الانسحاب. وأشارت التقارير إلى أن جلسة أمس كانت أفضل من سابقتها لكنها لم تسفر عن تقدم ملموس. ونقلت التقارير عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن جولة المفاوضات الحالية صعبة لكنها ستستمر. ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.1 على مقياس ريختر سواحل فنزويلا وشعر به السكان في العاصمة كاراكاس، حيث أفاد شهود عيان بحدوث اهتزازات عنيفة وتشققات في بعض المباني، فيما أطلقت تحذيرات من موجات تسونامي في بورتوريكو وجزر العذراء في البحر الكاريبي. وفي أعقاب الزلزال أعلنت الرئيسة الفنزويلية ديلسي رودريغيز حالة طوارئ وإغلاق المطار الدولي، مشيرة إلى تسجيل نحو 20 هزة ارتدادية، فيما قدمت تعازيها لعائلات الضحايا دون الكشف عن عدد القتلى. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن تتراوح حصيلة القتلى بين 10,000 إلى 100,000 شخص، في حين أعلنت السلطات الفنزويلية حتى الآن عن مقتل 4 أشخاص فقط في مناطق مختلفة من كاراكاس دون إصدار تقديرات رسمية لعدد الضحايا. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الزلزال تسبب في عدد كبير ومروع من الضحايا، مؤكدا استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة، وأنه وجه مؤسسات الإدارة الأمريكية للاستعداد للتحرك السريع في وقت تشير فيه التقارير الأولية إلى أوضاع مقلقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة مستقرة وحول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام دون أي تغير يذكر، ويسود طقس صيفي اعتيادي يكون حارا نسبيا خلال ساعات الظهيرة وفي المناطق الجبلية، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 34، في الناصرة 31، حيفا والساحل 28، يافا وتلأبيب 29، النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: وسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، نرحب بكم من جديد في ساعة أخرى من برنامج أول خبر. إيهاب عويس يتابع في الهندسة الإذاعية، أيضا زميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، ومن وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. على خلال الساعة الأولى استعرضنا العناوين الأهم، ربما محليا وإقليميا. زلزال مدمر في فنزويلا، الأرقام مذهلة هناك، تفاصيل طبعا ستأتي لاحقا. نحاول التواصل مع أحد الصحفيين هناك في فنزويلا، لكن يبدو أن الأمر غير متاح بسبب هذه الهزة التي يعني تقدر بسبع درجات ونصف الدرجة. ليست المرة الأولى التي تضرب في هذه البلاد بزلازل مدمرة، والآن الحديث عن خشية من تسونامي رهيبة في بحر الكاريبي. استمعنا أيضا إلى الأصوات، إلى ما قاله بن غفير الذي هدد وتوعد بالمزيد من الهدم في المنازل في الوسط العربي، تحديدا 5700 منزل. استمعنا أيضا إلى ما قاله إلي بيتان عن مظاهرات الحريديم يوم أمس وعرقلة حركة المرور والسير. واجتماع الليلة الماضية في مصمص كان لمتابعة التطورات في قضية الاحتجاج وقضية يعني مقاومة عمليات الهدم. الأستاذ محمد غبرية أيضا من نظام لنا من مصمص مباشرة. أستاذ محمد، يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك أستاذ نبيل، أنت وجميع المستمعين.
2: أهلا. يعني كيف تبدو الأمور الآن في البلدة؟ امبارح كان يوم صاخب، يوم غضب، يوم حزين وصعب كان عليكم امبارح.
3: يعني أجواء الحزن بعدها بتخيم على البلد، على المنطقة. اللي صار حدث جاد، مش هوية، مش سهل. لكن احنا يعني بعد ما زي ما بقولوها استوعبنا الموضوع، احنا بنفكر في المستقبل. واحنا مش رايحين نرفع الراية البيضاء ولا رايحين نستسلم، وهي أرضنا واحنا باقيين فيها. وزي ما بقولوها هم بيهدموا، احنا ان شاء الله بنرجع وبنعمر، وما مش رايحين نروح على محل ثاني.
2: خلينا افهم، يعني بنفس المكان اللي تم فيه عملية الهدم تقوم عملية ترميم وبناء من جديد كمان مرة؟
3: لا مش هيك. احنا اليوم ناس موضوعيين، ناس ناخذ ولا خطوة عشوائية او خطوة بدون ما يكون معانا كل الاجراءات القانونية اللازمه ولا فيها ثغرة. يعني احنا امبارح الساعة 8 المغرب تم اجتماع للمجلس المحلي في العطارة في قرية مصمص، الرئيس والنواب وجميع الأعضاء ومشاركة اللجنة الشعبية في مصمص وشخصيات اعتبارية، وأيضا شاركونا أعضاء اللجنة الشعبية في الفحم ومن قرى طلعت عارة. وهناك احنا أكدنا على شجبنا واستنكارنا لعملية الهدم وعلى وقوفنا بجانب أخونا أحمد أبو الشاب وابنه والعيلة، واتخذنا يعني عدة خطوات عملية اللي احنا إن شاء الله مبلشين فيها. الخطوات هي انه يوم بكره ان شاء الله الجمعه راح يكون عندنا صلاه جمعه حاجده في مكان الهدم، وندعي الناس تشاركنا فيها ونرسل رساله غضب واستنكار وكمان رساله دعم للعائله. واحنا في صدد قررنا انه انشاء صندوق دعم لدعم العائلة
2: نفس العائلة، يعني
3: لنفس العائلة.
2: نعم.
3: تكلف في كل في احنا من امبارح بشرنا في ايجاد يعني في ايجاد مأوى للعائلة.
2: هل كمان راح تكون في محاولات للترخيص، قضية الترخيص واصدار رخص مناسبة للبناء مستقبلا بهذا المكان بالذات؟
3: الموضوع من ناحية الرخص، يعني موضوع الإحود بحلقاء المجلس المحلي، يعني قدم في خارطة تقدمت من سنة ونص، والخارطة في يعني في طريقها، بس بتعرف عند الخوارط في
2: بيروقراطية وتمماطلة. نعم.
3: بينما في بلد مثل حريش أعطوها لجنة تنظيم محلية اللي أعطوها

0: غامر ولا بدنا شيء. اليوم الحل الأساسي هو إنه الأخ يعني حتى إنه الأخ أجى أخذ قرار شجاع وإحنا بنحييه عليه. نعم. إنه أنت ما تهدي بيتك في إيدك أخ نبيل.
1: نعم.
0: إحنا للأسف للأسف للأسف الشديد في مجتمعنا العربي في الداخل بآخر 5-6 سنوات الناس يعني خوف من الغرامات او اجراءات قانونيه
1: بيهدموا بيوتهم بايديهم للاسف الشديد. والحكي
0: بيهدموا بيوتهم
1: ما في اصعب من هيك حالي يعني. انا معك هذا المشهد كثير صعب.
0: إلا يعني إلا صديق عندنا في في في مصمص هو اليوم موجود معنا في اللجنه الشعبيه بهدم بيته بشكل ذاتي قبل ثلاث اربع شهور وهو بيقول لك اصعب قرار اتخذته بحياتي وانا ندمان انه انا يعني خليها يا اخي تكون الغرامات. هو اللي البيت بيت بيت بيت مع عرضه بيكون ب 4 و5 مليون شيكل اذا كانت الغرامات 300 و400 الف و500 الف. لا يا اخي شعبك بوقف معك واهل بلدك خيرين بوقفوا معك والناس بدها تقعد وتتحدى وتتصدع. ما بصير ما بصير مره يعني هدم البيوت صار كانه مره يمر مرور الكرام.
1: احنا بنقدر فيه. نعم
0: اليوم بصير هدم في البيت يجي شخص صار يهدم بيته بشكل ذاتي حتى اهل بلده حتى ما حداش بيعرف انه ليش وكيف وكيف وينت.
1: ذكرت انكم اقمتوا صندوق.
0: احنا الصندوق اعلننا عن اقامه صندوق اليوم ان شاء الله في عندنا اجتماع مصغر عشان احنا نحط كمان لجنه اللي هي تتابع هذا الموضوع. راح يتم فتح حساب بنك طبعا الاجراءات كلها تكون كمان قانونيه. كمان راح يكون عندنا نعلن عن بشكل رسمي بكره بعد صلاه الجمعه راح نعلن عن انشاء الصندوق وجمع التبرعات لكل هاي الاشياء. احنا مش راح نترك اخونا في كل ما يتكلف من ايواء من
1: ايجاد. نعم استاذ محمد
0: غرامات وكل ما يتطلب يعني.
1: نعم قضيه المعتقلين انا بعتقد اليوم الصبح يمكن عند الساعه 9 او 10 في كمان جلسه.
0: صحيح امبارح تم اعتقال 3 معتقلين مسن عمره 60 سنه وشباب 2. تم تصريح يعني معتقل اللي هو صغير في السن اللي ما حكى شيء هذا يعني اخذوه بعدين كان يوزع مي بكل تشتي مي كريم يعني يشرب مي بارد لواحد من الشرطيين غاد. للاسف في شرطيين اللي هم على اسمهم شرطيين عرب هذول بيجوا اشد يعني سوءا واشد اقسى وشراسه يعني اخذ وكانه انه هو استهزئ فيه فتم اعتداء على الولد واخذوه سحبوه بدون ما يعني اي اعتبار. طبعا هذا اطلعوه اخذوهم على مش على ام الفحم على شرطه الخضيره.
1: نعم استاذ محمد الموقف كان صعب امبارح كون انه المنزل اللي هدم هو قريب جدا من المدرسه. ما بعرف كيف كانت امبارح الطلاب كان في حاله من هذا. اليوم كيف الوضع طبعاً. اليوم صباح كان
0: طبعا كانوا كمان معنا بالاجتماع لجنه اولياء امور الطلاب في المدرسه الابتدائيه اللي يعني مكان البيت هو قريب حوالي يعني اقل من 100 متر 50 متر عن المدرسه الابتدائيه ويعني ساحه خلينا نقول المناوشات الاعتداءات على الناس بعد ما طردونا من موقع البيت والخيمه الاعتصام وهذا مكان الاعتصام. احنا نزلنا لتحت فهي كانت على مدخل المدرسه الابتدائيه. تصور انت عندك 600 طالب في مدرسه ابتدائيه المدرسه كانت محاصره في جنود تكون جايين يحتلوا البلد يحتلوا المدرسة. وصوت القنابل الصوت مثل الدموع والرصاص اللي قاعد حواليهم أي جو تعليمي أي جو بيئي يعني شو البيئة شو الإشي اللي بدي يطلع بدي يأخذوه الأولاد شو القيم شو العبر اللي بدي يأخذوها هذول الطلاب. اليوم كمان المجلس المحلي بمشاركة لجنة أولياء أمور الطلاب هم موجودين من الصبح في المدرسة يعني كمان احتواء الحدث على مستوى الطلاب تهدئة نفسيتهم مع أخصائيين نفسيين لأنه هاي كمان مش إشي عادي مش إشي عادي هذا حدث اللي راح يرافق الطلاب لطول حياتهم. أولاد بنحكي على أولاد 7 و8 سنوات اللي كمان حاصروا منعوا أهليهم يصلوا المدرسة إنهم
1: يروحوا الأولاد. نعم
0: إنه بلش الحدث.
1: نعم.
0: الحدث الاعتداءات الساعة 8 الصبح مع ابتداء بعد ما الطلاب فاتوا على المدرسة وانتهى بالواحد ونص الساعة 1:30 الظهر يعني 5 ساعات 5 ساعات ونص والطلاب بس بيسمعوا أصوات قنابل وأصوات اعتداءات.
1: نعم.
0: وأصوات وصوت الهدم اللي قاعد بدل ما يسمعوا جو تعليمي بيسمعوا الهدم والرصاص.
1: مؤسف
0: للأسف هذا تعامل هذا تعامل دولة بتبان حالة ديمقراطية دولة بتقولها لكن هاي مؤسسة فاشية عنصرية كان هجوم بربري يعني كانوا هم كانوا لو كان يمكن يعني إشي خارج مع المألوف في التصدي يمكن كانوا مستعدين يقوموا في مجزرة.
1: نعم.
0: قلبوا السيارات اللي كانت موجودة بمحيط الشارع عشان يمرقوا بالجرافات قلبوا السيارات يعني عملوا ضرر كمان لخمس ست سيارات بدون مبرر.
1: مؤسف هالمشهد مؤسف. نعم المحكمة جلسة المحكمة في أي بلد اليوم في أي محكمة تقديرها؟
0: اليوم الساعة 9:30 جلسة للمعتقلين
1: بالخضيرة ولا
0: بحيف؟ لا بالخبيرة.

0: شاء الله انه بيطلق صراحه
1: ان شاء الله. رح نتواصل اكيد
0: الموضوع مع المعتقلين
1: ونحن سنتابع اخي.
0: هاي قضيه راي عام، احنا بنقول انه هاي الشراره ان الناس تحضوا هذا الحظو حظو اللي صار في مصمص، عشان نوصل رساله وعبره انه مش كل واحد بده يهدم هو لوحده، مش كل واحد مهدد بيته بالهدم ما حداش بتطلع عليه، لا شعبنا. وهي كمان رسالة، شعبنا شعب طيب وشعب خير، والناس ما بتقصر، يعني كمية الاتصالات مش بس من البلد، حتى من خارج البلد، من معارف اللي يتصلوا علينا وعلي وعلى على كل الأعضاء في اللجان الشعبية، يا عمي أيا افتحوا حساب، احنا جاهزين ندعم وجاهزين نتبرع، واحنا نوقف مع الزلمة، لأنه الناس كانت تستنى إنه يمكن إنسان يكون عنده هاي الجرأة ويكون خلص أنا وقف، بديش أهدم هدم ذاتي وبدي
1: نكتفي بهذا. نعم أستاذ محمد،
0: شكرا
1: لك بكل الأحوال، تحياتي لك، إلى اللقاء. محمد غبري من مصمص، اجتماع الأمس وإقامة صندوق كما استمعنا لدعم العائلة المنكوبة. نخرج الآن أعزائي إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
2: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربي عامل سعر على الخشب بيتصدقش، خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس، لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري، خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي اسم برتكان عليه. حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك. سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your goal بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
3: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين،
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي، للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
4: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالة، عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
7: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أهلا بكم من جديد، نعود ونتابع. كنا في قضية الهدم في مصمص واجتماع اللجنة الشعبية يوم أمس، وشخصيات اعتبارية، إقامة صندوق لدعم العائلة وخطوات أخرى. نذكر بجلسة المعتقلين هذا الصباح أيضا في الخضيرة. نبقى بشأن البناء أيضا، وطبعا بعد مداولات مهنية وقانونية مكثفة مع المجلس المحلي بكفر مندا ومستشاري المختصين، طبعا مستشار القضائي الأستاذ تميم عبد الحليم، دعوة قضائية قدمت ضد الجهات المسؤولة، وتم استصدار يعني قرار أنا أعتقد في غاية الأهمية بخصوص تسويق السكن في قرية كفر مندا بعد فترة وجيزة قد تكون مدينة. المحامي الأستاذ تميم عبد الحليم ينضم لي الآن. أستاذ تميم، يسعد صباحك.
2: صباح الخير لك ولكل المجتمعين.
1: احنا حكينا مع رئيس المجلس قبل يمكن جمعتين عن قضية التسويق، وانه الاولى بالاولى يعني اهل بلدك الاولى عمليا، يعني من القسائم اللي الهجرالة ما يسمى القرعة، كانت الاغلبية من طلب السكن بكفر مندا كانوا من خارج كفر مندا.

0: ده هذا الأمر لم يروق لكم أنتم هناك، إيش اللي عملتوا أنتم لحتى تصدروا هذا القرار الجديد؟
1: قبل ما أحكي على الالتماس اللي قدمناه للمحكمة، مهم أن أعطي شوية معلومات عن إيش اللي صار. إحنا نحكي على مشروع اللي اسمه درابي أنحاء أو شقة بتخفيض سوقته سلطة أراضي إسرائيل مع وزارة الإسكان. الفكرة هي أنه بيسوقوا أراضي لكبلانيم ليزاميم اللي هن بيبنوا شقق سكنية
0: وبيبيعوها.
1: قسم منها بيبيعوها بأسعار السوق كيف هن بدهن، ولكن قسم منهن قسم من هاي الشقق اللي هي ديروت بها نحوت اللي هن بيعطوها لأشخاص اللي فيش عندهن مسكن اللي بيستوفوا الشروط القانونية المسجلة هناك، وبأخذوا الشقة بسعر
0: مخفض
1: جدا مخفض
0: مغري. هو بينه وبينك يعني قلت الأسعار مغرية طبعا. الهجوم كان غريب من خارج كوفرماندا، يعني كيف صارت هاي الشيء؟
1: صحيح. أنا راح أعطيك المعلومات. المشروع بلش بالسنة الماضية، يعني بلش هو كان في مرحلتين فيه. المرحلة الأولى هو أنه يسوقوا للكبلانين، والمرحلة الثانية يعملوا الفرع بين الأشخاص والمواطنين. قبل ما يطلع المشروع كان في مداولات ومفاوضات بين المجلس لبين الوزارة وسلطة أراضي إسرائيل على كيف هتكون نسبة التقسيم الزكائين بين أهل كفرماندا، بين المجموعات المختلفة من أهل كفرماندا والأشخاص اللي هن من خارج كفرماندا ولذلك. وكان في اتفاق انه 50% من الشقق تكون مخصصة فقط لأهل كفرماندا، والخمسين الباقيات تكون للمجموعة العامة لما أهل كفرماندا كمان مسموح يشتركوا فيها.
0: اسمح لي، 50% يعني هذا صلو لأهل كفرماندا، وخمسين بالمية حرية، يعني حرية من يأتي من هناك، يعني برضو نسبة عالية.
1: صحيح، ولكن في عندك الفكرة كانت بالأول أنه الوزارة كانت بدها أنه الكل يكون مفتوح للجميع، ولكن هيك كانت النسب اللي بالوزارة. ولكن قدرنا نلاحظ أنه كمان 50% الثانية كمان أهل كفرماندا ممكن يشتركوا فيها.
0: يعني فهمت عليك،
1: يعني مع المجموعة العامة. يعني
0: مش طلعت النتيجة إيش بالآخر، يعني بعكس التفاهمات اللي فهموا أنا يمكن.
1: لا صار إشي تاني. صار أنه نشروا المناقصة، اشتغلوا على المناقصة وحسب التفاهمات، وفجأة قبل شهر وبعدين عملوا بعد المناقصة نشروا الهجرات القرعة. القرعة. وقبل الموعد الأخير لتسجيل القرعة أعلنوا عن تجميد القرعة.
0: ليش؟
1: لأنه بدهن يغيروا بالأشياء معينة، وأخذوا قرار أنه يغيروا النسب اللي حكينا عنها. فعملوا أنه زادوا 50% للجنود وبيخدموا بالجيش وبالملوئين. نزلوا نسبة أهل كفرماندا
0: من 50 ل 20،
1: من 50 ل 20، والباقي من خارج كفرماندا. اللي احنا نحكي على تغيير شروط مناقصة بعد ما انتشرت، بعد ما الناس بلشت تسجل.
0: وانتو في كفرماندا بأمس الحاجة كمان. طيب
1: صحيح، احنا بنحكي على أساس يعني حضرتك والسادة المستمعين يفهموا عن ايش بنحكي. احنا نزلنا بهذه الطريقه، احنا بنحكي على حوالي 130 او 140 بيت الشقه اللي هي المشروع هذا بيحكي عنها. لما غيروا هذا التمهيل فاقتطعوا حوالي 40 شقه من حصه اهل كفرماندا.
0: اوف، ما ضلش شيء
1: تقريبا.
0: طبعا انتوا شو عملتوا هنا؟ انتوا بدكم تقاوموا هذا المشروع وقدمتوا التماس اعتقد.
1: صح، بس القصة، بس في كمان تفصيلة أخيرة قبل الالتماس. الموعد الأخير لتقديم القرعة بعد ما جددوه كان بأول الأسبوع يوم الأحد أو الاثنين، ووقتا حسب النتائج تبين أنه ولا واحد من مجموعة الجنود ولا واحد قدم. فاللي صار أنه مجموعة الجنود ظلت اللي هي 50% من الشقق ظلت فاضية، وكفرماندا أهل كفرماندا أخذوا 20% من حصتهم، والباقي مفروض يكون للمجموعة العامة. فليش صار في عمل عفوت، عمل
0: ظلم، إجحاف،
1: ظلم وإجحاف حق أهل كفرماندا. فإحنا قدمنا الالتماس ضد التغييرات اللي صارت، وطلبنا إنه الحصة تاعت 50% اللي كانت مفروض تكون للجنود
0: تأخذوها أنتو.
1: تتحول لتكون مخصصة لأهل كفر منطقة.
0: حتى ترفع النسبة من 20 ل ترجع على 50%؟
1: لا 70.
0: 70 أوكي. قدمت الالتماس أو يعني المعارضة لهذا الخطة وانتزعت قرار قضائي لا؟
1: صحيح، لأنه على أساس أنه ما يكونش ما يكملوش
0: بالإجراءات هي. نعم نعم.
1: ويحطوا أمر واقع ممكن يكون صعب نغيره، فطلبنا أمر احترازي
0: جمد التسويق الآن بشكل فوري بمعنى.
1: صحيح. والمحكمة المركزية بحيفا
0: استجابت
1: للطلب وطلعت
0: الآن المعركة حمد. إيش الآن هسه الآن فحص ونفحص الادعاءات وإعادة كمان مرة قضية التفاهمات بينك وبين دائرة أراضي إسرائيل.
1: حاليا نستنى رد الطرف الثاني. المحكمة تعينت بأول شهر 7 ب2/7 عين الجلسة
0: للبت.
1: صحيح. لأنه بنحكي على أمر احترازي لوقف مناقصة جدا كبيرة. المحاكم عادة الحالات بتكون سريعة.
0: الأراضي هاي المفروض أنه تقام عليها المباني أستاذ تميم، هي أراضي خاصة لأهل البلد اللي عملوا عليها إحود بحلوكا ولا أراضي دولي؟
1: لا، بنحكي على أراضي دولي اللي هي بسلطة أراضي إسرائيل.
0: وينها بتيجي عندكم في كورمندا؟ بالمنطقة الجبل؟
1: منطقة الجبل هي عادة التسويق الـ الـ الـ البيوت والأراضي من الدول بكل منطقة الجبل.
0: إذن اجتماع قادم رح يكون بأوائل الشهر القادم، توقعاتكم يعني كيف توقعاتكم هناك في كفر مندا أنه عودوا يستجيبوا من نهاية الأمر، لأنه هذا من باب العدل يعني عمليا والإنصاف أنه أهل البلد إن الأحق.
1: صحيح. وإحنا توقعاتنا إن شاء الله إنها كبيرة وعندنا أمل كبير إنه المحكمة تنصف أهل.
0: من جانب آخر شو بيعني لكم أنتم أهل كفرمندا وجود هذا الكم الهائل من الناس اللي من خارج كفرمندا اللي معنيين بشقق، يعني ما يعني جايين يسكنوا كفرمندا ولا قضية تجارة وبزنس في نهاية الأمر؟
1: بس أساس يعني نعرف عن إيش بنحكي. بالنتيجة القرعة كانت إنه قدموا للقرعة، نحن بنحكي على بحدود 170 شقة. قدموا أكثر من 1500 شخص. منهن حوالي أقل من 500 من كفر مندا، يعني حوالي 470 من كفر مندا، والباقي اللي هن بحدود 1100 من خارج كفر مندا، يعني حوالي الثلثين اللي قدموا.
0: شو تفسيرك كمحامي؟
1: التفسير إنه كفر مندا هي بلد اللي هي مريحة، يعني
0: جذابة للاستثمار، جذابة كمان.
1: لا أعتقد إنه الاستثمار، لأن اللي قدموا كلهن أشخاص اللي بسمون حسري ديور عند تعداد زكاوت
0: بحاجة لمساكن. نعم
1: بحاجة لمساكن. ولا أعتقد إنه وكمان في قيود إنك أنت تبيع هاي الشقق بالمستقبل.
0: لا أقبل شروط
1: بعد شغلتين. الشغلة الأولى إحنا بنحكي على بايلوت، هاي درابها نحا بايلوت اللي هو كان في عدد كبير من المدن. كفر مندا هي القرية العربية الوحيدة. فكان في تهافت على الاشي من العرب.
0: هو المشكلة انه عملوا هاي القرعة كمان في عدة بلدات بذكر بطرعان، وتجمدت يعني من 3-4 سنوات ما فيش ولا اشي، لا في مقاول ولا في بناء بالمرة. يعني الا تخشون من كمان تجميد هذا المشروع عندكم بكفر مندا وانتم بحاجة ماسة؟
1: حاليا احنا المجلس المحلي يعني تصرف بحكمة. احنا ما لم نطالب بتجميد المناقص ولا بإلغائها، ولكن فقط
0: بتصليح الغبن والإجحاف. نعم نعم.
1: يعني ما كانش في عنا ادعاء ضد المناقص نفسها ولا ضد الكبلان. ما فيش اشكال بطرعان، اعتقد ان الاشي كان هناك مختلف. ولكن بخصوص الاشي اللي انت حكيته بليش كفر مندا اللي هي بلد هادئة، بلد اللي هي مريحة للسكن، فيها حركة تجارية جدا جدا كبيرة، واعتقد انها هي واحدة من الاسباب ليش الاشخاص كمان مشكلة مشاكل العنف
0: انتهت
1: عندنا او موجودة، ولكن بنسبة جدا اقل من باقي الوسط العربي. متوقع هاي واحدة من الاسباب ليش الاشخاص تهافتوا.
0: انا بدي اشكرك استاذ تميم عبد الحليم، يعطيكم العافية، وبتأمل انكم تنجحوا بالفعل بتصليح يعني هذا الخطأ وهذا الاشحاب. اشكرك. نصف ساعة تماما بعد الساعة 8، فاصل إعلاني بانتظارنا، ومن ثم نعود ونتابع. أعتقد سنكون في النقب، مظاهرة ما يسمى عمود البيت اليوم مفروض تكون أمام مبنى ما يسمى سلطة توطين البدو، احتجاجا ورفضا لسياسات الهدم والترحيل والتهجير ومخططات أيضا للوزير المتطرف هذا شكلي اللي يعني يستهدف بشكل خاص أهل النقب. بعد الفاصل

0: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: طه عربي وأولاده، بدك تبني بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عد دهانات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب أكيد. طه عربي وأولاده، معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري.
5: أهلا بكم. كنا في قضايا المسكن، كنا في مصمص، عمليات الهدم واجتماع اللجنة الشعبية يوم أمس في المجلس المحلي أيضا بطلعت عارة. قبل الحضرات تحدثنا إلى كفر مندة حول تسويق وحدات للسكن هناك، ونحن نبقى في شأن السكن وسياسة الهدم المتواصلة، وطبعا احتجاجا على هذه السياسة، سياسة التهجير. المفروض أن تكون في مظاهرة عند الساعة 10 أمام مبنى السلطة هذه اللي بتسمى نفسها توطين البدو في النقب. الأستاذ عقبة عواودي هو أحد المنظمين والناشطين أيضا ومركز حزب الجبهة في النقب، متواجد في بئر السبع في استقبالا واستعدادا لاستقبال الجماهير التي ستأتي احتجاج هناك. الأستاذ عقبة يسعد صباحك.
6: صباح الخير لك ولكافة المستمعين.
5: بتصور يعني بسمع من الخلفية زمامير وصوت، بمعنى آخر يعني الوفود يعني تصل رويدا إلى إلى مقر سلطة توطين البدو.
6: أعطينا فكرة. نحن المنظمين نتواجد منذ ساعات الصباح الباكر للتحضير للمظاهرة، لمظاهرة عمود البيت التي ستقام اليوم في بئر السبع أمام ما يسمى بسلطة توطين البدو، احتجاجا على عمليات الهدم وعلى مخططات الترحيل والتهجير التي تقوم بها هذه الحكومة اتجاه أهلنا في النقب. اليوم أهل النقب يريدوا أن يقولوا كلمتهم موحدين، أن يقولوا لا للهدم، لا للظلم، لا للعنصرية، لا للفاشية. يجب إيقاف كل هذه المخططات التهجيرية، كل مخططات الهدم، كل مخططات التهجير في النقب. نحن لسنا بطارئين على النقب، نحن أصحاب الحق، نحن أصحاب الأرض، نحن أصحاب الحق في هذا النقب. هذا هو نقبنا الذي لا نقب لنا ولا أرض لنا سواه.
5: أستاذ عقبة، مع احترامي يعني ومحبتي لإلك ولإلك هناك في النقب ولا جود هذه، يعني مش أول مرة تتظاهروا يا أخي، ولا يمكن عشرات المرات، وسياسة الهدم خليك معه، وسياسة الهدم متواصلة. ومبارح أعلنها يعني بن غفير، أشكر على الملأ يعني في مؤتمر السلطات المحلية، قال هدمنا حتى الآن 5700 وسنهدم المزيد من المنازل. يعني هل تكفي المظاهرة هذه يعني ورفع الصوت والاحتجاج؟ إيش لازم نعمل؟
6: أولا المظاهرة هي ليست هدف بل هي وسيلة نضال. أوكي. ثانيا، عندما تكون هنالك عمل جماهيري منظم ممنهج متراكم يستطيع أن يأتي لنا بدعم سياسي، طبعا يستطيع أن يأتي لنا بالنتائج المرجوة. لا يمكن التقليل من أهمية العمل الشعبي والميداني. العمل الشعبي والميداني أتى لنا بالاعتراف بأكثر من 11 قرية في النقب. العمل الشعبي والميداني أسقط مخطط برابر عام 2013-2014. العمل الشعبي الميداني عمل هام جدا بشريطة استمرارية هذا العمل، وأن يكون ممنهج، وأن يكون أيضا مدعوم من القيادات السياسية.
5: ومفروض

0: المفروض اليوم يعني تيجي الجماهير فقط من النقب أم أنه كمان راح تكون
1: الدعوة كانت عامة لكل جماهيرنا العربية في أنحاء البلاد. قضية النقب ليست قضية أهل النقب وحدهم، قضية النقب هي قضية كل مجتمعنا العربي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. قضية النقب هي قضية كرامة، قضية وجود لكل أبناء المجتمع العربي. المخططات العنصرية الفاشية التي يتم تنفيذها الآن في النقب تنفذ في مصمص، تنفذ في كابول، تنفذ في كل أنحاء المجتمع العربي. فلذلك قضية النقب ليست قضية النقبويين وأهل النقب وعرب النقب وحدهم، بل هي قضية كل أبناء المجتمع العربي.
0: وهل رح تكون مثلا تنسيق مثلا للقاء أحد المسؤولين أو كلمات رح تلقى هناك؟ كيف المفروض تنتهي المظاهرة هذه كمان؟
1: المظاهرة هنالك برنامج المظاهرة سيتحدث فيها الكثير من أبناء وأصحاب الشأن وأصحاب القضية الذين هدمت بيوتهم، سيتحدث فيها الكثير أيضا من القيادات والمسؤولين. أيضا هنالك خطوة من المزمع إقامتها بعد المظاهرة، وسيتم إقامة خيمة اعتصام دائمة أمام ما يسمى بسلطة توطين البدو هنا في بئر السبع. وهنالك أيضا خطوات احتجاجية وخطوات أيضا عملية سيتم اتخاذها من قبل القيادات السياسية من أجل محاولة وقف عمليات الهدم والتهجير في النقب. أيضا دعني أشير إلى نقطة هامة جدا، حتى نحن نعلم أن هذه المظاهرة لم ولن توقف الهدم، وستزيد كما قال بن كبير بالأمس، ستزيد عمليات الهدم بعد هذه المظاهرة. لكن أضعف الإيمان في ظل هذه الأوضاع تحديدا السياسية وانعدام كل الأفاق والأفق السياسية أمامنا، هو أن نقول صرخة غضب، أن نقول لا للظلم، أن نبقي قضيتنا حي في أنفسنا وفي نفوس أبنائنا جميعا، أن نقول لبن كبير الذي قال بالأمس والذي سخر من معاناة أهل النقب، من معاناة أطفال تل العراد، من معاناة أطفال الاستر، بأننا هو بتحدى وإحنا قد التحدي في النقب، إحنا قد التحدي، هو بهد وإحنا صامدين، هو بهد وإحنا صامدين. هذا المأفون، هذا المدان بالإرهاب، والله لا يساوي شصع نعل من نعال أبناء النقب الذين سخر من معاناتهم بالأمس.
0: كلماتك واضحة وبعرف من نبع من مرارة، يعني من ظلم اللي بتحسه فيه الكل بحس فيه. أعتقد قضية مش النقب هذه قضية عامة. وسؤالي لك أستاذ عقبة، إذا كان في تواجد للشرطة، لأنه الشرطة دائما تعرف شرطة بن كبير، هل
1: يعني
0: في تواجد
1: من
0: للشرطة؟
1: من الصباح الباكر قوات كبيرة ومعززة تحيط بموقع المظاهرة. أيضا منذ يوم الأربعاء الماضي، دعني أشير إلى نقطة هامة جدا، منذ يوم الأربعاء الماضي استصدرنا تصريح المظاهرة، ليس الأربعاء هذا الأسبوع، الأسبوع الماضي استصدرنا تصريح المظاهرة. ومنذ ذلك الوقت حتى الأمس ونحن المنظمين ومن استصدرنا التصريح المظاهرة نتعرض لضغوط هائلة جدا من قبل الشرطة بطرق غير مباشرة من أجل إيقاف المظاهرة وعدم إقامتها اليوم في بئر السبع.
0: ولكن أنتم يعني جادين بهذه المظاهرة اليوم؟
1: نحن جادين ونحن سنقيم المظاهرة حتى لو تظاهر إنسان واحد في هذه قضية، والقضية حية، هذا ما نقوله.
0: يعطيكم ألف عافية أستاذ عقبة العواودي، تحياتي.
1: شكرا
0: بارك الله فيك. إذا عقبة العواودي مركز حزب الجبهة في النقب ومنظم أيضا لهذه المظاهرة الاحتجاجية التي يعني يطلق عليها مظاهرة عمود البيت اليوم أمام ما يسمى بسلطة توطين البدو في بئر السبع، طبعا رفضا لسياسة الهدم والترحيل والتهجير والمخططات اللي يعني بخططها الوزير المتطرف هذا الشكلي مستهدف أهل النقب تحديدا.

البيت تأتي عن هزات أيضا ارتدادية أخرى في عدد من الدول في قارة أمريكا اللاتينية المجاورة لفنزويلا، يعني المدن المجاورة هناك كولومبيا، جزيرة كوروساو اللي بتشارك في كأس العالم، وإكوادور أيضا. يبدو أن الهزات هناك هي ارتدادية أيضا، وحالة من الهلع والخوف، يعني أبنية كثيرة حسب وكالة الأنباء هدمت وتحطمت. نحن من موضوع البناء والسكن ومظاهرة أهل النقب في أبير السبع إلى الموضوع صحي، وفي هذه الأيام عمليا مرور 5 سنوات على من العمل الجاد طبعا من خلال الخطة لتقليص الف

0: المنزوات، في الصحة، صحة الجمهور في المجتمع العربي، وطبعا الآن يتم بلورة ربما خطة استراتيجية من أجل الاستمرار. يعني 5 سنوات مر وفينا الفترة قادمة في جسر الهوة قضية الموضوع الصحي في المجتمع العربي. الدكتور نور عبد الهادي الشحبري مديرة الخطة الصحية الخماسية للتجسير على الفجوات الصحية في مجتمعنا تنضم إلينا الآن. دكتور نور صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: صباح
1: الخير
0: لكم جميعا. أهلين. احنا بنحكي عن خطة اللي صلها ماشي 5 سنوات، واللي الان يعني انتم بصدد يعني اجراء تقييم لهذه الخطة.
1: صحيح، احنا 5 سنوات عم نشتغل على تعزيز الصحة في المجتمع العربي. اليوم احنا موجودين في الناصرة، رح نعمل تلخيص واستنفاذ عبر ل5 سنوات، وان شاء الله رح نخطط ل5 سنين الجاية.
0: ايش يعني الخطة؟ شو ايش شملت هذه الخطة؟
1: احنا باخر 5 سنين اشتغلنا على اكثر من محور. المحور الاول هو كل ما يتعلق في تعزيز الصحه الجماهيريه عن طريق الوحدات الصحيه في السلطات المحليه والشراكه مع المجتمع المدني وكمان مع الاكاديميا مع الجامعات وبناء كوادر صحيه. المسلول الثاني والمستوى الثاني هو اتاحه الخدمات الصحيه. احنا بنينا اكثر من 26 عياده متخصصه ب25 بلد عربية، من أقصى الجنوب لأقصى الشمال. والمحور الثالث اللي اشتغلنا عليه هو بناء كوادر صحية أكثر. إحنا كمان أعطينا تجديد على المواضيع الصحية مثل الفيزوثيرابيا، العلاج الطبيعي، علاج النطق والسمع، كلينا والتكشورة، العلاجات المختلفة، وبسيكولوجيا كمان العلاج النفسي، لأنه كان مرأ مجتمعنا عدة صعوبات وعدة تحديات خلال الفترة الأخيرة.
0: صحيح، أنا ما كنت أسألك عن التحديات اللي بتواجهنا إحنا كمجتمع. يعني أنت لما بتقولوا تسمسوم بعري بريؤوت بالمجتمع العربي، يعني تقليص الفوارق الصحية، يعني إيش إحنا مثلا ناقصنا عن المجتمع الآخر؟ يعني قضية المراكز الصحية، قضية أطباء، قضية عيادات، يعني إيش بالضبط اللي إحنا لازم نحسنه؟
1: أنا أفكر أنه في عنا كتير تحديات بعد لازم نحسنها. إذا بدنا نيجي نحكي بكل شفية، إحنا بلشنا بالطريق بس بعد في عنا كتير كتير شو نشتغل. فزي ما حكيت، أول إشي كل ما يخص الطب المتخصص. يعني اليوم إحنا بدنا أكتر معالجين اللي هن مختصين، إن كان في الصحة النفسية، بالصحة الجسدية، بكل ما يتعلق في صحة المرأة، بصحة تطور الطفل. كل هاي الشغلات اليوم ناقصة في مجتمعنا وإحنا بدنا نشتغل عليها ونعززها أكتر. هذا المحور الأول. المحور الثاني هو كل ما يتعلق في الأطباء. الأطباء اللي هي اليوم موجودة بدون تخصصات، واليوم إحنا كمان عم نبني خطة استراتيجية.
0: مشكلة هنا دكتور نور، قضية التخصصات، خلينا أوقف كورة. يعني قضية التخصصات، كثير طلاب بيحاولوا يفوتوا مجال التخصص مرفوضين. عندك كمان 5000 عربي طبيب وكمان بدون شغل، غير انه اللي بيشتغل عمليا وبحاول انه يفوت دورات او بحافل استكمال او بده تخصص كمان مش عمال يعطى. السؤال، كيف ممكن نقلص كمان الفجوات بهذا الموضوع؟
1: بالضبط بالضبط. احنا اليوم يعني رح نشتغل على رح نحكي على الموضوع، تعال نقول هيك، الطاولات المستديرة على هذا الموضوع رح يكون في عنا طاولتين. هدول الطاولات رح يحكوا بالضبط على الأطباء اللي مش عم بتلاقي فرصة
0: ضروري
1: إنها هي تلاقي تخصص. إحنا اليوم شايفين إنه في عنا فرصة وتحدي. الفرصة هي إنه في عنا كتير أطباء اللي هن مش عم بيقدروا يفوتوا على جهاز الصحة، من ناحية تانية في عنا نقص بالكوادر الطبية. فاليوم إحنا عن جد في عنا مهمة وطنية، وأنا كشخص وكمجموعة كمان كطاقم هيئة صحية عربية في قلب وزارة الصحة خدنا على عاتقنا هاي المهمة، وإن شاء الله رب العالمين من هون لشهر 9 رح يكون في خطة شمولية لهذا الموضوع بالذات، ورح نطرح كتير حلول. وطبعا اليوم عن جد إحنا جايين نسمع للحقل ونشوف إيش الحلول اللي ممكن إنه إحنا نقدمها.
0: أنا أشكرك دكتور نور، يعطيكم ألف عافية. شكرا بالفعل، إنه هذا يعني خطوة جبارة. أعتقد تقليص الفوارق أمر مهم جدا. سلامات عزيزتي، إلى اللقاء.
1: يعطيك العافية.

0: 7:40 تماما بعد الساعة 8 ونحن إلى وقفتنا الاقتصادية هذه المرة مع زميل مجد كرام. سعد صباحك مجد.
1: صباح الخير أبو فارس. صباح الفل.
0: أهلا بيك. وين بدك تأخذنا اليوم؟
1: يعني بعيدا عن عالم كرة القدم للأسف الشديد بعد ليلة حاسمة، لأخذك أولا على اللي صار مع إيلون ماسك، اللي نتخيل مع بعض أنه أبو فارس تصير تريليونير وبعد بيوم تفقد اللقب التاريخي.
0: واو.
1: مخيلة حلوة. يعني أقل من أسبوعين مرقوا من ما حصل
0: على تريليون
1: إيلون ماسك على هذا اللقب التاريخي.
0: شو صار؟ لا سلامته يا أخي، طمنا شو صار معه.
1: ب12/6 يوم اكتتاب سبيس إكس ثروة ماسك قفزت ل 1.1 تريليون دولار وأكثر، وبالأيام التالية مع صعود السهم لمستويات قياسية وصلت ثروته لذروة 1.5 تريليون دولار تقريبا. اليوم ثروته نزلت عن التريليون دولار ل 950 مليار دولار تقريبا تحت التريليون، وهيك اللقب التاريخي ضاع. السبب هيك باختصار، سهم سبيس اكس انهار 31% من قيمته الأخيرة يعني خلال 3 أيام فقط. الشركة فقدت أكثر من 600 مليار دولار من قيمتها السوقية، عم نحكي على قيمة دول أو أكثر من عدة دول مجتمعة هو فقدها بثلاث أيام فقط. يعني في جلسة يوم الاثنين السهم سجل ثاني أكبر خسارة يومية في تاريخ الأسواق المالية بعد الخسارة الرقم اللي حققه انفيديا اللي خسروا السنة الماضية حوالي 400 مليار دولار نزل من سهمها في يوم واحد. مع هيك يا أبو فارس للي زعل على ماسك، ماسك بعده الأغنى
0: طبعا.
1: يعني سبيس إكس بعدها بتشكل أكبر أصول إيلون ماسك، بيمتلك 5 مليار سهم تقريبا بالشركة بالإضافة لمئات الملايين من خيارات الأسهم. قيمة حصته الإجمالية بسبيس إكس 800 مليار دولار تقريبا. طيب أبو فارس نأخذك للموضوع المركزي اليوم. يعني ليش الشيكل قفز بهذا الشكل الدراماتيكي وكيف عم بتأثر الشيكل ومن شو عم بتأثر الشيكل عشان نفهم شو اللي عم بيصير وليش الشيكل عم بضعف لسه أمام الدولار. يعني الشيكل بالسنوات الأخيرة بدأ يتصرف كسهم تكنولوجي ومش كعملة لاقتصاد دولي صغير مثل دولة إسرائيل. يعني القصة تبدأ من وول ستريت وتنتهي عند صفقات بيع عملاق اللي صارت بإسرائيل، وعلى رأسها بيع شركة ويز الإسرائيلية لجوجل. يعني العامل الأول اللي بأثر على الشيكل هو الصناديق المؤسسية الإسرائيلية اللي بتدير صناديق التقاعد، وإن معظم مصرياتنا اللي تحتفظ في صناديق التقاعد بتكون هي بتكون بمدخرات الجمهور باستثمارات أمريكية، وخاصة في الأس أند بي 500 اللي هي أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة أو مكتتبة في الولايات المتحدة. والقسم الأكبر بيكون مغطى من تقلبات سعر الصرف، يعني من صفقات عملات أجنبية. يعني لما السوق الأمريكي بيرتفع قيمة الأصول الدولارية بتكبر، والصناديق بتضطر لبيع وشراء شواكل للحفاظ على نسبة لتغطي هالخسارة. والأرقام بتكشف أنه كل ارتفاع 1% في S&P 500 اليوم عم بقوي الشيكل بنص بالمية. يعني لما الأسواق الأمريكية ترتفع عم نحكي على ارتفاع على لنص بالمية تقريبا في قوة الشيكل مقابل الدولار. شفنا انه انخفض في الأسابيع الأخيرة، فلهيك عم نشوف انه الشيكل عم بضعف أمام الدولار أو الدولار عم بقوى أمام
0: يعني
1: الشيكل.
0: بتقديرك
1: شفنا انه لامس ثلاثة شيكل
0: ذكرت. نعم. جمله مهمة بدي أسألك عليها، ذكرتها تقريبا. يعني قد نشهد في الأيام القليلة القادمة ارتفاع بقيمة الدولار نسبة للي يعني الشيكل يهبط والدولار يرتفع.
1: في كتير مؤثرات عم تأثر بشكل مباشر، على رأسها طبعا انتهاء الحرب الأخيرة أو انتهاء المناورات الأخيرة اللي كانت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، اللي هي رجعت قوت الدولار مقابل كل العملات بالعالم، وعلى وطبعا العملة عملة الشيكل اللي هي يعني تشكل إشي هامشي من كل العملات العمالقة الموجودين في العالم والاقتصادات العملاقة اللي إسرائيل جنبهن. هي مش اقتصاد كبير إنما اقتصاد صغير جدا، ولكن في عامل أساسي اللي عم بيأثر على كل حركة الشيكل أمام الدولار، وهو طبعا الصفقات اللي بنسمع عنها كتير، وكمان الصفقات اللي عم نشهدها مؤخرا بكل عالم الدفاعات الجوية والدفاعات السايبرية اللي إسرائيل هي على رأس السلم في العالم من ناحية الابتكارات. صفقة ويز اللي بيعت لجوجل ب 32 مليار دولار، يعني جزء كبير من هذا المبلغ راح للموظفين والمستثمرين الإسرائيليين، وهدول الموظفين حولوا أموالهم لشواكل عشان يقدروا ينفقوها في إسرائيل، وصفقات أخرى اللي أيضا تمت بنفس الشكل. ولكن في يعني الموضوع الأكبر هو شركة إنفيديا اللي هي يعني من أكبر شركات العالم أو الأكبر. معظم الرقاقات أو الرقائق اللي بتم بيعها هي أصلها من إسرائيل، بتم إنشائها هون في إسرائيل، فهي بتشكل أكثر من 30 مليار دولار سنويا. فالموظفين هدول الإسرائيليين بحولوا هاي الأوبشنز أو هاي الخيارات الأسهم، ببيعوا جزء منها وبيضخوا مليارات الشواكل الإضافية. يعني ب 2025 الشيكل كان يقوى بسبب اللي بيصير بالعالم، ولكن هاي السنة 2026 الشيكل عم بيقوى بسبب اللي بيصير بإسرائيل.
0: نعم. الزميل مجد كرام يعطيك ألف عافية عزيزي، تحياتي لك، شكرا شكرا جزيلا.
1: صباح الخير،
0: إلى اللقاء، ونحن إلى المونديال وما كان وما ينتظرنا. وبالأمس أو الليلة الماضية وفجر هذا اليوم حصلت النتائج التالية: منتخب مراكش فوجئ، وأعتقد حتى يعني كان متأخر ب2-1 أمام هايتي، ولكن المغاربة فازوا بالنتيجة 4-2 بفرق الأهداف، يعني نحتل المحل الثاني بالمجموعة بعد البرازيل اللي فازت على سكوتلندا 3-0. عادت إلى نفس البرازيل في هذا اللقاء وسيطرت بالمطلق، ويعني استحقت الفوز مع مشاركة لأول مرة للنجم نيمار 20 دقيقة تقريبا. سيباري 3 أهداف، يعني صار حصيلته بالمنتخب المغربي. حكيمي أيضا سجل هدف. المنتخب الجنوب أفريقي فاجأ، فرحة غامرة كانت للمعسكر الجنوب أفريقي، فاز على كوريا الجنوبية 1-0. لأول مرة تتأهل الجنوب أفريقيا بمشاركتها الثانية أو الثالثة في المونديالات إلى الدور القادم، دور بعد يعني تخطى الدور المجموعات. أبدع فريق المكسيكي وسجل فوز ثالث على التوالي، 6 أهداف عنده لم يتلقى أي هدف في 3 مباريات، فاز على تشيكيا وودعت تشيكيا البطولة. الليلة بالتزامن طبعا في نفس المجموعات هذه من المباريات بالمجموعة الثالثة تتزامن بنفس التوقيت، انتبهوا الليلة عند الساعة 11 الإكوادور أمام ألمانيا، مباراة بالفعل صعبة تستحق المشاهدة، وكوراساو أمام الساحل العاج أيضا في تمام الساعة 11، ما تنتهي ما أن تنتهي المباراتان. وإذ عند الساعة 2 فجرا تونس ودعت البطولة، طبعا تلتقي هولندا بنفس المجموعة. اليابان أمام السويد مباراة مهمة للطرفين، الفائز قد يتأهل يعني عمليا. باراغواي أمام أستراليا، باراغواي كانت فاجأت إيران وفازت، وباراغواي قد يكفيها التعادل وتتأهل مع أستراليا. تركيا 2 خسارات متتاليات تقابل اليوم صاحبة الأرض المنتخب الولايات المتحدة عند الساعة 5 فجرا، وعند 10 غدا الجمعة ألمانيا مع فرنسا، عند 10 والسنغال أمام العراق، مباريات صعبة بدون شك. أيضا النرويج فرنسا، انتبهوا، إم بي بي

هولندا بالمقابل سيتقابلني غدا عند الساعة 10. وطبعا أنصح كل الجماهير بتتابعنا إنها أول شيء تكمل مع تطبيق الشمس والجوائز بانتظاركم والتكهنات والمسابقات على أشدها في تطبيق الشمس الذي أطلقته إذاعة الشمس. إذن ألمانيا فرنسا غدا في 10، السنغال أمام العراق أيضا عند تمام الساعة 10.

إذن بانتظار مونديال حاسم وبانتظار انتهاء الجولة الثالثة سنتابع طبعا الأخبار الرياضية بالتتابع ونحن سنكون أيضا في ما يسمى في التقنيات التي سنطلقها أيضا غدا سنعود ونلتقي إن شاء الله في تمام الساعة الثالثة في مجلة رياضية. أود أن أشكركم على المتابعة. الشكر موصول للزملاء إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية وزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، زهرة سعيد في مديرية الأخبار، معكم كان نبيل سلامي. بعد أخبار التاسعة سنلتقي في يوم جديد، الزميل مصطفى شلاطة وزهرة سعيد، لكم مني أجمل تحية، نهاركم سعيد وإلى اللقاء.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. غدا اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 49-89. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: واحد اثنين تجربة A. واحد اثنين تجربة B.
5: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
4: أوكي زبطة تمام.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تلقت معلومات عن إسرائيليين فقد الاتصال بهم أو تضرروا جراء الزلازل التي ضربت فنزويلا. وفي السياق، يستعد كل من إسرائيل إيد وزاكا لإرسال بعثات إغاثة إلى فنزويلا من المكسيك والولايات المتحدة وإسرائيل

0: وذلك وفقا لتطورات والاحتياجات على الأرض. وكان زلزال قوي بلغت شدته 7.1 على مقياس ريختر قد ضرب سواحل فنزويلا وشعر به سكان في العاصمة كاراكاس، حيث أفاد شهود بحدوث اهتزازات عنيفة وتشققات في بعض المباني، فيما أطلق تحذيرات من موجات التسونامي في بورتوريكو وجزر العذراء في البحر الكاريبي. وفي عقب الزلزال أعلنت الرئيسة الفنزويلية دلسي رودريغيز حالة الطوارئ وأغلاق المطار الدولي، وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن تتراوح حصيلة القتلى بين 10,000 و100,000 شخص، في حين أعلنت السلطات الفنزويلية حتى الآن عن مقتل العشرات في مناطق مختلفة من كاراكاس. وإلى ملف العنف والجريمة، قتلت شابة في 19 من عمرها جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار وقعت في حي الجواريش بمدينة الرملة. وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، فيما بشرت قواتها بجمع الأدلة وأغلاق موقع الحادث إلى جانب تنفيذ عمليات بحث عن المشتبه بتنفيذه. هذا وارتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع مع العربي إلى 136 ضحية منذ بداية العام الجاري. حذرت وزارة الصحة من شراء منتجات طحينة الأمير المشمولة بتواريخ انتهاء الصلاحية الممتدة بين 13 من تموز يوليو 2027 والسادس من تشرين الثاني نوفمبر من العام نفسه، وذلك للاشتباه بسرقة منتجات كان من المفترض إتلافها. وأوضحت الوزارة أن هذه المنتجات خضعت سابقا لعملية سحب من الأسواق بعد اكتشاف تلوث ببكتيريا السلمونيلا خلال فحوصات رقابية أجريت قبل عدة أشهر، داعية الجمهور إلى عدم شراء أو استهلاك هذه المنتجات والتأكد من تواريخ الصلاحية. وإلى الملف اللبناني، أفادت تقارير بأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستأنف اليوم لليوم الثالث على التوالي. وبحسب التقرير تتركز الخلافات الرئيسية حول آلية وجدول الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية، إضافة إلى تحديد المناطق التي سيشملها الانسحاب. وأشار التقرير إلى أن جلسة أمس كانت أفضل من سابقتها، لكنها لم تسفر عن تقدم ملموس. ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن جولة المفاوضات الحالية صعبة لكنها ستستمر.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة مستقرة وحول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام دون أي تغير يذكر، ويسود طقس صيفي اعتيادي يكون حارا نسبيا خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج يوم جديد رفقة الزميل مصطفى شلاطة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: أسعدتم أوقاتا، طاب نهاركم إذاعة الشمس، عدد آخر يوم جديد. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى، لك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: والأعين ترنو جنوبا إلى ما يحدث في فنزويلا، الحديث عن زلزال عنيف جدا.
1: نعم.
0: وعن انهيار عشرات المباني والأرقام تتزايد. نحن الآن في ساعات متأخرة هناك من الليل، ولكن واضح بأن الصورة على ما يبدو قاتمة وفظيعة.
1: صحيح مصطفى، وكأن يعني هذه البلد تحديدا كان يعني
0: هذا ما ينقصها
1: يعني
0: زلزال
1: بالضبط، يعني مع كل الاضطرابات السياسية التي تمر وتعصف بالبلاد بعد اختطاف مادورو، نذكر مع بداية العام. الآن يأتي غضب الأرض،
0: يأتي غضب الأرض، هذا الغضب الذي لا يستطيع أحد أن يواجهه، لا يستطيع أحد أن يمنعه، فقط محاولة تقليص ومنع.
1: نعم.
0: الأضرار ما أمكن إذا ما كانت المنشآت والبنى التحتية. صح. تبنى بشكل يتلائم مع هذا الحال. هذا جزء من ما قد نتعرض له خلال هاتين الساعتين من يوم جديد، ما بين المحلي والإقليمي، ما بين السياسي.
1: نعم.
0: والرياضي. ساعتان.
1: نعم.
0: من يوم جديد نحن نبدأها للتو. إذاعة الشمس 101.98 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنت
1: ونحن مصطفى يعني من جنوب الكرة الأرضية إلى أيضا جنوب البلاد
0: إلى النقب.
1: إلى النقب.
0: نعم. سلطية العصر، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا. صباح النور
0: عمود البيت. هذه التظاهرة التي تنوون أن تنطلق خلال أقل من ساعة، ماذا ترمون من ورائها؟
2: طبعا هذه المظاهرة جاءت على خلفية هدم البيوت بالجملة في منطقة النقب، في منطقة العراد ومنطقة السرة، والناس في حالة غليان وفي حالة غضب يعني من هذه التصرفات وعمليات الهدم المستمرة والتي تترك آلاف العائلات في العراء بلا حلول. ولذلك تم يعني إقرار هذه المظاهرة احتجاجا على هذا التصرف الأرعن الذي يقوم به وزير الداخلية، وهو يعني مستمر في عنجهيته.
0: وزير الأمن القومي.
2: نعم، وزير الأمن القومي
0: تبجح يوم أمس وقال 5700 بيت.
1: نعم، يتباهى. نعم. بذلك.
2: نعم، هو يتباهى إنه شرد 5700 عائلة، يعني أضرب هذا العدد في معدل 5-6، قديش بيطلع عدد الناس الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب هذه السياسة الظالمة، السياسة الفاشية. فاليوم الناس تأتي للمظاهرة ولتقول بصوت واحد نحن ضد كل هذه العمليات، نحن مع حلول متفق عليها، نحن نريد نطالب بالحل، نطالب بالاعتراف، نطالب بكرة غير معترف فيها، نحن لا نريد أن نبني بشكل غير مرخص، ولكن الدولة ترفض أن ترخص وترفض أن تخطط وترفض أن تمنح لنا حرية التخطيط، فهي وضعتنا في هذا المجال في هذه الدائرة، هي لا تخطط ولا تريدنا أن نتكاثر ولا تريدنا أن نبني.
1: نعم.
2: ومن طبيعة البشر أن إذا تكاثر ودي يبني، بحاجة إلى مسكن، بحاجة إلى مقومات حياتية.
1: صحيح. طبيعة الحال، وهذا حق أساسي لكل البشر يعني سيد عطية، الحق في المسكن هذا حق أساسي. الآن أستاذ عطية، يعني بما أنه هاي سياسي والوزير يعني اللي واقف على رأس هاي رأس الهرم اللي بتقود هاي السياسي بيتباهى، ما الذي يمكن فعله ليس فقط على المستوى الجماهيري الشعبي تظاهرات، أنا يعني أتحدث على مستوى صناع القرار، هل من شريك لكم يعني في هذا النضال؟
2: نعم، يعني في شركاء لنا، يعني
1: أقصد شركاء من صناع القرار الذين يعني باستطاعتهم التأثير.
2: نعم طبعا في شركاء يهود معنا ولكنها. نعم. أقلية. في شركاء مثلا الأحزاب العربية تشاركنا في النضال، يعني احنا في النقب يعني لا تلمس يعني وجود تمايز بين الأحزاب، عندنا كلنا في النضال، كلنا سواء الموحدة الجبهة وغيرها، ولكن نحن نريد يعني في نهاية المطاف أن يتغير يعني هذه تتغير هذه الحكومة بحكومة أفضل منها، يعني تستوعب أن هنالك حقوق للعرب وأناك حقوق.

0: ولكنه لم يحرر شبرا واحدا كما يقول. الناس التي تهدم بيوتها يبقون في العراء، نعم، ولكنهم يبقون في قراهم، يبقون على حطام.
1: ولكن كم تنظم النقب وأهله أستاذ عطي لدعم هذه العائلات المنكوبة التي هجرت وأخليت من بيوتها؟
0: طبعا هنالك كما يعني يقولون هناك قدرات يعني محدودة، ونحن نبذل كل هذه القدرات من أجل مساندة ومساعدة هؤلاء الناس. وقوفنا معهم معنويا يشد من أزرهم، وهنالك بعض المساعدات كالخيام وغيرها، ولكن في نهاية المطاف النضال يكون له ثمن.
1: ولكن ما في تنظيم مرتب أو صندوق مرتب؟
0: لا، صندوق مالي ما في مرتب، في يعني أطر معينة اللي بتساعد كالمجلس الإقليمي وزكاة مؤسسة الرباط وغيرها من الأطر تساعد، والأهالي أيضا ويعني أصحاب المصالح في مساعدة تساعد، ولكن هذا لا يكفي. نحن نعرف لا يكفي، ولكن نحن بصمودنا وبالصبر نقول لهم نحن نرفض هذه السياسة، نحن نريد أن تكون المعاملة معاملة إنسانية، وأن تكون معاملة على أساس العدل وليس على هذا الظلم.
2: يعني أنا أسألك بصراحة الآن سيد عطية، يعني ما مدى رضاك من لنقل التفاعل الشعبي، الحشد الشعبي لكل هذه التظاهرات؟ وأنا لا أتحدث فقط عن النقب، هذه القضية لا تخص فقط النقب، الهدم في كل مكان، في أم الفحيم، في كل مكان في البلاد.
0: نعم، الهدم في كل مكان، ولكنه في النقب أكبر، والمطلوب أن تكون هبة شعبية على مستوى البلاد، في النقب وفي المثلث وفي الجليل، لوقف هذا الغول المتغطرس، لوقف هذه عمليات الهدم، ولا إيجاد حلول مقبولة لدى الأطراف في هذا المجال. يعني نحن نعرف أن الدولة لا توسع مسطحات القرى العربية والبلدات العربية عشرات السنين. صحيح. لماذا في الوقت التي تقيم فيه عشرات
2: هي لم تبني بلد عربية جديدة منذ إقامتها؟ يعني سيد عطية،
0: نعم،
2: 79 سنة.
0: نعم، أكثر من يعني منذ القيام لم تبني بلدة جديدة عربية على الإطلاق، حتى في النقب يقول اللي في النقب ليست بلدات جديدة، ولكنها تبنى على القائم الموجود هناك.
1: وهنا نتساءل وإياك، تحدثنا عن الدعم للعائلات المنكوبة التي بقيت بدون بيوت، هذا الدعم يأتي من الجنوب أم أن هناك دعما آخر يأتي من كل العائلات الميسورة، من كل من لديه إمكانيات في المثلث في الجليل؟ النقب هي قضية وطنية.
0: نعم، احنا في حقيقة الأمر يعني ما أراه أنا أن معظم الدعم يأتي من منطقة النقب، ولكن هنالك دعم من خلال جمعية الرباط، يأتي أيضا من تبرعات من منطقة الجليل ومن منطقة المثلث، ونشتري خيام بهذه الأشياء ونشتري مواد لأنه يعني في الدعم، ولكنه دعم على مستوى الرباط ودعم بحاجة إلى المزيد.
1: طرحتم في لجنة المتابعة تنظيم هذا الدعم حتى لا يبقى دعما ربما يعني
2: تكتيكيا
1: أو يعني مش غير منظم وغير مؤطر.
0: يعني الجميع يعرف أن لجنة المتابعة فيها أجسام كثيرة وفيها يعني ما فيها عمل منظم 100%، يعني لكن أيضا هي لا تمتلك الأموال ولا تمتلك الميزانيات، فمن أين لها أن تساعد من هذا الجانب إلا إذا توجهنا إلى أهلنا في مناطق في البلاد في المثلث وفي الجليل لدعم أهلنا في النقب من خلال لجنة المتابعة، ولكن حتى الآن لجنة المتابعة لم تقوم بهذا الأمر.
1: لأنه بحساباتك أو حسب الأرقام اللي ذكرتها مش أقل من 30,000 إنسان بدون بيوت في منطقة النقب، وهذا رقم كبير، هذا رقم كبير جدا.
0: نعم، يعني لا يقل عن 30,000 إذا أضفنا لها التي تم هدمها في الأعوام السابقة والتي تم هدمها في هذا العام فقط، يعني هذه الأعداد الأفراد تفوق 30,000 في العراء أو في الخيام أو تحت الأشجار. يعني هذه كارثة إنسانية كبيرة جدا، وإسرائيل تدعي أنها تحارب على 7 جبهات، ولكنها عمليا تهاجم جبهة ثامنة وهي منطقة النقب.
1: كم تتوقعون أن يحضر إلى هذه المظاهرة؟ لأن الناس بشكل أو بآخر فقدوا اللهفة والشعور

0: الرغب والشغف في الخروج للتظاهر؟
1: يعني نحن نتوقع أن يأتي الكثير، يعني آلاف، يعني في المظاهرات السابقة نحن ما توقعنا الأعداد الضخمة التي وصلت إلى المظاهرة، والناس في يعني في احتقان، والناس في إشكالية كبيرة جدا وتريد أن تعبر عن سخطها ورفضها لهذه السياسة، وأعتقد أنه سيحضر، يعني أنا متوقع أن يحضر يعني عدة آلاف في هذه المظاهرة.
0: سنتابع.
2: سنتابع طبعا.
0: نشكرك أستاذ عطية العاصم.
2: شكرا
0: جزيلا لك. رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. إذن زار هذا هو الحال في النقب. النقب يمكن أن نقول محور من محور هام جدا في كل ما يتعلق بقضية الأرض والمسكن، وفي قضية محاولة الناس البقاء على أرضها والبقاء في بيوتها أمام سياسات الترحيل.
2: والمسرح الانتخابي لربما الأكثر يعني تأثيرا في هذه المرحلة عند عدد من السياسيين الإسرائيليين.
0: يعني يكفي أن نذكر بن غفير وشيكلي.
2: صحيح.
0: أعلنت.
3: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. غدا اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا، مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
4: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: لأن النقب سنرى نحن سنكون يعني في الساعة القادمة عندما تنطلق المظاهرة، سنأتي بأصوات من هذه التظاهرة وبتفاصيل، أملين أن تكون الأعداد كبيرة وأن يسمع الصوت، ولكن تظاهرة لا تكفي لمواجهة هذا الأمر، لابد من خطة منظمة مرتبة، لأن قضية النقب لا يمكن أن تحل بتظاهرة، إنما تحتاج إلى مستوى أعلى من التنظيم الداخلي.
1: تماماً مصطفى، بحاجة لمستوى عالي من التنظيم، بحاجة لشيء اللي لطالما تحدثنا عنه، لطالما أيضاً وعد مجتمعنا بإقامته، هو صندوق لدعم العائلات، لدعم المجتمع، تحديداً العائلات المتضررة من كل سياسات الهدم، يعني التي يعني تفاقمت في منذ تولي بن غفير يعني منصبه، يعني
0: والهدم هو
1: بنهاية المطاف. نعم،
0: والهدم هو مش القضية الوحيدة التي يواجهها مجتمعنا والتي تؤرق مضاجعنا في هذه الفترة. يكفي أن نذكر الجريمة التي كانت هذه الليلة في الرملة، الجريمة التي قتلت على إثرها شابة في 19 من عمرها.
1: نعم، ونحن نتحدث مصطفى عن 136 ضحية منذ بداية العام، يعني بسبب هذا العنف والجريمة المنظمة.
0: 10% أكثر مما كان عليه في الفترة الموازية.

0: להטות את הקף ככה בצורה מאוד נחרצת. אפילו בסקרים, בסקר האחרון אפילו הייתה עלייה לקואליציה.
1: להפך, אני דווקא רואה מגמות מאוד מאוד ברורות, אני גם מסתובבת בלי סוף.
0: בסקרים לא
1: אני
0: רואים.
1: אני רואה סבב, בסקרים רואים את המגמה הברורה, לנתניהו אין יותר קואליציה.
0: זה נכון, אבל הוא לא נחלש, בכל הכישלונות שלו הוא לא נחלש בצורה.
1: אני גם מצרה על זה שעדיין יש מי שמצביע לאדם שהביא אותנו עד הלום, למצב הכי קשה במדינה, הכל נכון, אבל אני כן רואה את השבר הפנימי, ואני לחלוטין, לחלוטין מאמינה ונחושה בזה שאנחנו נחליף אותם, ואני אפילו אומרת, לדעתי אנחנו עוד נביא את האקסטרה 3 מנדטים, 4 מנדטים, כדי שיהיה ניצחון ברור.
0: כשגנץ וסימחיס כנראה ישתו לכם חלק מהמנדטים?
1: קודם כל אתה מעלה שאלה מטרידה ביותר, מפלגה שמתעקשת לרוץ כדי למנוע את ההכרעה. הם אומרים שהם יביאו להכרעה, הם לא יביאו להכרעה. בעצם היום די ברור שנתניהו אין קואליציה, והם מתעקשים להגיש לו על מגש עוד סבב בחירות. זה טירוף הדעת, ואני באמת אומרת, לא נתפס בעיניי, זה דרך אחריות מוחלט. אפשר גם להבין מתי הציבור אינו מעוניין וצריך לפרוש בכבוד. ומי שלא עושה את זה, הוא פוגע בסופו של דבר, לא בגוש, הוא פוגע במדינה.
0: אבל לזימי, אנחנו עוד נשתמע כמובן ונשוחח. תודה רבה.
1: נשוחח בהחלט ושיהיה ימים טובים. תודה.
0: לכולנו. زارا سنوجم المقالات سياسيا واقتصاديا وقضية المواقف موقف السيارات لكن نتحول لقضية بنيامين نتنياهو ومحاكمته. أستاذ محمد دحلي صباح الخير.
2: صباح الخير أخي مصطفى لك ولجميع.
3: صباح الخير.
0: مبروك.
2: مبروك. لقد انتهينا من العقبة الكأداء في هذا الملف الذي رافقنا منذ عقد من الزمان. انتهت شهادة المتهم الأول والرئيسي بنيامين نتنياهو.
0: وانتهينا من الأخبار المحكمة تؤجل ونتنياهو الجلسة ستنتهي قبل وقتها وغدا لضروريات أمنية. انتهت.
2: يعني أنا بإمكانك أن تخيل أن طاقم الدفاع سيحاول أيضا المراوغة والمماطلة والتسويف. يعني طاقم الدفاع يخدم بالأساس بنيامين نتنياهو وباقي المتهمين. كل متهم يحاول بالعادة تأجيل محاكمته إلى ما لا نهاية. وأعتقد أن طاقم الدفاع سيحاول استعمال حجج إضافية من أجل المماطلة. لن ينجح الآن في ذلك لأننا نتحدث عن شهود بين هلالين عاديين وليس رئيس حكومة الذي يريد أن يدير شؤون بلاد وحروب على جبهات مختلفة. ولكن يعني واضح أن الآن المحكمة مجبورة أن تنتقل إلى يعني إلى هذا النمط، لأنه كما تعرف رئيسة الهيئة القضائية تخرج للتقاعد بعد أقل من 2 عامين، وهذا معناه أنه يجب عليها أن تعطي قرارها أو الحكم هي وباقي أعضاء الهيئة قبل خروجها للتقاعد أو مباشرة بعد خروجها للتقاعد أو على الأصح 90 يوم بعد خروجها للتقاعد. وبالتالي يعني الضغط الآن من أجل إنهاء المحاكمة واضح عدا عن الضغط الجماهيري بطبيعة الحال.
3: إحنا عم نحكي عن قرار قضاء بأنه تعقد 5 جلسات أسبوعية في السنة القضائية المقبلة، هذا بقول بعد رأس السنة العبرية، ومن الأحد للخميس من الساعة 9 للـ4. يعني كيف ممكن رئيس حكومة يدير شؤون دولة لما عنده من الأحد عنده وظيفة كاملة بالمحكمة؟
2: كما تذكرون المحكمة بخلاف كثير من القضايا الجنائية كانت قد أعفت المتهم بيمين نتنياهو من حضور جلسات المحكمة.
3: صحيح.
2: طالما لا يشهد هو. الآن شهادة انتهت، سواء شهادة رئيسية أو استجواب مضاد أو شهادة المعادة قبل طاقم الدفاع، وبالتالي هو لن يشهد في الملف بعد الآن. الآن ستسمع شهادات باقي شهود الدفاع عن كل في كل الملف وعن كل المتهمين، وهؤلاء بطبيعة الحال ليسوا مشغولين مثل بنيامين نتنياهو. والمحكمة حتى قالت أنها تريد من طاقم الدفاع أن يجهز شهود بالتناوب، بمعنى أنه إذا في شاهد لا يمكنه الحضور في يوم معين أن يكون هنالك شاهد آخر جاهز من أجل أن يشهد ويدلي بشهادته. واضح أن المحكمة بدأت الآن تظهر يعني بعض نوع من أنواع النشاط أو العجلة في أمرها. كما قلت السبب الرئيسي، أولا الملف طال أكثر بكثير من أي ملف جنائي آخر نعرفه، ولكن أيضا لأن رئيسة الهيئة القضائية ستخرج للتقاعد. يعني إذا خرجت ولم تصدر الحكم معناه أننا سنعيد الملف من جديد.
0: وهذا الملف يعطل يشغل 3 قضاة من المحكمة المركزية منذ سنوات.
2: نعم صحيح، منذ سنوات. يعني السوابق في هذا الملف لا تعد ولا تحصى. أن يشهد متهم 98 أو 99 يوم في المحكمة، أن يدني متهم بشهادته الرئيسية ما يسمى، بمعنى عندما يتم مناقشته من قبل طاقم الدفاع حوالي على مدى 50 يوم، كله غير مسبوق. الهدف واضح، بنيامين نتنياهو هدفه كان المماطلة والتأجيل، نجح في ذلك عمليا إن صح تعبير، ذوب هذا الملف أو موته بالعامية. بعد كل هذه السنين يعني لم يعد وكأنه أهمية للقرار الذي سيصدر، لأنه أولا من يستصنع بنيامين نتنياهو ويؤمن ببراءته لن يصدق قرار المحكمة، ومن يقول أنه مذنب ويجب إدانته في نهاية المطاف قد لا يجني أي ربح من هذا القرار، لأن بنيامين نتنياهو سيفني حياته السياسية ربما وحياته البيولوجية قبل أن تنتهي هذه القضية على كافة درجات التقاضي.
0: المحكمة لن تتجدد في فترة عطلة المحاكم، مع أنه كان في هناك اقتراح بأن يعني يتم التداول خلال العطلة.
2: نعم، كما تعرف عطلة المحاكم حوالي 45 يوم، تبدأ في 21 يوليو تموز وتنتهي في 5 من شهر أيلول
0: بعد في أعياد.
2: نعم، هذه العطلة هي عطلة للمحامين بالأساس، هي عطلة للمحامين، بمعنى أنه المحامين مثلهم مثل باقي القطاعات في البلاد، يعني لهم حق بأن يكون لهم فترة لا يكون مطلوب منهم التواجد في المحاكم أو المثول في قضايا، لكي يكونوا أيضا مع عائلاتهم، لأنه هذه فترة الصيف والأولاد في إجازات وما إلى ذلك. وبالتالي المحكمة بالعادة لا يمكنها أن تلزم المحامين بالتواجد في القضايا، هي تقترح وقد اقترحت فعلا أن تكون جزء من هذه يعني الجلسات في فترة ما يسمى إجازة المحاكم، وهي حقيقة أكثر إجازة المحامين. لا أعتقد أن طاقم الدفاع سيوافق على ذلك، لأنه كما قلنا الهدف الاستراتيجي هو أن يستمر هذا الملف وأن تنتهي ربما حياة بنيامين نتنياهو قبل أن ينتهي الملف.
3: أستاذ محمد، هل بالفعل عندك لربما سيناريو في رأسك لنهاية هاي الرحلة القضائية إن صح الوصف؟
2: يعني كنا نعتقد بأنها ستكون نهاية رجل شجاع صح التعبير، ولكن يعني ما نراه هو نهاية الجهاد القضائي. يعني نرى أنه يعني ما كنا نتوقعه، نعم ما كنا نتوقعه أنه هذا سيؤدي ربما إلى نهاية حياة هذا الرجل بنيامين نتنياهو.
3: طبعا حياته السياسية نتحدث.
2: نعم حياته السياسية. يعني ابن أولمرت استقال بعد يعني أن بدأت التحقيقات ضده، رؤساء حكومة سابقين استقالوا من مناصبهم رابين على وجود حساب بنكي لزوجته بالعملة الأجنبية بالدولار وغيرهم. لم يكن أحد يتوقع أن يدير رئيس حكومة ملف جنائي بهذا الحجم على مدى هذه السنين. وخلال هذه السنين حاول بنيامين نتنياهو عمليا أن ينتقل من كل ما يسمى النخبة القضائية ومن النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة والجهاز القضائي ووسائل الإعلام. رأينا تحولات رهيبة في الجهاز القضائي الدستوري القانوني في البلاد، وبدلا من أن يكون كما قلنا تكون نهاية بنيامين نتنياهو، نرى أنها قد تكون نهاية الجهاز القضائي. رئيس المحكمة العليا أصبح عدو الشعب، المحكمة العليا لا ثقة فيها وكانت تحظى بثقة عالية من المجتمع الإسرائيلي، المستشار القضائي.
3: نحن نستمع يعني كل كم يوم لتصريحات من هذا النوع.
2: المستشار القضائي الحكومة تعتبر يسموها بلغة مجرمة، يعني
3: صحيح عفريانيت لطالما يعني قالوا
2: وزراء يصفونها. يعني وصلنا إلى درك أسفل لم نكن نتوقع في حياتنا أن نصله وأن نسمعه وأن نسمع هذه التصريحات. وبالتالي لازالت كل الإمكانيات مفتوحة. بطبيعة الحال نتائج الانتخابات قد تغير كثيرا في حال فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف جديد وتحول إلى بين هلالين عضو كنيسة عادي، ربما حينها ستكون المحكمة لديها الجرأة الأكبر بالإسراع في هذا الملف، وربما قد تكون هذه نهاية حياته السياسية وقد يدان. ولكن إذا نجح كل الإمكانيات مفتوحة، بما في ذلك إمكانية التوسط من جديد من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس إسرائيل من أجل أن يحصل بنيامين نتنياهو على صفقة مخففة تضمن له حياة بعد يعني هذا المنصب.

0: وتضمن له نهاية ليست بخلف القضبان.
1: بنصف جملة أستاذ محمد، قد تقترح جهات الدفاع يعني من بحاجة مش بحاجة لمشورتنا حتى يفكروا بهذا الأمر أن تتجدد المحكمة بعد الانتخابات خوفا من أن يؤثر سماع شهود الدفاع على مسار الانتخابات؟
0: لن يقبل هذا الادعاء. يعني نحن المحاكم شغالة وجلسات المحاكم شغالة في الماضي، وكانت شغالة أيضا في فترات الانتخابات. يعني هذا الادعاء كان ربما قد يكون مسموع بعض الشيء لو أن الحديث يدور عن مناقشة بنيامين نتنياهو نفسه الذي يعني هو أحد المرشحين لتشكيل الحكومة القادمة، ولكن سماع شهادة شهود عاديين الآن، شهود دفاع مختلفين ليس لهم وزن سياسي وليس لهم مكانة سياسية، هذا لن يكون له أي تأثير على مجريات الانتخابات، وبالتالي لا أعتقد أن المحكمة ستقبل أو ستستمع لمثل هذا الادعاء، مع التذكر بأن رئيسة المحكمة بدأت يعني تظهر بعض الأنياب حتى ضد طاقم الدفاع، ووصفت المحامي عميد بالوقح قبل بضعة أيام، وبالتالي يعني أو موضوع الكيمياء الكيمستري ما بين طاقم الدفاع وبين هيئة المحكمة أيضا بدأ يأخذ منحا آخر، وبالتالي طلبات للتأجيل والمماطلة هذه المرة سينظر إليها بحذر كبير من قبل المحكمة، وعلى الغالب سترفض.
1: وسنتابع وإياك هذا المسلسل، مسلسل إبريق الزيت أو يعني بتفاصيله وتداعياته. نشكرك أستاذ محمد دحلي، يعطيك العافية.
2: شكرا.
0: حياتي.
1: شكرا شكرا لك. إعلانات زهرة ونا.
2: يلا.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
6: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك، اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
7: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
8: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاشل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
7: أوكي زبطة تمام.
6: عدة سفر كاملة وبجودة عالية وبأسعار بدون منافس بس في علامة من تيال سخنين بإدارة طارق أبو صالح، عبر الويز علامة من تيال سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح. ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربي عامل سعر على الخشب بتصدقش، خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري، خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي اسم برتكان عليه.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية، متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
6: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. غداً اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا، مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة. سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا قليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن، عبر الويز بيت البن الناصرة عمارة طه عربية.
9: الشمس دائما.
10: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة.
4: اللي فيه

0: إذن فقط نجمل ما قالته نعمة لزيمي. أولا يعني قانون يتعلق بمواقف السيارات، كان في قانون زار من سنة ونصف غير تحديد سعر وقوف السيارات حسب الدقيقة وليس حسب أجزاء الساعة أو أرباع أو أنصاف الساعة، وهذا أدى إلى رفع الأسعار بدل من أن يخفضها، وتم إعادة هذا القانون وتغييره. وتحدثنا أيضا عن مظاهرات المتدينين وتنفيذ القانون وفرض القانون المغاير ما بين داعمي الحكومة من المتدينين وبين العرب مثلا، وتساءلنا لو هذه التظاهرات وهذه القوافل التي سارت ببطء من السيارات كانت لعرب محتجين كيف كانت الشرطة ستتعامل؟
1: طبعا سؤال استنكار، يعني
0: هو فقط استنكار يعني واضح جدا. وتحدثنا أيضا عن الواقع السياسي واستطلاعات الرأي، والآن بدأ الحديث عن احتمالية حزب آخر يقوده غانتس طبعا موجود، ولكن قد ينضم إليه بعض أطياف اليمين من دادي سيمخيس وحزب الاحتياط، واستطلاعات الرأي تعطيه إمكانية 7 مقاعد، وهذه المقاعد قد تكون جزء منها بطبيعة الحال على حساب معارضي نتنياهو، ومن يدري ربما يتحالفون معه بعد الانتخابات.
1: صحيح، بالسياسي كل شيء وارد بحال طلعنا من هذا الإطار اللي اسمه أنه السياسة هي فن الممكن. لكن أيضا أود أن أشير وأنوه إلى شيء آخر بخصوص يعني قانون مواقف السيارات. الفكرة كانت مصطفى يعني شيء مثير، كان أنه قد يبدو كأنه منصف أنه الإنسان يدفع على بالضبط عدد الدقائق اللي وقف أو استخدم فيها موقف السيارات، بس اللي صار أنه لأنه فيش رقابة، لأنه فيش ريجولاتسيا مثل ما لازم من قبل وزارة المواصلات، كل حدا بيعمل اللي بده إياه. يعني أصحاب المواقف بعلوا السعر بطريقة اللي ما في حد يقولهن لا.
0: ويعني هذا الإشكال هو ليس فقط في هذا، يعني كل ما يتعلق بالرقابة، كل ما يتعلق بتشجيع التنافس، كل ما يتعلق بمحاولة يعني ضمان أن تكون الأسعار أسعار منطقية في مجالات مختلفة، هذا أمر يحتاج إلى كثير من التغيير، ليس فقط في مصفات السيارات إنما في كثير من القضايا وفي كثير من المجالات والمحاور الحياتية المختلفة.
1: صحيح.

0: ظهر بطبيعة الحال بالتوازي مع ما يحدث هنا من أمور محلية ومن أمور أخرى. العالم منشغل منذ عدة ساعات بما يحدث في فنزويلا.
1: بالفعل مصطفى، هذا زلزال قوي جدا، يعني نحن نتحدث عن زلزال بلغت شدته 7.1 على مقياس ريختر، ضرب بالأساس سواحل فنزويلا لكن أيضا شعر به سكان العمق، تحديدا العاصمة كاراكاس محليا إن كنا

0: نأخذ أبعاد هذا الزلزال وكأنه البعيد. وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت بأنها تلقت بالفعل معلومات عن إسرائيليين فقد الاتصال بهم أو تضرروا بسبب هذا الزلزال. وأيضا يعني في ذات السياق تستعد منظمة إسرائيل وزاكا أيضا لإرسال بعثات إغاثة لفنزويلا من المكسيك للولايات المتحدة وإسرائيل وفقا للاحتياجات وتطور على الأرض. مصطفى،
1: نحن نعرف بطبيعة الحال الأرقام، وخاصة ونحن نتحدث في ساعات ليل متأخرة، هناك الأرقام بدأت بسيطة بعشرات ومئات، ولكن حسب الصور التي تأتي من فنزويلا وحسب التقارير التي تأتي من هناك وأيضا التصريحات الرسمية يبدو أننا أمام كارثة إنسانية كبيرة جدا.
0: صحيح.
1: هذا يذكرنا بكوارث عشناها في هذه المنطقة.
0: نعم.
1: في سوريا، في تركيا. يعني منذ سنوات قليلة للأسف.
0: لكن مهم أن نذكر مصطفى ونذكر، عندما يعني تأتينا معلومات من قبل السلطات الرسمية في فنزويلا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذه يعني السلطات بالكاد تصمد في كل يعني في ظل كل الاضطرابات السياسية التي تعيشها البلاد. من جهة أخرى، عندما تتحدث السلطات رسمية عن عشرات القتلى في كاراكاس، هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية تقدر بأن تتراوح حصيلة القتلى بين 10,000 ل 100,000. هاي يعني تقديراتهن وفقا لشدة الزلزال،
1: شدة الزلزال وما يمكن أن ينجم عنه من دمار وانهيارات. ويعني فنزويلا تعاني ومنذ فترة الكثير من الأزمات المتعلقة بالواقع الاقتصادي وفي البنى التحتية. نحن نتمنى أن تكون الحقيقة أقل من هذه التقديرات.
0: نعم.
1: الكارثية. نحن لا نريد لأي بقعة من بقع العالم أن تعيش مثل هذه الويلات والكوارث.
0: صحيح.

0: على هذه الخلفية النغماتية لجوليا ظهر النطوي ساعة أولى من
1: نعم.
0: يوم جديد، سنكون مع ساعة ثانية وأمور أخرى ووقفة مونديالية. هذه الوقفة أنت بتستنيها بفارغ الصبر.
1: صحيح جدا جدا. المونديال غير شكل،
0: المونديال غير شكل، هذا ممتاز. إذن يوم جديد، ياسمين عابد، هابي عويس، زهرة سعيد، مصطفى شلاطة، ننتظركم بعد الأخبار.

0: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض. ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
1: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
2: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
2: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم، السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
4: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي من قوات الاحتياط الليلة الماضية إثر حادث انقلاب شاحنة عسكرية في جنوب لبنان. وبحسب التقارير وقع الحادث خلال نشاط عسكري في المنطقة، فيما أوضحت المصادر أن الحادث يصنف كحادث عملياتي. بقاء في ملف لبنان، أفادت تقارير بأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستأنف اليوم لليوم الثالث على التوالي. وبحسب التقرير تتركز الخلافات الرئيسية حول آلية وجدول الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية، إضافة إلى تحديد المناطق التي سيشملها الانسحاب. وأشار التقرير إلى أن جلسة أمس كانت أفضل من سابقتها، لكنها لم تسفر عن تقدم ملموس. ونقل تقرير عن مسؤول في وزارة الخارجية

0: الأمريكية قوله إن جولة المفاوضات الحالية صعبة لكنها مستمرة. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تلقت معلومات عن إسرائيليين فقد الاتصال بهم أو تضرروا جراء الزلازل التي ضربت فنزويلا. وفي السياق يستعد كل من إسرائيل إيد وزاكا لإرسال بعثات إغاثة إلى فنزويلا من المكسيك والولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك وفقا للتطورات والاحتياجات على الأرض. وكان زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجات على مقياس ريختر قد ضرب سواحل فنزويلا وشعر به السكان في العاصمة كاراكاس، حيث أفاد شهود عيان بحدوث اهتزازات عنيفة وتشققات في بعض المباني، فيما أطلقت تحذيرات من موجات تسونامي في بورتوريكو وجزر العذراء في البحر الكاريبي. وفي أعقاب الزلزال أعلنت الرئيسة الفنزويلية ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ وأغلق المطار الدولي. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن تتراوح حصيلة القتلى بين 10,000 و100,000 شخص. في ملف العنف والجريمة، قتلت شابة في 19 من عمرها جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار وقعت في حي الجواريش بمدينة الرملة. وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، فيما بشرت قواتها بجمع الأدلة وإغلاق موقع الحادث إلى جانب تنفيذ عمليات بحث عن المشتبه بتنفيذه. هذا وارتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 136 ضحية منذ بداية العام الجاري.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة مستقرة وحول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام دون أي تغير يذكر، ويسود طقس صيفي اعتيادي يكون حارا نسبيا خلال ساعات الظهيرة وفي المناطق الجبلية، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 34، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، يافا وتل أبيب 29، النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: يومنا جديد، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس، موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد، إيهاب عويس، زهرة سعيد، مصطفى شلاطة. زهرة يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية مصطفى.
0: إذن نحن في ساعة ثانية وسنكون للتو في تظاهرة عمود البيت في النقب لنستطلع آخر المستجدات وصور ربما ميدانية لما يحدث هناك. سيدة هدى أبو عبيد، صباح الخير.
2: صباح النور. هلا.
1: صباح الخير هدى،
0: مديرة منتدى التعايش. هدى، صورة الحال

0: في هذه التظاهرة حتى الآن؟
1: يعني في حضور وحضور جيد جدا، ولكن حاليا لسه مش زي آخر مظاهرة في بير السبع سنة اللي فاتت.
0: ترجمين
1: في حضور، في حضور وفي ناس عم تيجي، والحضور ممتاز يعني بالنسبة لهاي الساعة.
0: الناس عم تيجي بسياراتها ولا في باصات مرتبة؟ كيف
1: في باصات مرتبة، لجنة التوجيه رتبت باصات، وفي ناس تيجي لحالها، كثير ناس تيجي لحالها.
2: وكم يعني يقدر العدد من ناحية حضور حتى الآن؟ ألاف؟
1: في
2: مئات؟
1: في عدة مئات، في عدة مئات حالياً.
2: نعم.
0: والطموح؟
1: يعني الطموح المرات اللي فاتت كان كنا نوصل 7,000 8,000 10,000، كان في مظاهرة.
0: هذا تظاهرات اليوم شو بتختلف عن تظاهرات برافر؟
1: تظاهرات اليوم هادية أكثر من إنها برافر كان فيها مواجهات. المظاهرات اليوم هي مظاهرات اللي بتيجي بتتحدد بساعة معينة، الناس تيجي على الساعة بتتظاهر وبتروح،
2: يعني تفريغ غضب أكثر من كونها يعني... نعم
1: بالضبط. هي تنفيس غضب أكثر من كونها يعني جايين لمواجهات معينة، لا مش هنا مواجهات، في هدوء، في حضور اللي هو هادئ. المظاهرتين اللي فاتوا ما كانش في اعتقالات، مثلا ايام برافر كان بيكون في اعتقالات كتير كبيره، كان بيكون في مواجهات، كان بيكون في غاز، كان بيكون في، كان بتكون المظاهرات اكثر بكثير عنف.
2: ونحن نسمع بالخلفيه هتافات، يعني هذا يقول ان المظاهره
0: أو صوت، صوت خطيب، هناك من يخطب.
1: انا لسه مش قادره اشوف مين اللي بيخطب، ولكن يعني فعليا هي كانت هي محدده للساعه 12 الساعه 10، ف يعني بده يكون بدل برنامج.
2: ماذا عن المشاركه النسائيه هدى؟
1: انا اللي شايفته هنا في عدد قليل جدا يعني من النساء، في تقريبا يمكن 10 ما بيوصل 20، يمكن في بالجهة الثانية أنا مش شايفة، ولكن لا فيش حضور نسائي اللي هو يعني كبير.
0: هاي مقولة.
1: ليش؟
0: هاي مقولة.
1: طبعاً مقولة. مقولة. يعني أنا بالضبط قبل ما أوصل جاني تليفون من صبية مشاركة قالت لي وين النساء؟ يعني صح بحاجة إنه النساء تطلع، لأنه هي المتضررة الأساسية بهذه البيوت. يعني هذه البيوت مش بس الرجال لحالهم اللي بيعانوا منه، بالأساس بتعاني منه النساء.
0: حضور أو تواجد شرطي كيف شايفتي من حولك؟
1: في تواجد محترم للشرطة من كل الجهات،
2: معتبر. نعم
1: معتبر كثير، عم بشوف في عشرات الشرطيين اللي محاوطين على المكان ومسكر، ويعني محل زي ما تقول فيش مجال مثلا انه الشارع اللي المظاهرة مخطط انها تكون عليه انه يتسكر، زي الناس محصورين داخل ساحة اللي هي دائما احنا بنتظاهر فيها. بالمرات السابقة كميات الناس كانت تكون كثير كبيرة ويتسكر الشارع، هذا الشارع مدخل بير السبع راجر. اليوم مش مهيأ او ما فيش مجال انه يتسكر، لانه في الحواجز، في حواجز مسكرة على الساحة اللي الناس واقفة فيها.
0: وعمليا كل المشاركين موجودين داخل هذه الحواجز، مهما كثر العدد رح يكونوا موجودين داخل الحواجز.
1: لا اذا العدد يعني ممكن يوصل زي المرات السابقة عدة الاف، هاي الساحة مش رح تكفي لعدة الاف. بس حاليا يعني انا عم بشوف انه الناس عم تيجي، كثير ناس عم تيجي على هي بالسيارات وبال وبالبساط. ولكن
2: على فكرة يعني في بعض الجروبات الواتساب للصحفيين يعني عم يتداولوا فيديوهات إنه الشرطة يعني صارت بتحرر مخالفات للمشاركين على سياراتهن

0: في هنا كثير كثير شباب اللي أنا بشوفهم دور شبابي يعني جدا بارز. هذول الشباب يعني مش الناس اللي دائما بنشوفهم في الوقفات الاحتجاجية وفي في المظاهرات، مثلا المظاهرات اللي كانت في رهط ضد الحرب أو وقفات احتجاجية في المفارق، مفارق الطرق وهيك. لا، في حضور شبابي جدا.
1: هدى، نعم هدى، يبدو يعني هاي كمان من تجربتنا في تغطية المظاهرات بالنقب، وكأنه كل مرة بعد هدم عشرات المنازل منروح منفش غضبنا ومنرجع، بس ما في عن جد خطة طويلة المدى. دايما بنشتغل على رد الفعل. هل بمنتدى التعايش السلمي لربما عندكم خطة بديلة أو إشي اللي عم تشتغلوا عليه؟
0: لا، احنا ما بنشتغل، يعني منتدى التعايش بيشتغل ادفوكاسي، بيشتغل مرافعه،
1: نعم،
0: ما بيشتغل عمل جماهيري
1: حشد
0: هذا، ولا حشد ولا هذا شغل الاحزاب وشغل لجنه، نعم، التوجيه ولجنه المتابعه. هذا مش يعني هذا بده شغل اللي هو شغل ميداني مع الناس، مجموعات الأحزاب تجيب ناسها، اللجان، المجالس المحلية. هذا مش شغل جمعيات،
1: نعم،
0: يعني اللي بتشتغل. إحنا في منتدى التعايش بنشتغل أبحاث ومرافعة،
2: نعم،
0: يعني ما فيش عنا يعني مجموعات وفيش عنا هذا، بس هذا يعني وإحنا شايفين إيش قوة الأحزاب فعليا اليوم في الميدان. الأحزاب مش موجودة وهذا مؤسف.
2: هذا كوني عين، لأن في هاي المرحلة في علامات انتخابات بالمظاهرة؟
0: لا،
2: بعدها حتى الآن
0: لا فيش ولا إيش بدل على إنه في إيش إله دخل بالانتخابات. ولكن يعني في مجموعات الواتساب وعلى الفيسبوك بالأيام الأخيرة كانت في كثير ناس اللي عم تكتب إنه هاي المظاهرة هي مظاهرة انتخابات.
2: وكأنه
0: اللي أنا بحب أقوله من معرفتي الداخلية بداخل إيش بصير بلجنة التوجيه وكيف تم اتخاذ قرار المظاهرة، ملوش ولا أي دخل بالانتخابات. الناس كانت تطلب، أنا بشكل شخصي كان يجيني تليفونات من شباب إنه إيش اللي بصير، ليش ما فيش مظاهرة، ليه ما فيش حراك، لتل عراد. يعني هو بالأساس هاي المظاهرة جاي بعد الهدم اللي صار في تل عراد قبل أسبوعين وفي السر، قرية السر، 20 بيت خلال الأسبوع اللي فات. فالناس كانت عن جد يعني بدها تعبر عن غضبها، وهذا تم تجاوب مع هاي الناس اللي عم تسأل وتسأل وتقول إيش فيه.
1: يعني الناس بحاجة تحرك القيادة ومش بالعكس.
0: هذا اللي
1: عم بيصير
0: للأسف الشديد، هذا اللي قاعد بيصير. القيادة مش عم بتقود، إنما الناس هي بتدفش.
2: خد أبو عبيد، نحن نشكرك في هذه المرحلة، شكرا على أنك كنت عين ترصد لمستمعي إذاعة الشمس. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
1: شكرا هدى.
2: شكرا جزيلا، يعطيك العافية، مديرة منتدى التعايش السلمي. وكنا في هذه تظاهرة عمود البيت، استمعنا إلى الأصوات، زهرة في الخلفية، أناس تأتي، ولكن مظاهرة واحدة لا تكفي.
1: طبعا مظاهرة واحدة لا تكفي، رد فعل أيضا لا يكفي، وتفريغ غضب لا يكفي. نحن بحاجة إلى خطة طويلة الأمد مصطفى،
2: مش بس بهذه القضية، بكل القضايا.
1: صحيح.
2: أعلنت
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. غدا اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا، مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة.

0: على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: عالشمس دائماً.

0: الآن مصطفى من النقب نذهب إلى الضفة الغربية ومرة أخرى إعلان جديد لوزير المالية بتسأل سموتريتش عن خطوة هو بنفسه وصفها بالتاريخية تقضي بتصنيف أكثر من 460 دونم كأراضي دولة بهدف توسيع مستوطنة جفعات. رئيس مجلس سنجل دكتور معتز طوافشي، صباح الخير.
1: صباح النور والعافية.
0: إذن يبدو وكأنه العنجهية تحديدا لدى سموتريتش يعني كل مرة بتزداد ولا إشي موقفه.
1: مزبوط يا أختي، واللي بصير عندنا جريمة ورا جريمة، قصة جديدة ورا قصة جديدة. يعني إحنا مش مخلصين من اعتداءات المستوطنين اللي أصبحت جزء من حياتنا اليومية، من حياتنا المعتادة. هذول المستوطنين اللي يعني أعمالها مش عشوائية، أعمال منظمة، وبقوموا بأعمالهم تحت حماية ومساندة جيش الاحتلال.
0: نعم.
1: موضوع جديد وقرار جديد بمصادرة أكثر من 460 دنم من أراضي بلدة سنجل شمال البلدة لتوسعة مغتصبة تم ترخيصها من 3 أو 4 سنوات من قبل الاحتلال. توسعتها وراح توكل أكثر من 465 دنم من أراضي بلدة سنجل. هاي المساحة بتقع وسط 8000 دنم من أراضي البلدة. جيش الاحتلال بمنع المزارعين وبمنع الأهالي من الدخول إلى هذه المساحة الواسعة تحت حجة الحرب وقانون الطوارئ. لما الاحتلال عمل جدار عازل في سنجل، وسبق حكينا معاكم في هذا الموضوع في المنطقة الشرقية الشمالية، الجيش الاحتلال حكى انه هذا الجدار لاسباب امنيه ولحمايه المستوطنين المارين من شارع 60 اللي بمر بمحاذاه سنجل. قلنا وحكينا في كل الدنيا انه هذا الجدار لسرقه اراضينا، لاغتصاب اراضينا. هذا الجدار اللي فصل وعزل 8000 دنم، اليوم بين سبب اقامه هذا الجدار. الاحتلال بده يستحوذ على كل هالمساحات شمال وشرق محافظة. نعم. رام الله والبيرة نفس الحكاية في ترمس عية والمغير.
2: نعم. هاي الأراضي قلت في إنها في وسط 8000 دنم،
1: صحيح.
2: الآن كيف ستؤثر على ما يحيطها من أراضي؟ لأنه هي مش جاي على طرفها، هي جاي في
1: صديق العزيز منها وشرق. هناك يعني مع الأسف الشديد مستوطنة، ومنها وغرب هناك أيضا مستوطنة أخرى. الاحتلال من سنوات بحاول الاستيلاء على كل المساحة هذه، وبيعمل في بنية تحتية بوصل هاي المستوطنات في بعضها البعض لإقامة بلوك استيطاني على كل هذه المساحة. وهي خطوة واضحة لعمل هذا المخطط اللي راح يفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها من عند سنجل ومن عند المغير ومن عند
2: والأربعمية وستين دنم. اليوم شو فيهن؟
1: هذول يا صديقي العزيز أراضي زراعية. كانوا أهالي سنجل بزرعوهن بالقمح وبالشعير وبالمحاصيل الصيفية، ولكن يعني مع استمرار اعتداءات المستوطنين خلال السنوات الماضية، وكل مزارع لما كان يدخل فيهن يتم الاعتداء عليه وتصير حياته مهددة بالخطر من قطعان المستوطنين المجرمين الإرهابيين. وبرضه برجع وبأكد تحت حماية جيش الاحتلال اللي فقط موجود كان طول السنوات الماضية لحماية المستوطنين لتنفيذ المخطط لترك هالأراضي، حتى إن هاي الأراضي تصير متروكة وتم مصادرتها تحت ما يسمى أراضي الدولة. الأراضي المتروكة لسنوات بتم مصادرتها وبتصير أراضي دولة.
2: في كواشين بهاي الأراضي؟
1: طبعا يا أخي العزيز، كل هاي الأراضي بتعود ملكيتها لأهالي بلدة سنجل، وأهالي بلدة سنجل بيملكوا كل الأوراق الثبوتية اللي بتثبت ملكيتهم لهاي الأرض.
0: نعم.
1: ولكن يعني زي ما حكيت لك، هم بدهم يحاولوا يوصلوا في مستوطنة ثانية، يعني هذا المستوطنة بسموها جفعات هارؤيل.
0: هارؤيل. نعم.
1: وفي منها مستوطنة منها وشرق جفعات هارائيل. بيحاولوا يوصلون في بعض، والمساحة اللي تم مصادرتها وتم الإعلان عنها بتوصل لحدود المستوطنة الثانية، وبالتالي بتصير جفعات هارؤيل اللي هي يعني مستوطنة التلال نعم. أو مش عارف إيش بسموها.
0: دكتور معتز، هذا خطر داهم، نحن نتحدث عن مئات الدنومات، يعني ما الذي يمكن اتخاذه؟
2: خاصة أنا أذكر أنه كان في قانون دكتور معتز بيحكي على عدم بناء مستوطنات على أراضي خاصة.
1: امبارح سمعنا وزيرة البيئة في الحكومة، في حكومة الاحتلال، بدها تبني مستوطنات في بي وإيه. هذا الموقع موجود في سي، يعني الله يكون في العون. هلا احنا يعني ما راح نصبر، احنا راح نمشي بالقانون، وحتى ان كان القاضي غريمنا راح نحاول بالقانون، بالتحرك الشعبي، بالتواصل مع المؤسسات الدولية، المؤسسات الوطنية، في محاولة للدفاع عن أراضينا ومنع هالمخطط الضخم اللي بيحاول الاحتلال إقامته على أراضينا وأراضي شمال شرق المحافظة.
2: فعمليا المحاولات هي محاولات قانونية، مع أنه أنتم عارفين القانون لم يحمل فلسطينيين أبدا.
1: صحيح صحيح. يعني أنا بدي أحكي لك إشي في المنطقة الجنوبية، يعني في المنطقة العكسية تماما، أخذنا قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا بإزالة بورة استيطانية أقامها المستوطنين في أراضي إيه ألف. الاحتلال بتحجج وبيقول إنه ما في عندنا قوات أمن كافية لإزالة البورة.
0: نعم.
1: فحتى القرارات اللي بتصدر من محاكمهم ومن سلطاتهم لا بتم تنفيذها على الأرض، وكأن في يعني مش عارف شو بدي أحكي، وكأن هالحكومة بتتحكم بكل شيء بالقانون وبغيره وبغيراته.
2: قعدتوا مع أصحاب الأراضي دكتور معتز؟
1: جلست إن شاء الله. إحنا إن شاء الله عنا يوم السبت جلسة مع محامي اللي تم توكيله من الداخل، اللي راح يتم مرافعة أو رفع قضية وتقديم التماس لسلطات الاحتلال ولمحاكمهم ولشرطتهم في محاولة، يعني خلينا نقول، لمنع حل القرار الظالم.
2: أنا تسألت وإياك يعني بسبب علاقتنا بالأرض، يعني علاقة الإنسان بالأرض، كنت حابب أسمع منك كيف يشعر أصحاب هذه الأراضي التي اغتصبت الآن.
1: يعني في أكثر من القهر، المزارع والمواطن السنجلاوي ما بحس إلا بالقهر في أيامنا الحالية. يا صديقي، صار اللي بده يروح على أرضه بده يحط دماته على كفة. رغم هيك، ورغم يعني سقوط عديد الشهداء في سنجل وعشرات الجرحى والإعاقات اللي صارت بسبب اعتداءات المستوطنين الوحشية الجسدية على المزارعين والمواطنين، المواطن السنجلاوي الله يكون في عونه يعني لا أمن ولا أمان، وقهر وذل من هذا الاحتلال البغيض اللي بحاول إنه يهجرنا، إنه يمحينا، إنه ينهي قضيتنا. هذا هو الواقع في سنجل
2: للأسف. دكتور معتز، نحن نشكرك، على أمل أن نتحدث في ظروف أفضل. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: أياكم.
2: يعطيك العافية. شكرا جزيلا. رئيس المجلس البلدي في سنجل زارة موجع. موجع يعني بتسمع الوجع حتى في صوته، والقهر في صوته، خاصة أمام عدم القدرة على تغيير الواقع.
0: يعني بطبيعة الحال مصطفى، هذا الأرض والبيت، نحن نتحدث عن أيضا يعني إلى جانب كل هذه

0: للممارسات. نتحدث قليلا أيضا مصطفى عن الإهانة والإذلال اليومي الذي يتعرض له الفلسطيني الذي فقط يحاول أن يذهب ليعتني بأرضه، ما بالك عن مصادرتها لتوسيع مستوطنات؟
1: صحيح، يعني هو وصفه بالقهر، وصفه وكأنه كل إنسان يريد أن يعتني بأرضه يعني يغامر يتعرض.
0: قال لك حاطط دمه على كفه.
1: صحيح.

0: سيد مكاوي زهرة.
1: جميل. دائما دائما اختيار جميل.
0: أنا بنحاول هنا وهناك إعلانات وبعدها
1: أوقات مصطفى بيكون في تعليقات أو بيكون في مقولات اللي جد مش قادرين شو بعد ممكن نقول، فبتيجي الأغنية هيك بتنقذ الموقف.
0: خلاص نركن على سيد مكاوي. إعلانات.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا

0: صفحة كوكا كولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكا كولا طعم الحياة.
1: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوج سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
2: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: ليالي المونديال في شبكة حونية مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
4: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
5: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
4: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
5: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
4: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533-77-95-70.
6: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: الشمس دائماً.
8: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

0: وقفة مونديالية، شو رأيك زهرة؟
1: يلا
0: صباح الخير كابتن عباس صوان.
1: صباح الخير.
2: صباح الورد، هلا فيكم.
0: وصباح الخير زميلي نبيل سلامي.
3: اهلا، صباح النور.
1: صباح الخير.
0: في رح اطلب من اثنين ارجنتيني يحكوا عن البرازيل.
1: لحظة، انا ومين؟
0: عباس.
1: اوبا، هاي انا والكابتن متفقين.
2: طبعا بدات ابو فارس تبلش ولا ابلش؟
3: لا لا لا لا كابتن، حق
1: تفضل. طبعا
2: يعني انا مظبوط انه انا من جمهور الارجنتين، ولكن فلفاو رقص على ارض الملعب بالامس، وكيف عودها بالمباريات الاخيره.
1: كابتن بس اذا ممكن تحسن موقعك لانه الصوت شوي مش واضح.
0: عم نسمعك كثير منيح عباس، بس اذا يعني في مجال.
2: دقيقه،
0: بإمكانك أن تواصل. قلت السلساو ورقصوا على أرض الملعب.
2: مظبوط، السلساو رقصوا على أرض الملعب. السلساو بقيادة نجمنا فينيسيوس.
0: حلو، هاي نجمنا.
1: نعم.
0: لو فعلا فينيسيوس كان ممتاز، فينيسيوس كان ممتاز، يمكن أن نقول بأنه يدخل الظاهر أنه الدمج بين فينيسيوس وأنشيلوتي سالك.
2: أنا متأسف أنه كان في مشكلة بالخط، أنا معكم.
1: نعم، نسمعك جيدا.
2: قلت أنه سلساو رقصوا عرض الملعب، شفنا فينيسيوس لاعب آخر، لاعب ترك كل اللي كان يسويه بأي مباراة بريال مدريد وبالليغا وأجا جاهز للمونديال. أفكر البرازيل عمال تعطي

0: خيارات انه احنا هون موجودين واحنا رايحين للنهائي، فافكر البرازيل رايحين يعملوا شيء كبير هذا المونديال.
1: 3-0 للبرازيل امام سكوتلاند، امام سكوتلندا، هدفين لفينيسيوس. زميل نبيل، نيمار دخل اخر 20 دقيقه،
2: ما بعرف اذا كان لازم يفوت او ما كانش لازم يفوت،
1: على عشان الجمهور المباراة. عشان الجمهور والاعلانات.
2: اوكي ما انا ما انتبهت للمباراه، ما شفتهاش لسه، بحضر حالي اشوف التلخيص على الاقل، بس ما بعرف اذا كان الهدف من، هل هو جاهز؟ انا ما بعرف اذا هو مؤهل انه يلعب دقائق، ولا هاي الاصابه اللي حالت دون انه يشارك باساسي الربع ساعه تقريبا. يعني اني بتصور انه كانت بس جس نبض لنيمار، بس نيمار وجوده في له ثقل زي ما ذكرت انت كمان للمنتخب للمعنويات، وكان نجم يعني، والبرازيل بحبوه صراحه.
1: البرازيل بحبوه صح،
2: بحبوه كثير. انا يعني البرازيل زي ما ذكر عباس امبارح، فكرنا انه متلاعب نوعا ما وانه مش لامع، لا امبارح في لحظات اللي كان فيها لامع وقدم كره قدم ممتازه، وعنده مصطفى اذا بتنتبه يعني هذا المنتخب، احنا دائما نجيب سيره منتخب اسبانيا ومنتخب البرتغال والفرنسا انه عندنا كثير مواهب وبدلاء، بس يبدو لي انه كمان المنتخب البرازيلي عنده بدلاء اللي احنا يمكن منتبهلهنش، لانه جايين هن نجوم منتبه وجايين من فرق مثل اتلانتا مثل برينفورد بالدوري الانجليزي، بس هن لاعبين بمنتخب البرازيل على مستوى عالي، فالمنتخب البرازيلي محظوظ بانه عنده كادر واسع، هذا مهم جدا للمراحل القادمه.
1: زهرة، انت تابعت المغرب؟
3: تابعت المغرب، وحكينا قبل اسبوعين تقريبا انه المغرب بالفعل بطل يعني اداء فريق الفريق اللي بنشجعه بس لانه عربي، لا وبالفعل صار في عنده هويه صحيح. قويه باللعب صدقا، كمان ب 2022 ابهرونا، بس واضح انه من 2022 لليوم اشتغلوا كتير والفرق جدا واضح.
1: بال 22 المغرب كان أداؤه أكثر دفاعي، اليوم المغرب أداؤه متوازن،
3: قلبه قوي بهاجم
1: والهجوم. عباس،
0: اللي حضر لعبة المغرب بالذات الشوط الأول مع كل السيطرة المغربية، يعني لما نطلع على استحواذ على الكرة يعني 70-30 للمغرب، حتى إذا بعرفش إذا الطائم 100%، ولكن أكثر من هيك لازم. المغرب وصلت كثير لفرص ولكن ما حرزتش أهداف، ولكن كانت لعبة جدا، شوط أول مجنون جدا يعني، بس المشاهد بنبصر فيها أنه فيه كان 4 أهداف، يعني أخطاء دفاعية غير مقبولة وغير ما مش لازم تصير مع فريق زي فريق منتخب المغرب، منتخب قوي. من شوط أول كان شوط مجنون، المغرب قدر ترجع للمباراة بالدقائق.
3: كابتن، مع كل الإخفاقات اللي عم تتحدث عنها، وهذا يعني نعم صار عنا يعني 4-2 نتيجة بين أي
0: بالشوط الثاني كانت المغرب جاهز للشوط الثاني كيف لازم. وطبعا يعني إذا بدنا نحكي عن لعيب اللي هو أخذ على عاد وهاي المباراة، هو حكيمي الكابتن اللي أحرز هدفه وطبخ هدف، يعني أسود الأطلس، الأطلس كانوا جدا جدا رائعين بالذات بكل المباراة، ولكن بالشوط الثاني بالذات.
1: زمينة بيل، سؤال مين لازم يخاف من مين؟ هولندا من المغرب ولا المغرب من هولندا؟ لأنه على الأغلب المغرب ستلعب مع هولندا في المرحلة القادمة.
2: مضبوط، هيك متوقع. يعني هذول الهدفين اللي سجل فريق هايتي منعوا انه المغرب يكون رأس المجموعة صحيح. ويتحايد المنتخب الهولندي. هو اي لقاء قادم بالدور القادم راح يكون صعب مصطفى، ان كان هولندا ولا لا. هولندا حتى الان علي علامة السؤال، بس دائما عمال بيبعث لنا مؤشرات على انه قادر، وانا اخشى مما قالوا، يعني لا اخشى بس انا بدأ أنبهك اللي قالوا هذا المتنبي الألماني
1: كليمنت، يوخيم كليمنت،
2: إني عمال شوي يعني ستيب باي ستيب عمالين بفرجوا قدرات هائلة جدا، خاصة الحلقة الهجومية مع خط وسط رائع.
1: أكي بس نذكر يعني على أمل أن تفشل توقعاته طبعا، بس هو توقع أنه النهائي يكون البرتغال أمام هولندا.
2: والله ضبط معه آخر 3 مونديالات، والله أعلم تروش تعرف، لكن بالصدفة، بس مش صعب كان أنه يعني ما بعرف مصطفى، هاي بنتركها بس للتكهن، ما احنا بنطلع على كرة قدم. على كل نروح على المباراة الأخرى، فرحة بجنوب أفريقيا مصطفى كانت هائلة جدا،
1: استهنا بالفريق، استخفينا فيه، قلنا انه ضعيف.
2: انا فجأت بصراحة، انا رشحت كوريا الجنوبية للتأهل، ولكن الأفارقة عملوها هاي كمان مرة مصطفى، من عيد الكرة كمان مرة، انه يا اخي ما اذا منتخب الضعيف هو على الورق، ولكن على أرض الواقع يعني في منتخبات قوية يا عمي. يعني أنا اليوم أخشى من مباراة أخرى اللي راح تكون مع كورساو.

0: بالليل يعني عمليا يعني
1: سمن فوت لمباريات المباريات القادمة. خلينا بس نلملم الليلة الطويلة اللي كانت.
0: الليلة كانت طويلة طويلة جدا. كولومبيا تأهلت مصطفى امبارح وبنما بصعوبة خسرت لكرواتيا بصعوبة. والغريب انه واحد من كرياتش مون لعيب مارتينيز كان هو الافضل في المباراة. هذا الولد قيمته الان بالملايين اصبح محط انظار فرق اوروبية. تخيل انت مارتينيز من كرياتش مون. مصطفى انا صراحة كمان فوجئت من المنتخب السويسري. ما توقعتش يفوز على ملعب مدموم باللون الاحمر طلع ولا كرسي فاضي. كل كندا كانت المباراة. رغم ذلك خسر المنتخب الكندي امام منتخب سويسرا. ان تأهلوا تقريبا يعني عمليا.
1: لا مش تقريبا تأهلوا
2: ولكن خسروا البيت اللعب البيتي.
0: مظبوط صحيح صحيح مظبوط. وطبعا مباراة تحصيل حاصل كانت البوسنة قد يعني تدخل الى المعترك للمرحله القادمه. فازت على قطر. قطر اداء سيء للغايه.
1: البوسنه على ما يبدو البوسنه على ما يبدو سرعه راح تتاهل لانه عندها نقطه كانت وثلاث نقط مع قطر. بفكر البوسنيا هرتسغوفينا تمام وضعها.
0: اذا ما فيش عندك لاعبين لو بتجيب افضل مدرب العالم اذا لو بتيجي مدرب اللي في حينه معروف ريال مدريد منتخب ما فيش مع منتخب قطر مش لانه فاشل لانه هاي الامكانيات الموجوده عنده في قطر.
1: عباس تعليقك على قطر.
2: خيبة أمل جدا كبيرة. فكر المونديال شوي كبير عليها يعني لبسوا عباية أكبر منهم يعني للأسف الشديد. فكرنا أنه يقدروا يعملوا إشي ولكن قطر أنه الجنزة الكبير أنه اشتركت كأس العالم. هم وتونس يعني كانوا خيبة أمل يعني خيبة جدا كبيرة.
3: إنجازة بالفوتبول برضو أن نظمت كأس العالم.
1: هذا إنجاز اقتصادي.
3: نعم
1: هذا إنجاز اقتصادي سياسي.
2: يعني فرق عربية كثير وضعت المونديال. ولكن خلينا نقول بحكيش على الأردن ولا بحكي على العراق لأنه وضع خاص. ولكن بحكي على قطر وتونس اللي هني كانوا خيبة أمل كثير كبير.
1: على فكرة قطر حتى عندما نظمت المونديال لما كان المونديال على أرضها برضو كانت خيبة أمل.
3: صحيح
2: يعني وصولش النحمانية قطر بعيد كل البعد مع كل إصدار اللاعبين وإعطائهم جنسيات وكذا. ولكن بعدنا بعيدين من النحمانية عن المحفل الدولي وعن محفل مثل المونديال وبطولة مثل المونديال. شوي فيها هناك نجوم فيها فرق فيها منتخبات كثير كبيرة. فأنا حتى برأيي اشتراك كان إنجاز بحد ذاته.
1: زميلي بخذنا لمباريات اليوم.
0: قبل ذلك ربما بشمل مصطفى منتخب المكسيك يا جماعة ثلاث انتصارات حتى الآن متتالية.
1: برضو استهلنا فيه برضو استهلنا فيه.
3: لا انت استهنت فيه مصطفى.
0: مصطفى لا المكسيك مرتين.
1: وانا بحكي بالجماعه عشان اخفف عن حالي.
0: وانا عارف فاهم عليك. انا مرتين استضافت مونديال وتاهلت ربع نهائي مصطفى. هاي بوادر على انه كمان بدنا نتقدم 3-0 مع نجم رائع جدا وان كان بيلعب باسمه وين بالقادسيه اليوم. هو نجم نجوم المكسيك وهذا اللاعب كينيونس اللي صار مسجل هدفين او ثلاثه يعني عمليا. فالمكسيك بحال ممتاز اليوم عندك
1: خاصة انه ربح من الارض يعني ربح بانه مبارياته على ارض.
0: صحيح صحيح. اليوم عندك مباراتين صعبات كثير بعتقد الاكوادور مع المانيا. ما بعرف مدى تأثير الهزة لانه سمعت في رواسب هيك بقايا وارتدادات للهزة في اكوادور. الشعب هناك مسكين. اكوادور ستنتظر هذا اللقاء اليوم امام المانيا
3: وباراغواي واستراليا
0: امام ساحل العاج. ساحل العاج يعني كوت ديفوار بحاجه للفوز حتى يتأهل امام كوروساو اللي فاجأنا بالصفر صفر في حينه. ولكن انا بتصور انه ساحل العاج المفروض انه يتأهل اليوم.
1: المانيا اعتقد بانها ستلعب بتركيب
0: يعني نوعا ما بده يشترك عدد كبير من اللاعبين اللي من الاحتياط عمليا
1: خوفا ايضا من الاصابات. يعني المنتخب الالماني منتخب مصاب وعمليا هو ضامن مكانه
0: تأهل.
1: وهو على ولهذا ربما النتيجة قد لا تكون لصالحه بشكل
0: نعم. أنا يعني بص يعني كابتن عباس ذكر خيبة الأمل تبع تونس. تونس ما إلى ولا عليها اليوم عنده مباراة ساعة 2 مع هولندا. هولندا مزبوط بحاجة إنها تفوز ولكن تواش تعرف بين المباريات الواحد يعني بده يترك المونديال على الأقل يترك بصمة. فبتخاف تتفجر أول مفاجأة كبيرة.
3: لحظة بالمجمل كم مجموعة اليوم عنا؟
1: ثلاث مجموعات في كل يوم.
3: لا بس اليوم في عنا أكثر مباريات.
1: ست مباريات
0: اليوم عنا مباراتين لا المباراة الليل بعد منتصف الليل الساعة 2 عندك أربع مباريات.
2: تمام.
0: وباراغواي أستراليا بتصور باراغواي هي مفاجأة
1: بس حتى نوضح للمستمعين

0: المباريات تجري بالتوازي، يعني كل مجموعة التوازي مبارياتها التوازي. تجري بالتوازي، المباراة الثالثة حتى لا يكون هناك نوع من التنسيق أو التلاعب. أو ملائمة النتائج.
1: يعني برازيل سكوتلاند وهايتي وموروكو كانوا بنفس الوقت، احنا بنحكي عن الوحدة بعد انتصاف الليل.
0: صحيح
2: مزبوط مزبوط. هاي مباراة عندك تركيا مصطفى مع الولايات المتحدة.
0: تركيا خلصت ما عليها، وعلى فكرة
2: يعني إذا خلصت تركيا ما عليها لا تسمح لنفسها كمان هزيمة تتعرض لانتقادات اللاعبين.
0: بس أنا هذا فاجأني، المنتخب التركي، المنتخب التركي فيه خيبات.
3: حكينا عن خيبات الأمل أخ مصطفى، بدي أقطع عليك، حكينا عن خيبات الأمل. خيبة الأمل الأكبر بالمونديال هي تركيا.
2: صحيح.
1: أكثر من قطر.
3: أكثر من قطر، لأنه تركيا كان متوقعين منا، كنا متوقعين تركيا تعمل إشي بهذا المونديال. وأقول لك لعبة الولايات المتحدة التركية لعبة مش هوين بالمرة للولايات المتحدة، راح حسب رأيي تركيا راح تفوز بين المباراة وراح تكون مفاجأة كبيرة.
0: يعني تركيا يعني لمن لا يعرف فيها خامات ممتازة
3: جدا،
0: من أردا جولير في مدريد، يلدز لعب
2: هو ممتاز. انت بتقدرش تعرف إذا بتفوز يعني اليوم بكمية مثلا أهداف مثلا وبتحتل مرتبة ثالثة، بعد في أمل وإن كان ضئيل، ما غادرت قد ترتقي للمكان الثالث من مجموعة 12 فريق. في عندك 8، يعني في أمل إنه المحل الثالث تكون في تركيا وتتأهل.
1: نبيل
0: لحظة، في مجموعة تركيا فيها الولايات المتحدة،
3: أستراليا وبرغواني
1: بالضبط.
0: ما هو سؤال شو بتعمل أستراليا؟
2: هذا هو السؤال. ما أنا بحكي لك إنه ممكن الأهداف كمان فريق الأهداف اللي يشتغل شغله بهي المباريات. فاليوم بتروح ترمي كل ثقلها التركية على هذا اللقاء، وأنا أعتقد قادرين يعني مصطفى بإمكان أن نتأهلوا. انتبه بإمكان
3: أغلبين عشان برضو إحنا والمستمعين يفهموا أنه الاسم مش منتي ولا لأي منتخب نون. يعني بالضبط. على الورق ولا منتخب روح حتى يأخذ كل النتائج
2: لا بلا في روح بس قطر روحت مثلا.
3: قطر خلصت تونس خلصت والأردن خلصت والعراق خلصت.
0: يعني هذه فرق، لما في عندك انت فريق او عدة فرق اللي في عندهن 4 نقاط عمليا، حتى لو فاز هو بيبقى مرتبة أخيرة، يعني يعني ما عنده كثير بدائل.
2: مصطفى بمباراة أستراليا وباراغواي أي واحد بيخسر منهن قد يتعرض للخطر والمغادرة إذا فازت تركيا بكمية أهداف مثلا عوضت المينوس تبعها. إذا زيابت 3 أهداف مثلا
0: أستراليا باراغواي تعادل، أستراليا باراغواي تعادل،
2: إذا تعادلوا معناته خلاص يمكن يكون تنسيق.
1: جماعة خلونا نحكي شوي عن مصر، ولو أنه اليوم فش عندن لعبة. لحظة مصطفى، لحظة، إذا بنتحدث عن النقاط، أنتوا عم تحكوا على النقاط حاليا، كان عندنا مصر وبلجيكا كان تعادل في البداية صح؟ كان واحد صحيح. واحد يمكن بعد لما كانت الفرحة الشعب المصري كل العالم العربي عن نيوزيلندا 3-1. المباراة الجاي مش بعيدة، يعني بنحكي عن إيران ومصر.
2: هاي مجموعة صعبة، المجموعة صعبة صحيح مزبوط. إيران وبلجيكا نقطتين كل واحد عنده. وإيران يعني عندها مباراة مع نيوزيلندا مع مصر. يعني بحال فازت إيران قد تتأهل بفارق أهداف عن بلجيكا، حتى لو فازت بلجيكا على نيوزيلندا. انتبه المفتوحة تماما المفتوحة، مصر متأهلة. أنا الصراع بين إيران وبين بلجيكا
1: المرة دي مطولين هيك كانت الكامبين تبعها في مصر.
0: في كثير من الأحيان في فرق اللي هي عارفة إنها راح تتأهل لن تغامر، وستحاول ربما أن ترضى بالتعادل حتى لا تعرض لاعبيها لخطر. عشان هيك في هاي الفترة يعني توقعوا انه في كثير من الفرق حتى بشكل غير مخطط يعني بتروح لنتائج اللي بترضي الطرفين.
2: 100% صحيح ممكن ترضي الطرفين، ممكن يكون في تنسيق مصطفى حتى لو كانت المباراة بالتوازي. دير بالك انا اخشى من تلاعب بدل المونديال، انا بقول راح مش عندي احساس انه تتفجر بعض الفضائح.
0: هو مش بالضروره تلاعب، يعني انت يعني خذ مثلا المانيا لا تحتاج ان تبذل جهود كبير الان امام الاكوادور، يعني ما في عندها مصلحه، فليش تخاطر بلاعبيها وتعرض لاعبيها للخطر وتتعبهن. انت بامكانك ان تحافظ على طاقاتك للمباريات القادمه، وهذا يعني منطقي جدا. يعني عباس كان مدرب بالدوريات بيعملوها
3: مضبوط، ولكن ألمانيا إذا منيجي من إذا أي 11 بقدر نحطهم بيقدر يفوز على أي منتخب في العالم. وألمانيا من نوعية العقلية اللي أنا حسب رأيي ممكن لو أقول له منتخب ثاني ممكن، ولكن ألمانيا بظلوا الألمان بيجوا على المباراة، وأنا متأكد هاي اللعبة مش

0: بويني، ولكن الألمان رايحين يفوزوا بهاي المباراة بالرغم من كل إشي. بتمنى إنه برضو سهل العاج يفوزوا ويطلعوا، لأنه يعني
1: سهل العاج منتخب رائع
0: رائع جدا جدا بلعبة ألمانيا. يعني أنا شفت إن بلعبة ألمانيا كان عندهم أفضلية دقائق كثير كبيرة.
1: سهل العاج ظلموا أمام ألمانيا، ظلموا.
0: وأنا بقول ظلموا،
1: يعني الهدف الألماني بالدقيقة الأخيرة كان هدف ظالم، التعادل كان منطقي.
0: ممكن مضبوط كان ينصف الطرفين بالتعادل، ولكن كان الخسارة كانت مشكلة لسهل العاج.
1: يعني سهل العاج أمام كوراساو، سهل العاج يعني ستفوز، ما في شك. لا أظن بأنه سهل العاج بأنه كوراساو
2: بإمكانها. بل تفاجأنا هالمونديال مفاجآت عن جد.
1: يعني سهل العاج تعادل، كوراساو تعادل مع الإكوادور، ولكن أمام سهل العاج لا أظن بأنه الأمر يعني قد يكون. إذن هذا هو المونديال. عباس، جملة بما أن كنتوا اثنين أرجنتيني، جملة عن ميسي.
2: أوف.
0: ميسي يعني أنا يعني إحنا منصلي وكذا، ولكن ميسي زي الخمرة، كل ما عتق بصير أحسن. فأفكر ميسي
2: ما عتق إيش؟
0: عملية مونديال أجمل ما يكون. يعني بتشوفه كأنه يعني بعده شاب صغير،
2: صح،
0: بده هيك حب اللي حبه للطاد، حبه لل
2: بصراحة
0: كثير رائع.
2: يعني
0: 5 أهداف جدا جدا تماماً. جدا فوق المتوقع.
2: يعني وشباك الأرجنتين نظيف، 5 أهداف كلهن ميسي. وأنا بس بدي أرجع أذكر هيك، إذا في حدا عم يسمعنا من مشجع الأرجنتين، جمال الهدف الثاني في المباراة الأخيرة. يعني واو
1: زميل نبيل، بدأت
3: لعب ملاحظة مصطفى. يعني زميلنا وصديقنا عايد دياب أكد لي أنه لا يمكن لتركيا أن تتاهل، لأنه لا قيمة للأهداف. بيحكي لي اللي بيحسم النتائج الفرق المباشرة، وتركيا خسرت مع الفريقين اللي معهم 3 نقاط، عشان هيك تركيا عمليا وكما يبدو ودعت، بس تحافظ على كرامتها بهي المباراة الأخيرة.
1: الحلو بهذا المونديال أنه النجوم حاضرين، كل النجوم كلهم
2: صحيح
1: حاضرين.
2: صحيح.
3: وبكره الميمة الكبيرة الحلوة، هالاند مع امبابي وديمبلي ودوي. بكره المباراة المثيرة جدا بين المنتخبين العملاقين النرويج وفرنسا.
1: مع انه على فكرة هذه المباراة هي فقط يعني على زعامة المجموعة، هي
3: حتى لو مصطفى يمكن واحد منهم يتهرب من الزعامة، يمكن بيحب يحتل مرتبة ثانية، بس هن رايحين يفرجونا كرة قدم.
2: على سيرة النرويج نبيل، انا بس بدي هيك اعطي ملاحظة عن هذا جمال التناسق والتناغم بين المنتخب والجمهور، ومش بس كمان بشوف فيديوهات لنواب البرلمان بيعملوا نفس الحركة تبعت البحارة الفايكينج، البحارة الفايكينج. هذا إشي اللي بيعطي كتير روح للعيبة، عدا عن إنه هالاند هو يعني إذا بتشوف الفيديوهات تبعته بغض النظر عن كرة القدم، هو لعيب كتير خفيف دم، وبعتقد بهذا المونديال أخذ كتير شعبية لشخصيته كمان أكثر من مهنيته.
3: مظبوط. وهو القادم، هو بعد مش امبابي، هو بعد رونالدو، هو اللي راح يطول معه
2: غالبا
3: ويصل الى القمم ويكسر الارقام القياسيه.
1: وحسب وضع منتخب النرويج، لانه مشكله منتخب النرويج انه عاده لا يمكن ان يصل الى مراحل متقدمه جدا، ويعني فلعب المونديال اللي بيلعبها هولندا بتكون نسبيا قليله. بنشوف. على كل حال المثير هو انتشار حركه سير زي نبيل من
3: حركة إيش؟
2: سير
3: حركة سير.
1: سير اللي بتعرف الهتاف الجماهيري المتصاعد اللي
2: سير. كان لازم أستضيف بنتي على الهواء، بتعملها كتير حلو.
3: فهمت عليكم.
2: حركة سير حتى لرونالدو مبارح كان في كتير فيديوهات على السوشيال ميديا.
1: احنا بهذا نريد ان نطوي هذا العدد. اشكركما مدرب عباس،
3: شكرا
1: جزيلا،
2: شكرا لكم.
1: وفي هذه المرحله نصل الى نهايه هذا العدد. شكرا زهر، يعطيك العافيه. شكرا ايضا للزملاء ياسمين عابد، ايهاب عويس، مصطفى شلاطه، اطيب المنى.
2: شكرا، الى اللقاء.

0: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائماً.
6: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشر صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. انطلقت صباح اليوم مظاهرة عمود البيت أمام مقر سلطة تطوين البدو البدو في مدينة بئر السبع بمشاركة قيادات وناشطين سياسيين وأصحاب المنازل المتضررة من سياسات الهدم الإسرائيلية، احتجاجا على استمرار هدم منازل المواطنين العرب في النقب. وبادرت إلى تنظيم المظاهرة كل من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ولجنة رؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف. وجاءت الدعوة من خيمة الاعتصام في قرية العراد يوم السبت الماضي خلال الاجتماع الجماهيري ويوم التضامن مع القرية. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تلقت معلومات عن إسرائيليين فقد الاتصال بهم أو تضرروا جراء الزلزال الذي ضرب فنزويلا. وفي السياق، تستعد كل من منظمة إسرائيل وزكا لإرسال بعثات إغاثية إلى فنزويلا من المكسيك والولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك وفقا للتطورات والاحتياجات على الأرض. وكان زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة جات على مقياس ريختر، قد ضرب سواحل فنزويلا وشعر به السكان في العاصمة كاراكاس، حيث أفاد شهود عيان بحدوث اهتزازات عنيفة وتشققات في بعض المباني، فيما أطلقت تحذيرات من موجات تسونامي في بورتوريكو وجزر العذراء في البحر الكاريبي. وفي أعقاب الزلزال، أعلنت رئيسة الفنزويلية ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ وإغلاق المطار الدولي، وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

0: أن تتراوح حصيلة القتلى بين 10,000 و100,000 شخص. وإلى الملف اللبناني، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي من قوات الاحتياط الليلة الماضية إثر حادث انقلاب شاحنة عسكرية في جنوب لبنان. وبحسب التقرير، وقع الحادث خلال نشاط عسكري في المنطقة، فيما أوضحت المصادر أن الحادث يصنف كحادث عملياتي. إلى ذلك، أفادت تقارير بأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستأنف اليوم لليوم الثالث على التوالي. وبحسب التقرير، تتركز الخلافات الرئيسية حول آليات وجدول الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية، إضافة إلى تحديد المناطق التي سيشملها الانسحاب. وأشار التقرير إلى أن جلسة أمس كانت أفضل من سابقتها، لكنها لم تسفر عن تقدم ملموس. ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن جولة المفاوضات الحالية صعبة لكنها مستمرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة مستقرة وحول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام دون أي تغير يذكر، ويسود طقس صيفي اعتيادي يكون حار نسبيا خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 28، الجليل الأعلى 29، طبرية 34، في الناصرة 31، حيفا والساحل 28، يافا وتل أبيب 29، في النقب 32، أما في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

صباح الخير، صباح الخير مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس، حلقة جديدة من بيت العيلة. أجمل التحيات الصباحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم لليوم الخميس 25 حزيران يونيو من العام 2026. بيت العيلة برنامجكم اليومي على إذاعة الشمس، نرافقكم يوميا بشكل متواصل من الأحد للخميس مع شتى المواضيع التي تتعلق بالمجتمع والعائلة.

العربية. فريق العمل لهذه الحلقة الزميل خليل حداد يشاركني في إعدادها، الزميل إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. نهاية أسبوع جميلة بتمنى لكم إياها. كيف نهاية الأسبوع معكم يا جماعة؟ شو عاملين بنهاية الأسبوع؟ كيف المخططات للعطل الصيفية؟ صحيح يعني أيام قليلة تفصلنا عن العطل الصيفية، تجهيزات الأمهات بالتحديد الأمهات. حلوة العطلة طبعا بكل إشي فيها، صح؟ بتكون هيك أحيانا ضغط زيادة، مسؤوليات خاصة الأهل يعني اللي بيكونوا في العمل أثناء ساعات النهار، فبيكون شوي صعب، بتفهم أكيد. بس من جهة ثانية طبعا العطلة فرصة حقيقية حتى عن جد نعمل هيك ذكريات مع أولادنا اللي يخدوها معهن لكل العمر.

إذن على يعني على بعد أيام قليلة من العطلة الصيفية، وطبعاً بعد أيام كمان أبنائنا بيستلموا الشهادات بالنجاح لكل الطلاب والطالبات. إن شاء الله بتكون النتائج على قدر التعب وعلى قدر التوقعات كمان. طبعاً يعطيكوا ألف عافية لكل الأمهات والأباء اللي تعبوا مع أولادهم خلال هاي السنة. أكيد كانت سنة مليانة تحديات مع الحرب، مع كل الأشياء اللي مرقناها. ما كانش سهل أبداً إنه يكون في دراسة، يكون في تحضير للمدرسة، يكون في هيك تواصل كمان مع المدرسة في ظل كل هاي الأوقات اللي كانت صعبة. فيعطيكوا ألف عافية طواقم المدرسية، يعطيكوا ألف عافية عن جد على سنة كانت سنة هيك صعبة عليك، وأنا بعرف هذا الإشي. فيعطيكوا ألف عافية، وإن شاء الله هالجهود بتلاقوها في نتائج طلابكوا دائما. تعرفوا مستمعينا، أجمل ما يرزق به الإنسان هو جمال الأسلوب. الأسلوب رزق وهيبة تحتاج إلى شكر. كم من شخص فقد فرصة بسبب أسلوبه، وتدمرت علاقاته بسبب أسلوبه. الأسلوب في الحديث والتعبير نعمة عظيمة وهبة كبيرة، تفتح لك أبواب القلوب قبل العقول، وتجعلك محبوبا ولو لم تملك شيئا. يلا دعوا أخذكم معي على مشوار بيت العيلة. يلا

0: يلا ماخذينكم معنا بمشوار بيت العيلة مع العديد من المواضيع اللي رح تكون معنا. رح نحكي عن مواضيع قريبة طبعا من حياتنا، من بيوتنا، من أولادنا، من كثير مواضيع اللي بتتحرك هيك وبتدور حولنا في مجتمعنا العربي. أجمل التحيات والطاقات الصباحية بيوم الخميس، نهاية الأسبوع، إن شاء الله يكون أسبوع كان جميل عليكم، وهيك كمان تكون نهاية أسبوع لطيفة عليكم جميعا. حلقتنا اليوم من بيت العيلة رح نحكي عن مسابقة عين النسر 2026، اللي هي منصة تكنولوجية وريادية اللي بتهدف إلى تحويل أفكار الطلاب العرب إلى مشاريع ابتكارية قابلة للتطوير. رح نحكي عن هذا الموضوع مع الدكتور عبد الله خطبة اللي هو المسؤول أيضا الإعلامي عن هذا المشروع. رح ننتقل أيضا لعالم العناية اليومية بالبشرة، وسط طبعا كثرة المنتجات والنصائح والترندات اللي بنشوفها بشكل يومي، رح نحكي شو هو الروتين الضروري فعلا للقيام فيه للعناية بالبشرة، وشو الإشي اللي ممكن إن نستغني عنه. الساعة الثانية كمان رح يكون معنا موضوعات جميلة جدا. في بدايتها رح نتحدث مع الحاضنة منيرة مصاروي، اللي الحاضنة التي تعمل في مستشفى إخيلوف اللي صورتها الأم وأشادت فيها. طبعا هذا لاقى آراء متفاوتة من الوسط اليهودي حول الصورة النمطية تجاه حاضنة عربية تحتضن طفلها، فكان في هيك ردود فعل متفاوتة حول الموضوع. رح نحكي مع الحاضنة نفسها ونسمع عن هذا الموضوع أكثر. رح نكون بلقاء أيضا مع دكتور هشام عبد الحليم اللي تعين في كلية أفريكا كرئيس قسم يجمع بين الذكاء الاصطناعي، الفلسفة والمجتمع. هذا التعيين يفتح سؤال مهم طبعا عن مستقبل التعليم الأكاديمي في زمن الذكاء الاصطناعي وارتباط موضوعات الذكاء الاصطناعي بالعلوم الاجتماعية وبالفلسفة. يعني هذا التقاطع اللي مش سهل إنه يكون، ولكنه مهم بالتأكيد. الساعة الثانية أكيد رح يكون معنا في نهايتها حوار جميل جدا هنا في الاستوديو مع الضيفة الجميلة سالي قادري. رح تكون معنا هون في الاستوديو، رح يكون معنا حوار عن الأمومة والسوشيال ميديا وعالم الأعمال أيضا، كيف تظهر الأمومة على منصات التواصل، ماذا نخفي خلف الصور، كيف تعيش الأم من خلال السوشيال ميديا. رح يكون معنا حوار جميل جدا مع سالي قادري. ساعتين جميلات جدا إذن بانتظارنا بمناسبة طبعا نهاية الأسبوع. رح نختم أسبوعنا سوا ونستقبل نهاية أسبوع، بتمنى تكون هادئة وجميلة إلكو جميعا برفقة كل اللي بتحبوهن، برفقة عائلاتكو. رح نطلع فاصل إعلاني قصير، من بعده بنكون مع أولى موضوعاتنا لليوم، ابقوا معنا.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيجي إلكتريك، اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك.
1: لشاتي ميكانتاري، تركناك، غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة.

0: مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح. سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان، مقابل مقام النبي زكريا.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

رجعنا من جديد 11:20 دقيقة ساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. أجمل التحيات إلكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا على السمع. اليوم الخميس الطاقات عالية أكيد. بعد شوي رح نكون بحديث مع الدكتور عبد الله خطباء عن مسابقة عين النسر. ابقوا معنا.

0: يلا الناصرة تستعد لاستضافة نهائي مسابقة عين النسر 2026، وهي مسابقة تكنولوجية وريادية تعد من المبادرات المهمة في المجتمع العربي. هذه المسابقة تجمع عشرات المدارس والفرق الطلابية من مختلف أنحاء البلاد، وتضع الطلاب أمام تحدي حقيقي كيف يحولون الفكرة إلى مشروع قابل للتطوير. للحديث أكثر حول هذه المسابقة أرحب بالدكتور عبد الله خطبة، مدير مركز فضاء الناصرة. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد الله.
1: أهلا وسهلا فيك بجميع المستمعين.
0: تحياتي. بداية دكتور، ما هي مسابقة عين النسر؟
1: مسابقة عين النسر هي محاولة للدمج ما بين التعليم، ما بين المدرسة، وما بين الهايتك، ما بين شركات الهايتك. يعني نحن نقوم ب يعني أولا بعد إطلاق الأمر القمر الصناعي في من الناصرة، وبعد أن استوعبنا مدى أهمية كل موضوع الاستشارات عن بعد، لأن الأقمار الصناعية في النهاية هي مستشارات عن بعد، فقمنا ببناء برامج لكي نوصل هذا الموضوع إلى كل طلاب مجتمعنا ومهندسينا. يعني وجدنا أن طلابنا ومهندسينا غير مكشفين على هذا العالم، على هذا العالم الذي هو يعني بذات أهمية كبيرة، خصوصا مع تطور كل ما يتعلق في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. فعين النسر هي هو برنامج حيث نقوم بتعليم الطلاب من الناحية التكنولوجية كيف

0: تعامل أو نطلعهم على التقنيات للأردوينو والمستشعرات. و يعني هنالك طريقة تمناها منذ 3 سنوات كيف نحاول أو كيف نقنع الطلاب ونساعد الطلاب على تحويل فكرة إلى اختراع. اختراع نتحدث عن جهاز يوضع على الطاولة أمام لجنة تحكيم مكونة من شركات هايتك من أقوى شركات في البلاد والعالم. يعني نريد أن نوصل للطالب يعني أمران، أولا أنك يمكنك أن تكون مخترع وهذا غير بعيد عنك، ثانيا فعلا أن نضع أو نحضر عالم الهايتك يعني لعند الطلاب مباشرة. نعم
1: جميل جدا. يعني شو هي المجالات كمان دكتور اللي الطلاب يبدعون فيها في هذا السياق؟
0: يعني المجالات متعددة. نحن لاحظنا شيء جميل جدا أن كل طلاب لدينا طلاب من القدس حتى الشمال. كل مجموعة طلاب أنها تبحث عن مشاكل في بيئتها وتقوم ب يعني المشاكل اللي بيحلوها أو المشاريع اللي يجوا فيها الأولاد من البيئة تبعتهم، وهذا إشي بيدل على إنه يعني الأولاد فعلا جزء من شو عم بصير حوالينا. فمشاريع مثل إنه أعطيك على سبيل المثال في فرقة مش فاهم اشتغلت على مشروع يعني الترفيه فيه عنا. إحنا ببداية كل سنة نتحدث كمان معكم على موضوع كل غرق البيوت بسبب البنى التحتية. فأوجد الجهاز لمراقبة يعني البنى التحتية والتواصل مع البلدية وين في عنا انسدادات قوية لحتى تدخل البلدية. واحدة من المشاريع كمان اللي هي تحويل لغة الإشارة إلى كلام منطوق، يعني وهي إجت من بلد اللي في عندهم فعلا في العائلات يعني كتير أشخاص اللي عندهم هاي الإشكالية. يعني بتشوفي إنه الاختراعات بتيجي من بيئة الطلاب. إحنا الهدف تبعنا أهم من الاختراع نفسه، وإنه الطالب يآمن، الطلاب هذول يآمنوا إنهم مش بحاجة يكونوا أينشتاين ليخترعوا. بإمكانك تكون طالب عادي تتعلم كيف الطريقة اللي أنا يعني شو التكنولوجيا اللي ممكن تكون متاحة لك، وإنت بحالك تقدر تكون مخترع وتطور ولقدام يكون عندك شركة إلك وتكون إنسان منتج مش إنسان مستهلك فقط للتكنولوجيا.
1: نعم دكتور، يعني ذكرت إنه مش بحاجة طالب عن جد يكون عنده قدرات يعني مختلفة بشكل يعني ملحوظ. كيف بتم يعني كان الاشتراك في هاي المسابقة، من خلال شو؟
0: يعني هاي هي أهم شغلة إحنا لاحظناها على مدار السنوات. مش بالضرورة تكون الطالب المتميز بالمدرسة حتى تكون أنت المخترع. كثير من طلابنا اللي لاحظناه إنه كانوا بحاجة بس لا إنه تعطيهم الأدوات أو تعطيهم الاهتمام أو تعطيهم الفرصة. فطبعا البرنامج بيقوم على إنه إحنا نتوجه للمدرسة نأخذ مجموعة من 15 لـ20 طالب ونأكد على المدرسة ما تعطونا بس الطلاب اللي هني يعني بين قوسين الممتازين، لا اعملوا أو اعرضوا المشروع على كل طالب حابب يكون جزء من هيك شيء. وطبعا من مجموعة الطلاب على مدار السنة بتقوم بتعلم سواء من الناحية التكنولوجية سواء من الناحية البيداغوجية التعليمية على كيف انه فعلا يكونوا فريق. احنا بنعلمهم تكنولوجيا ونعلمهم كمان كيف يتعاملوا كفريق، كيف يشتغلوا كفريق، وكيف الفريق كلياته بالاخر عنده هدف واحد هو انه يحط على طاولة قدام حكم اللي هو يعني الحكام. نحكي عن مدير شركة مايكروسوفت، مدير شركة ألفا أوميجا، مدير شركة أمادوكس، بروفيسور من جامعة عزرائيل، بروفيسور من جامعة تل أبيب.
1: بنكشفوا يعني بشكل كبير أمام يعني كبار
0: طبعاً.
1: هذه المجالات
0: طبعا الهدف تبعنا انه ما يعني الاولاد ما يشعروا انه تقييم هنا مجرد تقييم. والهدف كمان يعني شو يعني تكون شخص اللي بيعمل ستارت اب؟ انت لازم يكون عندك صفتين، واحد انك تكون جريء انك تعطي فكره وتامن فيها، والثاني شغله انك انت تكون عندك الروح الاستمراريه يعني ما تستسلم.
1: نعم احنا بنحكي على اي اجيال دكتور؟
0: احنا بنحكي من صف 5 لصف 11.
1: أطفال صغار يعني
0: أطفال. في عنا طلاب بصف ثالث شاركوا معنا بمشروع اللي هي بنوا إشي بسيط يعني كراج أوكي اللي بيعطيك إذا في محلة وقف سيارة ولا لا، لكن الإبداع اللي أبدعوا الروح اللي إجوا فيها طلاب صف ثالث إشي يعني بسر القلب، لأنه بيورجي قديش أولادنا عندهم طاقات وعندهم إمكانيات، بس كل اللي ناقصهم حدا يأمن فيهم ويشتغل معهم بإخلاص. يعني اشتغل معهم على أساس إنه فعلاً تطور بالقدرات ما تحدها وتعطيهم شو بطلبوا.
1: كيف هي الفكرة كلها. كيف رح يكون ختام المسابقة؟ يعني وين النهائي؟

0: المسابقة كانت من أسبوع، أنا متأسف على المعلومة شوي يمكن ما وصلتكم بشكل دقيق، لكن من أسبوع، وكان في عنا عدة مشاريع اللي أخذت جوائز قيمة، زائد إنه شركات الهايتك استعمالي كل اللي شاركت معنا راح تدرس هل في مشاريع من هاي المشاريع إنه ممكن تتبناها، الهدف إنه شركات الهايتك ما تيجي بس وتعطي تحكيم، لا هني جايين يدوروا على مشاريع اللي ممكن يبينوها يتبنوها ويطوروها للسنة الجاي.
1: نعم.
0: ففي على الأغلب يكون عندنا عدد معين من المشاريع اللي هن يأخذوا تمويل للسنة الجاية.
1: طب يعني هاي المسابقات دكتور يعني من أجل استمراريتها بحاجة أكيد زي ما حكيت هناك تمويل ورعاية أيضا واستمرارية للمشاريع هاي اللي كمان تنتج ويعني بتكون مخرج من هاي المسابقات، فبحاجة أكيد لطواقم لتمويل لتحضير اللي هو مش سهل كمان هذا الجانب.
0: نعم لا بالمرة مش سهل. كمركز فضاء الناصري احنا في عنا طواقم رائعة جدا، احنا عم نشوف قديش مهندسين اللي بالجامعات واللي مخلصين من الجامعات بيشتغلوا بانتماء، بيشتغلوا بقناعة تامة انه هذول الطريق لحتى نكون مجتمع منتج. بنيجي بس مشكلة التمويلات احنا بقدراتنا الذاتية حاولنا انه عن طريق بعض المدارس عن طريق وزارة المعارف قسم الشباب والمجتمع اخذنا تمويل معين، لكن احنا املنا بانه سواء المدارس سواء السلطات المحليه انه تعطي للموضوع اهميه. في عده ما تمويلات اللي ممكن تكون بس بتعلق بقرارات السلطات المحليه نفسها اذا هي مهتمه، والمدارس كمان اذا هي مهتمه انه هاي التمويلات تروح لهيك امور ولا تروح لامور ثانيه.
1: جميل دكتور عبد الله، يعني هيك باختصار شو بتوجه يعني للاهل اللي بلاحظوا عند ابنهن قدره معينه او حب للابتكار، كيف يوجهوه كيف ينطلقوا فيه الى حتى يكون كمان هذا يعني في مسار فائد مفيد او يفيد
0: الدعم بالأساس الدعم، يعني ما تستهينوا في قدرات ابنكم مهما كان جيله، أعطوه دعم، دوروه على مؤسسات اللي بتتبنى هيك مواضيع. لازم يكون ضغط على المدارس إنه تروح لهذا الاتجاه.
1: نعم.
0: تروح لاتجاه إنه فعلا تعطي الأولاد بإنه إحنا مجتمع مستهلك، وكل ما إحنا مجتمع مستهلك أولادنا وضعنا الحالي هو اللي إحنا كلنا تعرفينه. أنا أعتقد وأنا مقتنع تماما إنه وضعنا رح يختلف تماما إذا أصبحنا مجتمع منتج. ادعم كل ولد، ادعم كل بنت، ادعم كل طالب وطالبة اللي هني فعلا عندهم هاي القدرات. في كيف ندعمهم، في كيف ندعمهم بالضغط على السلطة المحلية والضغط على المدرسة وكل الهيئات.
1: جميل جدا، بدي أشكرك دكتور عبد الله خطبة مدير مركز فضاء الناصرة، حدثتنا عن مسابقة عين النسر في الناصرة.
0: شكرا لك.
1: شكرا جزيلا، تحياتي. شكرا. إذن بالتأكيد من أجل تشجيع الابتكار والريادة عند أبنائنا هم بحاجة إلى دعم كبير من الأهل بشكل دائم، ملاحظة الأمور التي يعني بيهتم فيها الأبناء بشكل مستمر والتركيز على رعايتها من أجل أن تنمو في المسارات الصحيحة. بيت العائلة مكمل معكم بموضوعاتنا المتنوعة، كمان شوي رح نحكي عن روتين العناية بالبشرة ما بين كثرة المنتجات.

0: أجمل تحياتي لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا على السماع، على الطرقات، في أماكن العمل، في البيوت، وفي كل مكان في هذا العالم. فصل إعلاني قصير ومن بعده راجعين لحتى نكون مع حديث حول العناية بالبشرة. ابقوا معنا.
1: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
2: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. نجمي 3414
1: أوكي زبطة تمام.
3: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
4: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
4: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة، نشاط وتركيز. فينيا نجمي 3287. فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
6: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
9: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
10: الشمس دائما.
11: أمريكا مستضيفة ورح تفوز على تركيا اللي ودعت كأس العالم، وفيش إلها أي أمل. أنا متوقع 3-0 لأمريكا.
12: بس تركيا بدها تحفظ مية وجهها قدام جماهيرها، عشان هيك أنا متوقع 1-0 لتركيا.
11: أنت بدك تلحق لي بتطبيق الشمس، أصلاً أنا ترتيبي أحسن من ترتيبك بكتير.
12: هي أنا حطيتها 1-0 لتركيا بتطبيق الشمس، وبنشوف رح أغلبك هاي المرة.
13: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
14: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
15: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: رجعنا من بعد الإعلانات 11:38 دقيقة الساعة الآن في استودياتنا في إذاعة الشمس، وحديثنا التالي عن الروتين اليومي للعناية بالوجه ما بين كثرة الترندات، كثرة المنتجات، ما بين السيرومات، الكريمات، واقي الشمس، الماسكات اللي بنشوفها هيك بشكل كثير كبير على السوشيال ميديا كمان، وصار في وفرة في هاي المنتجات بشكل عام. يعني سوقها تطور بشكل جدا ضخم، خاصة مع انتشار التوصيات على وسائل التواصل الاجتماعي، على تيك توك، على انستغرام وغيرها. فصرنا نشوف انه كثير في منتجات ما بنعرف اذا عن جد هي ضرورية لإلنا ولا هي زائدة، وممكن انها كمان تأذي بشرتنا بدل ما تفيدها. وسؤال عن جد مهم، قديش احنا، شو الاشياء اللي لازم نستعملها لبشرتنا عشان نبني روتين بسيط، وهل بنقدر نبني روتين من مكون من منتجات قليلة واساسية اللي ممكن كمان تؤدي الغرض وتخدم بشرتنا بنفس الطريقة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بدكتورة لينا فرحات، طبيبة تجميل لا جراحي، متخصصة بطب العائلة، خريجة جامعة بن غوريون في النقب. أهلا وسهلا فيك دكتورة لينا. أهلا
1: فيك أهلا بكل المستمعين.
0: أهلا فيك عزيزتي دكتورة. يعني اليوم كثير عن جد اليوم موجود بكثرة ما كانتش موجودة من قبل، منتجات كثيرة، توصيات كل الوقت، إحنا أمام منكشفين أمام هاي التوصيات والمنتجات اللي لازم نستخدمها وكأنه فرض علينا نستخدمها. شو الخطوات الأساسية اللي عن جد هي مهمة في بناء روتين عناية يومي بالبشرة، ما بين عن جد المحافظة على هذا الروتين وما بين عدم المبالغة؟
1: أول إشي بحب أبلش هيك بإني أشكرك على الاستضافة،
0: شكر لك.
1: وبهم كتير أحكي على أهمية فعلاً إنه إحنا لما اليوم زي ما قلت فيه زي فيض من المعلومات، فيض من الوفرة من المنتجات، والإشي بيصل لحد الغمر، يعني بغمرك بتصير أنت مش عارف وين تروح بالإشي. هاي أولا. وتانيا في خطورة طبعا في الموضوع، بما أنه إحنا عم نحكي عن بشرة، عن وجه، عن أشياء اللي هي في غاية في الحساسية، فكتير مهم أنه إحنا نعرف شو بناسب وشو لا، وكمان شو مهم وشو أقل أهمية. مهم جدا بصيغة عامة زي ما بقوله أو بصفة عامة أتحدث عن فكرة الترندات، أنه هي إشي كتير اليوم ناخذ بشوط، فمهم كتير انه احنا نعرف مع قديش اليوم هذا صار جزء لا جزء من روتيننا اليومي وحياتنا اليومية، انه احنا كمان بنفس الوقت نعرف نميز بين الحد اللي بيكون فيه الاشي لذيذ ونغش وحلو، انه احنا جزء من الانتماء لهاي هذا العصر، وبصير كمان مرات كتير ممكن يكون اضار لنا. والنقطة الثانية اللي حابة احكيها بما يتعلق بالروتين العناية بالبشرة هي انه لاحظت شغلة، انه بس احكي كلمة روتين الكل كتير بتضايق من الموضوع. كلمة روتين
0: بحسوا انه هيك في عمليات، هيك في وقت طويل
1: وفي ركاب معينة وكتير اشي اللي هو هيك تقيل وممل واشي يعني فوق الروتين، فوق الروتين
0: ياخد معي ساعتين كل يوم.
1: فوق الروتين بحياتنا بدنا كمان روتين،
0: صحيح.
1: فأنا هيك قلت بلكي بنسميها إشي تاني اللي يكون أكثر محبب هيك على قلب الجماهير. مثلا عادات العناية في البشرة،
0: حلو.
1: أو أساسات العناية في البشرة، أساسات هيك كمان كلمة خفيفة نضيفة، إشي أساسي بسيط سهل، كمان بهون علينا أنه إحنا نستقبلها ونقبلها كإشي اللي نتبناه في حياتنا. فأنا بالفترة الأخيرة يعني هيك عم بحاول أوصل هاي الرسالة، وكان في ريل لإلي على صفحتي دكتور لينا فرحات دكتور الاف، اللي عمليا هو جزء كمان من الرسالة تبعتي في طب التجميل اللاجراحي، السكين كير كأساس اللي هو داعم لكل التجميل. وحكيت على الأساسات اللي هي عن جد البيسكس، حجار الأساس اللي كل حدا لازم يتبعها، وكل بعد ذلك هو عن جد إضافي، وهو نقدر نقول إنه بتعلق في مشاكل عينية في كل بشرة وبشرة. وحتى أنا ما تطرقت لذكر أسماء منتجات لأنه عن جد هنا بيصير الإشي أكتر تسويق ودعائي، وبيصير يتعلق في كل بشرة وشو بناسبها. يعني أنت مثلا حكيتك، بحب أتوقف عند هاي النقطة، سيروم، تونر، كريم، دهون، مرهم، فمثلا كل هاي المصطلحات هي أكثر تندرج تحت ما يسمى بالقوام. أنا كثير بحب العربي فبحب أستخدم كلمات عربية.
0: واضح أنه لغتك العربية رصيني
1: حبيبتي. بس مثلا إحنا أكثر كلمة نسمعها لما نكون بالسوبر فارم أو بالدقاكين نسمع كلمة مركام أو إكستر. فالقوام هنا هو أكثر تعلق بملائمة لبشرة وبشرة. مثلا بشرة أكثر دهنية ممكن يلاقيها أكثر أشياء خفيفة من ناحية القوام تبعها، زي مثلا سيروم زي كريم اللي هو أكثر متوسط القوام. بينما مثلا بشرة اللي هي جافة، أنا حكيت دهنية بالأول، حكيت دهنية صح؟
0: نعم.
1: الدهنية يلائمها أكثر أشياء خفيفة.
0: نعم.
1: بينما البشرة الجافة مثلا بحاجة لإشي اللي هو أكثر قوي من ناحية القوام تبعه أو أكثر ثيك، كأنه أكثر هيك بيجي دهني أكثر. بالضبط، دهني أكثر. فمثلا بنروح على أشياء اللي هي أكثر زي كريمات اللي هي على أساس أوينتمنت، على أساس مرهم. فهاي نقطة مثلا أولى، إنه فيش حاجة نتعقد كتير إذا لازم أنا كمان وكمان وكمان وكمان. لا، فيش حاجة كمان وكمان وكمان. أنا بحاجة لمرطب، المرطب اللي بناسب بشرتي إذا هي بشرة دهنية هو بقوام كذا، المرطب اللي بناسب بشرتي إذا هي جافة هو بقوام كذا. مثلا الغسول إذا أنا الوجه كتير دهني مثلا لازم يكون إشي اللي هو أكتر رغوي أو الجل على سبيل المثال. بس اذا انا البشره مثلا جافه انا بحاجه لإشي اللي هو اكثر هيك التكستشر تبعه كريم، اكثر خميل سميك، لانه البشره جافه فانا بدي اعطيها اكثر ترطيب، لانه هي من الاساس ما فيها الترطيب التلقائي اللي بيجي مثلا مع البشره الدهنيه لانها ملانه في الزيوت.
0: نعم، يعني عن جد هالقد الإشي بتعلق بنوع البشره وكمان زي ما حكيتي بقوام الكريم. يعني
1: صحيح.
0: قوام الكريم الجيد هو بيختصر علي منتج أخرى اللي أنا بحطها معه عشان يكون مناسب
1: 100%. فهني إحنا بالأساس لما أنا حكيت عن الموضوع في صفحتي حكيت على أربع أشياء، أربع مركبات أساسية، اللي هي منبلش مع واقي الشمس كأساس اللي هو يعني غير قابل للزعزعة زي ما بقوله، هو أساسي، هو ضروري حسب توصيات
0: اللي هو بنحط في البداية قبل الكريمات.
1: بنفع انه احنا نحطه قبل الكريمات، وبنفع انه نحطه مثلا لبشرك جدا جافه ممكن بالاول مثلا تحطي كريم مرطب وبعدين تحطي واقي الشمس. ما بهم صراحه كثير ترتيبه، بس بهم انه يكون مناسب لنوع البشره. يعني وين انت حطيتيه كانه على بشرتك هل قادره تمتصه او لا. طبعا الغسول هو المرحله الاولى، احنا بنغسل البشره وبعدين احنا بنحط المرطب او واقي الشمس، وراء المرطب او واقي الشمس حسب شو بناسب اكثر البشره. وبعدين للعنايه اللي هي اكثر زي ما بيقولوا للمدى البعيد، أو عشان أنا مش بس أعمل الأشياء اللي بتحافظ على بشرتي، أعمل إشي اللي كمان يعطيها وقاية، يعطيها تجدد، يعطيها تجديد كولاجين.
0: نعم.
1: يعطيها حماية من الأكسدة. أنا بستخدم الريتينول ليلا. حكيت عن الريتينول كمركب أساسي.
0: نعم.
1: طبعا جدا مهم إنه ليلا، لأنه لا يمكن الخروج معه للشمس. وبالتالي هو عمليا الخطوة الرابعة يعني العناية اليومية في البشرة، واللي هي زي ما حكيت الريتينول. كل بشرة طبعا بلائمها كمان تكرارية معينة، بالأول عادة منصحش أكثر من مرتين لثلاثة في الأسبوع بالليل. في بشرات اللي بتتحمل أكثر وبيكون عليها التأثير جدا إيجابي فبتقدر أكثر، لأنه هو شوي بنشف، هو مادة شوي بتنشف. مهم أحكي إنه الريتينول.
0: نعم.
1: كتير مهم هاي النقطة بس لأنها جدا جوهرية. إنه الريتينول هو عمليا مشتق من فيتامين A. ومشتقات فيتامين A لا يسمح فيها بالحمل للحوامل.
0: ممنوع للحوامل.
1: فمهم هقول مثلا إنه بالحمل في بدائل اللي هي كمان
0: بدائل.
1: جدا.
0: نعم.
1: ممكن تكون مفيدة زي فيتامين C.
0: أنا بقترح دكتور عن جد إنه نخصص لقاء ثاني للحديث عن الريتينول، لأنه
1: صحيح.
0: موضوع هالقد واسع. فعن جد لهون بدي أشكرك دكتورة لينا على هذا الحديث. عن جد شكرا جزيلا، نصائح وحديث جدا مهم. دكتورة لينا فرحات، طبيبة تجميل لا جراحي متخصصة بطب العائلة، شكرا جزيلا عزيزتي.
1: شكرا شكرا لك ابتهال.
0: تحياتي. شكرا. من هون رح نروح لحتى نسمع مقابلة مسجلة من فينيا، ابقوا معنا. إذن فينيا مكمل غذائي مصنوع من بذور العنب الأحمر ويكتسب شهرة كبرى في الآونة الأخيرة. للحديث حول هذا الموضوع معنا إيتاي تال من أهل شيفوك فينيا بإسرائيل. هاي إيتاي، شلوم راف.
2: هاي تعال تضيما
0: نشمع بسادر جمور ما يتخى.
2: אני מצוין, יום חמישי, שמש בשמיים, לוקחים וינייה והכל בסדר.
0: כן, אז איתי, מה הוא תוסף התזונה ויניה ואיזה צורך בריאותי הוא נועד לתת מענה לו?
2: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי, כן. שבעצם מביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים אדומים,

0: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
4: عالشمس.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: الألمان بجننوا بالبطولة وحسب رأيي رح يطحنوا الإكوادور 4-0.
2: بس الإكوادور مبين للكل إنه فريق عنيد وصعب تفوز عليه. أنا بتوقعها تعادل 1-1.
1: معناته أنت مش عارف المطاحن الألمانية. فوتي وجربي نفسيني على تطبيق الشمس.
2: ما هو أنا صرت حاطة نتيجة بالتطبيق وجاهز للتحدي.
3: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من لبنان. أفادت تقارير واردة من لبنان بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب البلاد. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي من قوات الاحتياط الليلة الماضية إثر حادث انقلاب شاحنة عسكرية في جنوب لبنان. وبحسب المصادر وقع الحادث خلال نشاط عسكري في المنطقة، فيما أوضحت المصادر أن الحادث يصنف كحادث عملياتي. وفيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإسرائيلية، أفادت تقارير بأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستأنف اليوم لليوم الثالث على التوالي. وبحسب التقرير تتركز الخلافات الرئيسية حول آلية وجدول الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية، إضافة إلى تحديد المناطق التي سيشملها الانسحاب. وأشار التقرير إلى أن جلسة أمس كانت أفضل من سابق لكنها لم تسفر عن تقدم ملموس. ونقل تقرير عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن جولة المفاوضات الحالية صعبة لكنها مستمرة. محلياً انطلقت صباح اليوم مظاهرة عمود البيت أمام مقر ما يعرف بسلطة توطين البدو في مدينة بئر السبع بمشاركة قيادات وناشطين سياسيين وأصحاب المنازل المتضررين من سياسات الهدم الإسرائيلية، وذلك احتجاجا على استمرار هدم منازل المواطنين العرب في النقب. وبادرت إلى تنظيم المظاهرة كل من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ولجنة رؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف. وجاءت دعوة إليها من خيمة الاعتصام في قرية العراد يوم السبت الماضي خلال الاجتماع الجماهيري ويوم التضامن مع القرية. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تلقت معلومات عن إسرائيليين فقد الاتصال بهم أو تضرروا جراء الزلازل التي ضربت فنزويلا. وفي السياق تستعد كل من منظمة يسرائيل وزاكا لإرسال بعثات إغاثية إلى فنزويلا من المكسيك والولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك وفقا للتطورات والاحتياجات على الأرض.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال. طيروا مباشرة.

0: شرطنا للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: تبقى درجات الحرارة مستقرة وحول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام دون أي تغير يذكر، ويسود طقس صيفي اعتيادي يكون حارا نسبيا خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا في المناطق الساحلية والساحلية. القدس 28، الجليل الأعلى 29، في طبرية 34، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، يافا وتل أبيب 29، في النقب 32، أما في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

مرحبا من جديد. 12:05 دقائق الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ساعة ثانية من بيت العيلة. كل تحياتي لكم مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم، تحياتي أيضا لفريق العمل في هذه الحلقة، يشاركني في إعدادها الزميل خليل حداد، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. تحية مليانة دائما بالحب لكم أينما كنتم على السماع إذاعة الشمس 101.1 FM. ساعتنا الثانية كمان رح نكون مع موضوعات متنوعة وجميلة، ورح نكون بعد شوي بحديث مع منيرة مصاروي الحاضنة التي تعمل في حضانة تابعة لمستشفى إخيلوف، واللي كان هيك في نشرت الأم الصورة لهذه الحاضنة مع طفلها، وهي الصورة أثارت موجة من ردود الأفعال. رح نفهم أكثر عن هذا الموضوع بعد شوي.

0: جديد يا رع قلبي شو غالي، هالأغنية اللي أصدرت الفيديو كليب باستعانة الذكاء الاصطناعي، وشفنا كثير أغاني اللي أنتجت مؤخرا اللي استعانوا بالذكاء الاصطناعي في الفيديو كليب. أغنية جميلة جدا من يا رع. حديثنا التالي رح يكون مع الحاضنة منيرة مصاروي، حاضنة تعمل في حضانة تابعة لمستشفى إخيلوف. انتشر من يومين موضوع هذه الحاضنة اللي صورتها أم يهودية اللي ابنها موجود في هاي الحضانة. الحاضنة كانت تحمل ابن هذه الأم بينما هو ينام بكل طمأنينة وهدوء. عقبت الأم على الصورة بعد ما نشرتها: أتمنى أن يلاقي كل طفل في العالم مثل هذا الحنان والحب الذي يلاقيه ابني مع هذه الحاضنة. الصورة طبعا أثارت موجة من التفاعل، طبعا كان في آراء كمان من الوسط اليهودي كمان، يعني كون الحاضنة عربية ومحجبة كذلك، هذا فتح طبعا نقاش كبير جدا على منصات التواصل. طبعا هذا يفتح النقاش أمام يعني حقيقة العلاقات بين العرب واليهود في البلاد. موضوع هالقد بسيط، هالقد يعني عن جد كان عابر ممكن يكون، ولكنه هالقد عن جد كشف، ما بعرف إذا فجوة ممكن نسميها، ولكن كشف شيء عن الصورة النمطية التي يكونها الآخر أو يكونها الإنسان تجاه الآخرين، بغض النظر عن شكله، بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن أصله. هي حاضنة بالنهاية، يعني حاضنة تعمل في حضانة مع الأطفال، تقوم بمهمتها يعني الحقيقية واللي فيها رسالة بالنهاية، تقوم برعاية الأطفال بكل حنان وحب. إذن على أمل أنه تكون خلال الدقائق القريبة الحاضنة منيرة مصاروي معنا على الخط الهاتفي. طيب، منيرة مصاروي أهلا وسهلا فيكي.
1: يا هلا،
0: أهلا فيك عزيزتي. طبعا منيرة برحب فيك وبحييك على الصورة الجميلة اللي انتشرت، عن جد صورة هيك بتعبر عن كل أم بتحب تشوف ابنها هيك نايم بحضن الحاضنة بكل هاي الطمأنينة.
1: مضبوط، صح.
0: شو حسيتي لما هيك انتشرت وحصلت على هذا التفاعل؟
1: أنا تفاجأت من الانتشار اللي صار للفيديو.

0: عشان يعرفوا ان احنا عربيات. بالعكس امنوا اولادكم عنا. بدوز احنا نبكي احيانا من الاهل.
1: جميل. شو بتقول هاي التعليقات يعني اللي عن جد التفاعل هاد؟ شو بيقول لمنيرة؟ كيف استقبلتي؟
0: بالعكس استقبلته بحب. صح انه اللي تفاجأت فيه بكيتش متوقع لانه هو عن جد طلع بصورة عفوية, بس انا حضنته, شفت براءته, شفت انه هو بحادثة. بالعكس اعطيته الامان والحب. يعني ما شفتش اذا هو يهودي عربي او ما شفتوش هذا الاشي, بس ما بقدرش اغير ولا اراء اي حدا. بس بنفس الوقت انه اخذت الاشي عادي, بروح ايجابية. بالعكس
1: منيرة قديش صار لك في الحضانة هاي بتشتغلي؟
0: صار لي سنة ونص.
1: وكيف شغلك؟ بتحسي بتحبي شغلك هناك؟
0: انا بحس شغلي بيتي الثاني, يعني بشوف الشغل اجل من عائلتي بدون مؤاخذة. شغلي دار يعني كيلو, بس هيك انا لا بطلع ولا بروح ولا باجي, ومع هيك شغلي هو بيتي الثاني, عائلتي الثاني زي ما بقولوها. والاهالي نفس الاشي, هم معتبريننا اكلوا زي بناتهم, يعني مش بس حاضنات او مربيات لاولادهم. بالعكس
1: حتى كمان يعني الاهالي كمان من الوسط اليهودي, يعني كمان هناك
0: مضبوط صحيح. وهذا الاشي اللي هو احنا حابين نطلع انه الاهالي اللي عندنا مش مخزين بس احنا كحاضنات لاولادهم, هم شايفيننا كبناتهم, يعني بعملونا معاملة منيحة, على عيادنا بيحتفلوا فينا, هدايا, شو ما بتحبي. بالعكس بيقدروا هذا الاشي, احنا بنحب اولادهم, نعطيهم بكل حب.
1: منيرة يعني في أكيد طبعا زي ما قلتي كان في تعليقات سلبية, من وين برأيك جاي هاي التعليقات السلبية اللي عن جد يعني في ناس هيك علقوا بشكل سلبي أو عنصري نوعا ما؟ يعني حاضنة تحمل طفل ينام بكل طمأنينة وهدوء في حضنها, وبالرغم من هيك بعلقوا هاي التعليقات السلبية, من وين جاي فكرك؟
0: أنا بدي أقول الإشي بشكل عام انه مش بس على ولد واحد, لازم نكون على كل اولاد. الولد اذا نام وحس انه هو بحس بالامان ازيد مني. فاذا الولد نام على كتف حدا بحبه فهو عن جد حاسس بالامان معاها او معه. فبالعكس انا الولد نام على كتفي وهو كان يعيط, فنام بدون ما احس. بتقدريش تغيري لا تعليقات إيجابية ولا سلبية, بس بالعكس أنا احترمت هذا الإشي وأنا خدت الإشي بروح إيجابية, لأن أنا طلع الفيديو عن جد بإشي عفوي, ما طلعش إنه أنا بدي أطلع عشان الناس تشوف. بس مع هيك أنا انبسطت إنه طلع وانتشر. بالعكس خلوهم يشوفوا إن إحنا عربيات أمينات. هو الإشي طلع عشاني أنا متحجبة ومتدينة, فالولد مش أمين عندي, فكيله لما يكبر إنه حيصير عليه مشاكل مني. فبالعكس بجوز الولد ذاكرته أحسن منا ككبار إحنا, فهو حيتذكرني حيشوفني, وحتى لو هو مش راح يتذكرني أو يحبني أنا حظل أحبه هذا الولد. بشكل عام كل ولد مش بس هو.
1: يعني رسالتك جدا جميلة ومهمة, وكمان عملك في حضانة يعني إنك تكوني حاضنة هو رسالة إنسانية جدا كبيرة ومهمة, العناية بالأطفال والرعاية فيهن كمان, والعمل في حضانة طبعا كمان مختلطة اللي فيها كمان أطفال من مختلف البلاد يعني.
0: مظبوط صح.
1: فكمان هذا يعني بضيف أكثر هيك مسؤولية إلى عملك. شو الرسالة اللي بتحبي عن جد توجهيها لمجتمعنا للمستمعين حول هاي الثقة عن جد المتبادلة بين الحاضنة وبين الأهل بشكل عام؟
0: بالذات إنه الحاضنات إلي المسؤولية. أنا طالع أحكي مش بس باسم كمنيرة أحمد مصار, أنا طالع أحكي باسم كل المعلمات العربية.
1: نعم.
0: بجوز أنا تعايدت لهذا الإشي هسه, بجوز واحدة ثانية تتعايد لهذا الإشي.
1: نعم.
0: فبدي منها إنه هاي رسالتي كمنيرة أحمد مصاري إنه يعتني بحب, مش بس إنه أنا جاي أدخل بدي أخذ مصاري الإشي, إنه جاي أنا أخذ, بس بنفس الوقت لازم أعطي الأولاد. هذا الأولاد ما دخلهمش إذا أنت جاي تأخذي أو لا, بس إعطي بحب, إعطي بحنان, حطي مشاكل العيلة أو هاي الصلاة حطين على جنب. ما لان في عند واحد تفكير انه بدي ادفع بدي اكيم, وهذا الشغلات قاعدة بتصير هسه وانا قاعدة بشوفها. انه انا جاي بس اخذ مصاري, انه مش اني شو صار في الولد, لا. لازم اعطي حب, لازم اعطي حنان. يعني الولد اللي شفتوه بالصورة, تعال انا بوجه كمان الاشي للام وحترجمه لهذا الاشي اللي انا هسه رح اقوله, انه الولد كان عنده صعوبة بالاكل, كان عنده صعوبة بالنوم, انه بس بنام على ايديها, بس على ايديها كولد.

0: عمره سنتين وشوي بس بنام على ايدين امه، فالاشي صعب عليه مش بس علينا احنا.
1: اكيد. نعم.
0: فأنا ساعدت هذا الإشي، بالعكس حاولت إن أعطيه الشغلات اللي هو بيحبها.
1: نعم.
0: ينام مثلا مع ألعاب، يأكل شغلات اللي هو ولا يعني أسله ما جربهاش، بالعكس. ف
1: بتوجهي لها، بتوجهي لها يعني لكل حدا انتقد هذا الشيء أو وجه كلمة سلبية؟
0: بالضبط، إنه أنا بشتغلش مع أطفال عشان مثلا بدي منهم مصلحة وبدي من الأهالي مصلحة فيكم، اللي هو كل واحد لمصلحته. لا بالعكس، انا في عندي مصلحه انه انا بدي اخذ مصاري، بس بنفس الوقت انا بدي اعطي الولد، لانه هو مش عارف اذا هو انا بدي اخذ ولا لا.
1: نعم.
0: بس هو زي الاولاد زي عيلتي الثانيه، زي ما بيقولوا اهالينا اعطونا الحب، اعطونا الحنان، اعطونا التربيه الصحيحه، فاحنا هذا الاشي قاعدين بنحطه بالاولاد.
1: نعم.
0: بالعكس صح، بتبكاش معك طاقه، عندك مسؤوليات بزياده غير الشغل، بس مع هيك ما تحطيش الاشي بالاولاد. لا سمح الله تضرب بيت تعصب، أنا بالعكس لازم تعطيهم الحب والحنان اللي إلهم زي ما بشوفوه عند الأهل.
1: منيرة يعني بدي أشكرك على تفانيك، على إخلاصك، على كل هذا الحديث. أيضا بدي أشكرك، يعني مش مفهوم ضمنا أن تكون الحاضنة بكل هذا الإخلاص تجاه الأطفال. والأطفال يعني واحدة من التعليقات كمان اللي قرأتها على الفيديو إنه الأطفال لا يكذبون، الأطفال هن المؤشر،
0: الأطفال بيحسوا بالأمان،
1: وين بحسوا
0: يعني
1: بالأمان فهن بيروحوا.
0: أنا حسيت بهذا الإشي، بس هو حس إنه لما
1: صحيح.
0: ولد كان نايم له 50 دقيقة، فتخيل 50 دقيقة تقيمه قد الساعة نايم على كتف، انت فاهمة؟
1: جميل جدا. بدي أشكرك منيرة مصار والحاضنة التي تعمل في حضانة تابعة لمستشفى إخيلوف الجميلة منيرة مصار، وشكرا جزيلا عزيزتي.
0: شكرا لكم وبتشرف فيكم.
1: تحياتي، تحياتي إليك. من هذا الحديث الجميل جدا ننتقل إلى فاصل إعلاني، ومن بعدها راجعين لحتى نكون مع لقاء مع الدكتور هشام عبد الحليم للحديث عن تعيينه كرئيس قسم الذكاء الاصطناعي والفلسفة. ابقوا معنا.
2: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات أرسان 2026 بالويز. كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
3: ليالي المونديال في شبكة حونية ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: الألمان بيجننوا بالبطولة، وحسب رأيي رح يطحنوا الإكوادور 4-0.
8: بس الإكوادور مبين للكل إنه فريق عنيد وصعب تفوز عليه، أنا بتوقعها تعادل 1-1.
7: معناته أنت مش عارف المطاحن الألمانية، فوتي وجربي نفسيني على تطبيق الشمس.
8: ما هو أنا صرت حاطة نتيجة بالتطبيق وجاهزة للتحدي.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
10: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

12:23 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أجمل التحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم. حوارنا التالي مع الدكتور هشام عبد الحليم بعد تعيينه رئيس قسم يجمع بين الذكاء الاصطناعي الفلسفة والمجتمع في كلية أفيكا. هذا طبعا التخصص اللافت وأيضا التعيين اللافت كونه أيضا بسن صغيرة يأتي هذا التعيين بشكل لافت ويفتح المجال أيضا للسؤال.

0: سؤال عن هل يتقاطع الذكاء الاصطناعي مع علم الاجتماع مع الفلسفة وهذه المواضيع. للحديث مع الدكتور هشام عبد الحليم الباحث والمحاضر في مجال الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، أرحب فيه على الخط الهاتفي. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا ابتهال لجميع المستمعين والمستمعات.
0: تحياتي وألف ألف مبروك على هذا التعيين.
1: تسلم، شكرا جزيلا.
0: يعني أكيد بدي أسألك بداية، شو بيعني لك هذا التعيين كونك أيضا يعني أصغر رئيس قسم كيف عرفت، فكمان صغر السن، الإنجاز في هذه المرحلة، كمان رمزية هذا القسم، إيش بيعني لك هذا التعيين؟
1: طلع هو لا شك يعني أشي، شكرا جزيلا. التعيين هو أجى بالفعل بسن نسبيا صغير أكاديميا، ولكن هو بالآخر يعني جدا مهم من ناحية الدمج بين عالم الذكاء الاصطناعي والفلسفة وعلم الاجتماع، لأنه بالآخر إحنا اليوم عم نستخدم الأدوات هاي باليوم يوم طبعاً، وبس الإشي رح يزيد. فلذلك كلية أفاك الهندسي اللي هي بالأساس الهندسي، يعني فيها هندسة البرمجيات، هندسة الحاسوب، هندسة الكهرباء الماكينية، كل أنواع الهندسة موجودة، وفيها عدد طلاب نسبيا كبير، يعني كل سنة في تقريبا 1000 طالب جديد، ففي كمية نسبيا كبيرة. فشافت إنه في أهمية جدا إنه يكون في قسم اللي يعطي مواد أو يعطي أبحاث أو يعطي كورسات للطلاب اللي بيجوا من جميع المجالات والاختصاصات. فأنا بشوف هاي بالفعل فرصة قيمة جدا بالنسبة للكلية وبالمستوى الشخصي، إنه كل الأبحاث اللي بعملها وكل المعطيات اللي موجودة عندي بالنسبة للمجال هذا ممكن أقدمها للطلاب الهندسي. وهذا الإشي بالآخر يعني مفروض يعني يأثر على كونية الاستخدام تبع الذكاء الاصطناعي أو التطبيقات أو تطوير التطبيقات هاي على تفكير الطلاب وعلى تفكير المجتمع.
0: نعم، يعني شو الرؤية تبعت كمان هذا التخصص، يعني الدمج ما بين الفلسفة، الأخلاق، العلوم الاجتماعية؟ يعني وانت جاي من تخصص أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، واستضفناك يعني كثيرا في هذا الموضوع، وين بتقاطع عن جد مجالات العلوم الإنسانية والفلسفة والعلوم الاجتماعية مع الذكاء الاصطناعي؟
1: قبل فترة كان حدا واحد من يعني من واحد من مدير شركة كبيرة اللي حكى بالعالم اللي فيه ذكاء اصطناعي كتير وماكينات كتير، يعني أهمية الإنسان بصير أكبر. أنا بشكل عام آخر فترة عم بحكي كل وقت إنه في خوف إن الذكاء الاصطناعي يبدل البشرية وهالشغلات يبدل العمال، بس هو حكى شغلة اللي يعني أنا وافقته جدا، لأنه اليوم إحنا لما بنستخدم مالقد كتير ماكينات وخوارزميات، ففي عامل بصير أهم اللي هو البني آدم والأشياء اللي ما كانت الله يستخدم إياها. فالدمج بين الأشياء هاي بالآخر راح يعطي، يعني هو مست، هو إجباري عشان بالضبط البشرية تكمل بطريقة صح. فإحنا اليوم نطلع على، يعني أنا شخصيا والأكاديمية كمان بتطلعوا على الدمج بين عالم علم الاجتماع وبين الفلسفي وبين الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات كإشي اللي هو راح يكون بالمستقبل جدا دارج، وإحنا يعني كمستخدمين كمان لازم نعرف هذا الإشي، لازم يعني نتطور هذا الإشي عنا. حتى في مثلا بجامعة بن غوريون شفت في لقب أول صاروا يعملوه بالذكاء الاصطناعي والأخلاقيات، صار في يعني أصل الأخلاقيات صارت جدا تحت قسم هندسة البرمجة، يعني صار إشي اللي هو مش جاي من عالم الفلسفة، جاي من عالم الهندسي، يعني الأخلاقيات الهندسية.
0: لأنه فجأة الإنسان يعني عن جد صار موجود أمام هذه الأسئلة اللي وجد نفسه أمام بموازاة الذكاء الاصطناعي يسأل عن وجوده، يعني صح. وجود الذكاء الاصطناعي وضع الإنسان فعلا أمام تساؤلات جدا كبيرة حول وجوده، معنى وجوده، يعني كمان في يعني أكيد. هذا بعد جدا مهم دكتور. أكيد. يعني بصفتك طبعا في هذا الموقع الأكاديمي اللي كمان تقود في هذا القسم، شو رؤيتك لمستقبل التعليم العالي طبعا في ظل الذكاء الاصطناعي وكمان بالنسبة لطلابنا العرب بالتحديد.
1: هيك اليوم طبعا احنا صرنا كم سنه موجودين بالتطبيقات المألوفه بالعالم زي تشات جي بي تي وكلود وهدول، فلذلك احنا عندنا صار خبره شوي بالموضوع بالاكاديميا اللي بنشوف كيف الطلاب بيستخدموه، كيف الطلاب بتاثروا منه وكيف الطلاب بيمشوا حسبه. وعم بنطلع بالأكاديمية في أكم من زي بوليسي اللي بيجوا عشان يساعدوا السياسي بالضبط يساعدوا كيف الطالب يستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وكمان اللي يستفيد منه الطالب والطالب طبعا. أنا شخصيا من أول يوم كنت كتير مع أنه يستخدموا الأدوات هاي بطريقة حذرية ومضبوطة، ولكن كثير من المحاضرين كانوا ضد الفكرة لأنه كان أنا بتوقع كان في إحساس إنه بالآخر الطالب بده يعمل يعني اختصار شورت كات ويستخدم هاي الأدوات، وبالفعل بتشوف هذا الإشي بالوظائف والامتحانات بتشوف يعني نفس الوظائف نفس حتى العناوين. أنا أغلب كورساتي هي تلخيصات شغلات يكتبوا رأي معين بإشي معين، مش إشي اللي هو بده بالأساس تفكير على رأي معين. فلذلك بتشوف لما في كتابة معينة لازم تنعمل هذا الشيء بيرجع على بعضه كتير بالكورسات عنده بتقول على محل بتميز يعني إذا إشي جاي من تشات جي بي تي أو
0: واضح لا. طبعا
1: فأنا نصيحتي إنه بالعكس استخدموهن، وهذا زي ما بحكي للطلاب استخدموا الذكاء الاصطناعي ما تضيعوش وقتكم، ولكن تعلموا تستعملوهم بطريقة اللي تفيدكم، تعلموا تستخدموهم بطريقة اللي أنتوا تقووا حالكم
0: كشريك يعني في التعليم في عملية التعلم أيضا.
1: بالضبط كشريك. أنا يعني هاي قصة الشراكة بين الماكينة والبني آدم كتير بعمل فيها، لأنه بالآخر إحنا وهذا بالضبط واحد من الأشياء اللي أنا بحكي دائما عن الذكاء الاصطناعي إنه هذا من أول تكنولوجيات إذا مش الأولى اللي يعني التكنولوجيا بتتعلم منها وحنا نتعلم منها.
0: نعم.
1: فلذلك هو شراكي.
0: نعم. بالتأكيد. يعني إحنا أيضا أمام واقع اللي لابد أصبح لابد من مشاركة الذكاء الاصطناعي في كل سياقات الحياة وبالتحديد في التعليم الأكاديمي. دكتور هشام عن جد أنا جدا سعيد بهذا التعيين، ألف ألف مبروك.
1: شكرا
0: لك على هذا الحديث الدكتور هشام عبد الحليم الباحث والمحاضر في مجال الذكاء الاصطناعي وأخلاقيته، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: تحياتي.

0: ومن هذا الحديث مع دكتور هشام عبد الحليم لفقرة جميلة جدا مع ضيفة جميلة جدا أيضا هنا في الاستوديو رح تكون معنا بعد شوي سالي قادري لحتى نتحدث عن الأمومة والسوشيال ميديا بحديث جدا مثير للاهتمام. استنونا بعد الإعلانات رح نكون معكم.
1: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا قليل مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
2: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
1: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
4: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: أنا المعشوقة السمراء ومن إشي قليل صيتها الشاع في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي

0: بس وغني.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن حكاية وفن.
3: الشمس دائما.
4: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
5: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
6: الشمس من حط النقط على الحروف.
7: أمريكا مستضيفة وراح تفوز على تركيا اللي ودعت كأس العالم، وفيش إلها أي أمل. أنا متوقع 3-0 لأمريكا.
8: بس تركيا بدها تحفظ ميت وجهها قدام جماهيرها، عشان هيك أنا متوقع 1-0 لتركيا.
7: أنت بدك تلحيلي بتطبيق الشمس، أصلاً أنا ترتيبي أحسن من ترتيبك بكتير.
8: هي أنا حطيتها 1-0 لتركيا بتطبيق الشمس وبنشوف، راح أغلبك هاي المرة.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: رجعنا من بعد الإعلانات. 12:36 دقيقة الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، وإلى فقرة جميلة جدا هون في الاستوديو مع ضيفة جميلة جدا. طبعا الأمومة على السوشيال ميديا دايما هيك بشكل مختلف، ولكن ضيفتنا بشكل واقعي بتشاركها طبعا شخصية حبيتوها على السوشيال ميديا، تابعتوها بشكل يومي، رح تحكي لنا اليوم وتكون معنا بحديث دافي وحقيقي عن رحلة المرأة الأم والسوشيال ميديا والبزنس كمان. سالي قادري، أهلا وسهلا فيكي.
1: حبيبتي أهلا وسهلا فيك ابتهال، وشكرا كتير إلكو على الاستضافة.
0: أنا كثير مبسوطة إنك معنا.
1: وأنا يعني كمان
0: ميت أهلا وسهلا، نورتينا عن جد، إحنا كثير مبسوطين إنك معنا. بداية سالت عن بلش هيك عشان نلحق على كل المحاور، نلحق هيك نحكي عن كل الأمور اللي حابين إننا نحكي عنها. السوشيال ميديا والأمومة، أنت موجودة اليوم كنجمة على السوشيال ميديا، قديش أضافت الأمومة لوجودك على السوشيال ميديا بظل هاي اللي عن جد بنشوف كثير، وكأنه أمومة مثالية وكأنه حياة مثالية، ولكن بشكل مختلف بيكون في إشياء واقعية اللي يتم مشاركتها.
1: صراحة أنا بالبداية ما كنتش متوقعة إنه الأمومة هالقد تأثر على مسيرتي، إن كان من ناحية السوشيال ميديا كمشاركات يومية، وإن كان من ناحية شغل بالسوشيال ميديا. أنا لما فتت عالم الأمومة اكتشفت قديش الناس متعطشة لهذا المحتوى، لأنه اليوم زي ما حكيت الأكثر مثاليات والأكثر بورجي لقطات معينة. فأنا أجيت هون اليوم ودائما كنت أورجي الصورة الحقيقية تبعت يومي، فبدون تفكير مسبق وبدون تخطيط ورجيت أمومتي مع ابني، والحمد لله يعني كان إلها صدى ممتاز، والناس كتير حبت، والناس كتير حبت ابني كمان. اليوم يعني بس يشوفوني بيقولوا لي وين ابنك، ابنك بدنا ابنك. وكانت الناس تبعت لي قديش كانت تمرق صعوبات، وشافت إنه أنا كمان اللي أنا على السوشيال ميديا، اللي المفروض السوشيال ميديا الحياة المثالية، شافت أني أنا مرقت هاي الصعوبات، فالإشي كتير خفف على ناس، الإشي كتير ساعد على ناس أنه هني مش لحالهن بهذا العالم ومش لحالهن بهاي الصعوبات، فهذا إشي كتير زاد.
0: فعلا ذكرتي موضوع الصعوبات كمان ومشاركتها على السوشيال ميديا، دايما وكأنه في بيكون مشاركة أكثر للحظات الحلوة، للحظات هيك اللي بتلمع، للحظات الجميلة، بس أقل بيكون التحديات تبعت الأم عن جد بكل مشاعرها الصعبة. يعني بالذات العالم الداخلي تبع الأم مش سهل، عالم اللي هو مليان تخبطات، مليان هيك صعوبات. وانت ما شاء الله عنك اليوم كامرأة او

0: موجودة كمان في البزنس عندك، كمان في السوشيال ميديا، فمش سهل هذا يعني التناغم
1: بالمرة، مش سهل. وبقدر اليوم أجي أقول لك جملة إنه أنا اليوم مش 100% بكل محطاتي كيف كنت زمان، بس أنا الحمد لله 100% مع ابني، وهذا أهم إشي عندي. أنا عندي البزنس تبعي، عندي شغل بالسوشيال ميديا، عندي بيتي، عندي جوزي، عندي ابني، عندي حياتي. أنا صرت شوي شوي بكل محل، بس أنا المهم لإلي إني أنا 100% مع ابني، وإني أنا أعطيه حقه الكامل، لأنه بآخر أنا اللي جبته على هاي الدنيا وهو مسؤوليتي. إن كان السوشيال ميديا وإن كان البزنس تبعي أنا موجودة فيهن، بس مش كيف كنت زمان، بس أنا بعدني غاد. صعب تكوني، تقدريش تكوني 100% بكل محل للأسف، فأنت بدك تختاري المحل اللي تكوني فيه 100%، وأنا اخترت ابني.
0: هل عن جد قدر على المرأة إنها تختار ما بين اختيارات صعبة مرة؟
1: أنا دايما كنت أحكيها عندي بمشاركاتي اليومية، اللي انطبق علي لا ينطبق على غيري، لأنه بالآخر كل واحدة وظروفها، كل واحدة وحياتها، وكل واحدة شو عم تمرق. أنا بظروفي قدرت أختار أكون لابني 100%، بس يمكن غيري لا. ودائما دائما أنا بتطرق لهذا الموضوع لما أنا بشارك، بالذات بإشي خصه بابني والأمومة، ما تاخدونيش عبرة، أنا بشارككم شو أنا مرقت، يمكن أساعدكم، يمكن تتعلموا مني، بس مش شرط تطبقوه. لأنه في ناس اليوم تقدرش ما تترك شغلها، في ناس اليوم عجيل الست أشهر بتقولك أنا مجبور أرجع شغلي.
0: صحيح.
1: وأنا على الآخر بتفهم هاي الناس، وهذا ما بقلل منها بالعكس، بس بالآخر كل واحدة وظروفها بالحياة، وهي اللي بتقدر تختاره. وأنا متأكدة حتى لو الأم اختارت شغلها برا وهقل ابنها، هي مش بتكون هقل ابنها، هي عم تعمل المستحيل إنها تحاول تأمن كل إشي لابنها. بالآخر كل أم بتجربتها هي عظيمة شو ما كانت وشو ما اختارت.
0: يعني سالي، أنت موجودة بمكان اللي كمان أمام الناس، معهن بشكل يومي، التفاعل كثير، أمهات بشوفوك كمثال لإلهن، كثير بنات كمان بشوفوا سالي كمثال لإلهن، قديش هاد بضيف عليك شعور بالثقل أو بالمسؤولية؟
1: لدرجة أنه أنا مرات إذا بدي أحكي كلمة غلط، يعني مش هي مش غلط، هذا هو، يمكن أنا حكيت كلمة بصير أقول ممكن تنفهم غلط
0: هيك،
1: فأنا بمحاها وبعيدة يعني لهذا الوضع. حتى مرات
0: بتمحي كثير أشياء؟
1: لا مش بمحى كثير أشياء، بس لما بحس أنه ممكن أنفهم غلط بغير صياغ الجملة وبغيرها، لأنه هاي مسؤولية. أنا بحبش ينقل لي كلمة مؤثرة، بس شئت أم أبيت أنا حطيت بهاي الخانة، وفي ناس بتحضرني وبتتأثر.
0: أيا كان شخص على يعني في مجال موجود أمام الناس، هو يؤثر بشكل أو بآخر.
1: أيام.
0: يعني التسمية يمكن إنها أخذت على شكل معين لفئة معينة، ولكن هو تأثير
1: بالضبط
0: بالنهاية.
1: هذا اللي عم بقولك، يعني أنا حطيت بهذا الموقف، فأنا مسؤولة عن كل مشاركة بتنزل عندي، عن كل كلمة بتطلع من تمي، عن كل جملة، عن أي إشي بطلع بكون موجود على صفحتي أنا مسؤولة عليه، وأي حدا بده يتأثر منه بحسه مسؤوليتي. فكتير كتير كتير بنتبه وبحاول أنه دايما التأثير يكون إيجابي، وإذا مش إيجابي أو سلبي ما يأثرش عليك.
0: صعب، بس يعني عن جد صعب أنه تحسي يعني وكأنه في إشي هيك لازم تضلك محافظة عليه، لازم تضلك ماشي هيك كل الوقت، وأنا أحسب كل الأشياء مع بعض.
1: أقول لك شغلة، لما أنت بتحب اللي أنت عم بتسويه، ولما أنت عايش هذا العالم، ولما أنت بتشوف الناس بالشارع وبتحب الناس، والناس الحمد لله بتعطيكي هذا الحب وبتعطيكي هاي الثقة، مش رح يكون تقل. يعني أنا اليوم كمان وصلت لوضع أنه مش مجبورة أمسك تليفوني وأشارك، أنا حابة أشارك، أنا مرتاحة أشارك، بشارك، أنا فيش إشي قاعد علي، هذا مش غصب عني عم بسويه، أنا عم بسويه بحب وبرياحة وبوقت الخاص، يعني مش عم بعمل عشان أنا مجبورة أسوي لكم، لا، إنما أنا بوقتي بطاقتي أنا بسوي الإشي كتير بحب. فعشان هيك كل إشي بالحياة بتسويه في إله سيئاته أو في إله ضغوطاته، بس لما أنت عن جد بتحبيه ومقتنعة فيه مش رح تطلع هاي الشغلات، لأنه في كتير إشياء أحلى غيره.
0: كنت في البداية لما بلشت في السوشيال ميديا كصبية، إحنا طبعا تابعناها وحبيناها وشفنا يعني كل هاي المراحل اللي مرقت فيها سالي خلال السنوات، يعني كنت بتتوقعي إنه أنت اليوم تكوني موجودة هون عم بتشاركي، عم بتكوني بقوة أكبر؟
1: صراحة السوشيال ميديا كلياته غير متوقع كان. وأنا لما فت عالم السوشيال ميديا بالصدفة، يعني ولا مرة إشي كان مخطط، وكتير ناس حوالي بصيروا يقولوا لي شو تخطيطاتك

0: عالم سوشيال ميديا، مش عم بحكي كبزنس وبيت وحياة، شو بتخططي شو بتعملي؟ ليه بقول لهم أنا بفكرش كتير، أنا بصور وبنزل. فنفس الإشي هيك كان بالبداية، أنا كنت أصور وأنزل، ما كنتش متوقعة إنه يوصل الوضع إنه السوشيال ميديا يصير شغلي، يصير دخل لإلي، يصير في إلي متابعين، يصير في إلي ناس ألتقي فيها تكون تعرفني، ألتقي بالناس تحبني وأحبها. الإشي بالمرة ما كانش متوقع لأنه ما كانش مخطط له. وأنا لما بلشت بالسوشيال ميديا ما كانش الصدى تاع اليوم، يعني اليوم إذا أنت أجيتي فتي على السوشيال ميديا أنت عارفة لوين بدك توصلي.
1: صحيح.
0: بس أنا لما بلشت بالسوشيال ميديا ما كنتش عارفة لوين. صحيح. ما حدا كان عارف لوين واصل،
1: ما كانش مفهوم فكرة إنه في كونتنت كرييشن أو صناعة محتوى اللي من وراها ممكن
0: أصلا صناعة محتوى كمان جديد فاتح
1: بالضبط المصطلح نفسه تماما. رح أحكي عن هذا الموضوع عن جد، أنا محضرة له هيك سؤالين لأنه بهمني كمان نحكي عنه، ولكن قبل هيك يعني بدنا نحكي عن أكثر الأمومة. أجت عليك لحظات اللي أنت عن جد قررتي مثلا أو فكرتي تفكير أنه أنت بدكيش تكوني على السوشيال ميديا عشان تكوني أكثر أم، زوجة، امرأة لحالها موجودة بعيدا عن الأضواء؟
0: أقولك الصراحة لا. الصراحة
1: ليش؟
0: ولا مرة. كمان دور برجع بعيد على سؤال على جوابي قبل شوي، إنه أنا بعمل الإشي بوقتي، أنا فيش إشي ضاغط علي. أنا اليوم حتى يعني أنا بقدر أقولك خففت شغل بس بقدرش ألغي السوشيال ميديا من حياتي. أنا عن جد هذا الإشي بحبه، بلاقي حالي فيه. اليوم أنا مثلا بكون مش مبسوطة أو متضايقة من إشي، بمسك التليفون بمجرد شركت، بمجرد حكيت مع صبايا، بمجرد بعتولي وبعتلن، أنا هذا الإشي بعمل لي منيح. فالإشي إنك أنت بتسويه بطبيعتك وبرياحتك وبدون جهد أكتر من اللازم، هذا بخليهوش يكون عبء عليك لا بأمومتك ولا ببيتك ولا بجوزك. لأني أنا اليوم لما ابني بحاجة لإلي أنا بترك كل الدنيا وبقعد، ولما جوزي بحاجة لإلي نفس الشيء، ولما بحس إني أنا قادر بمسك التليفون وبصور.
1: مين مصادر دعمك سالي؟ مين بدعم سالي؟ هل يعني هل كمان المتابعات بيكون إلهن دور في هذا الشيء؟
0: طبعا طبعا طبعا، أنا دايما بقولها إنه بعد فضل ربي هني سبب أساسي لوين أنا وصلت. طبعا عندي الدعم، جوزي وأهلي، هذا دعم من أنا صغير، يعني مش اليوم مش مبارح ولا سوشيال ميديا. بس كمان المتابعات هني دعم لإلي، هني أساس، وأنا دايما بذكرها إنه لولا وجودهن أنا ما وصلتش لهون. فعشان هيك أنا دايما بعمل حساب لما بدي أأثر على إشي ما يكونش غلط، لأنه هني مسؤوليتي. زي ما هني أعطوني هاي الثقة وأعطوني هاي المنصة ووصلوني لهون لازم أكون قدها.
1: هي كمان فكرة مشاركة التجارب على السوشيال ميديا، يعني أنت كمان بتشاركي حياتك، بتشاركي التجارب، بتشاركي أمومتك، بتشاركي كونك امرأة متزوجة عندها بزنس، عندها كل الأشياء اللي في حياتها، ولكن كمان المتابعات بفيدوكي كمان من تجارب هن موجودات وبيعطوكي تجارب. فقديش عن جد شكل الأمومة تغير اليوم؟ قديش أصبح مشاركة التجارب اليوم سواء على فيسبوك مثلا، منشوف مجموعات كثير كبيرة ضخمة قاعدة انصحوني شو ممكن أعمل بالمشكلة هاي أو شو ممكن أساوي. قديش هاي هذا الإشي عن جد تغير اليوم؟ شكل أمومتنا تغير بالمقابل. قبل سنين يعني كنا بس مثلا ممكن نسأل أمهاتنا، خواتنا، صديقاتنا المقربات. فكيف هذا الإشي عن جد غير من شكل الأمومة اليوم؟
0: اسمعي بدي أطرق لشغلي. صح اليوم تقدري تسألي وتسمعي من تجارب غيرك وتستفيدي، بس أنا بسمع بس بخدش إنه أنا لازم أطبق هذا الإشي أو لازم يكون على ابني. لأنه اليوم زي ما حكينا كل أم وتجربتها مع ابنها، كل طفل بيختلف عن التاني. أنا مرة صار معي موقف، صاروا يبعتولي إنه ابني عنده مشكلة بعيونه. أنا ثلاث أيام ما نمتش، أنا ما خليت دكتور. الولد كان عمره 4 أشهر، ما خليت دكتور ما فحصته. آخر دكتور بيقول لي أنت شو أجيتي لفي وروحي. فحلو نسمع بس مش حلو نتأثر كتير. يعني هذا أنا حسب رأيي مش أضبط إشي إنه لما واحدة بدها إشي خصو بابنها تروح تحط على الفيسبوك ولا تحط على الإنستغرام، لأنه بالآخر الأراء تختلف والتجارب تختلف، والطفل طفل من طفل مش نفس الإشي. فيمكن إذا أنا كانت تجربتي هيك تجربتك مش لازم تكون هيك، وإذا صار معي هيك مش شرط يصير معك هيك.
1: هذا الإشي بزيد من الضغط على
0: هذا بزيد ضغط. وبقولك أنا من تجربة شخصية، يعني أنا قديش بعالم السوشيال ميديا وقديش بقول على حالي بتأثرش ومش راح أتأثر وبعرف، وتأثرت وعشت 3 أيام بتمنهنش لحدا. يعني أكون أطلع على ابني بالليل وأبكي أقول يا رب ليش عملت فيه هيك، بس عشان سمعت لبرا كتير. فاليوم مش صح نسمع من مين مكان، ومش صح نسمع كل التجارب. في ناس مختصة اليوم لهذا الموضوع بتوجه لها، مش كل ما حدا حكى كلمة لازم أسمع له.

0: فاليوم انتشار السوشيال ميديا والاراء يعني مش عن جد احسن شيء.
1: بمكان معين طبعا اكيد, وبالمقابل كمان كشف تجارب, مثلا يوم نشوف تجارب مثلا تربوية ممكن اللي ما بتتعلق بالصحة ممكن تكون كمان ملهمة. اكيد سالي, يعني كمان انت موجودة في مجال البزنس, موجودة في كصانعة محتوى محترفة اللي كمان صناعة المحتوى هي اليوم مصدر دخل لك, وكثير أمهات اليوم موجودين في أو نساء أو فتيات من مجتمعنا اللي بيحلموا إنهن طبعا يأسسوا البزنس الخاص فيهن, يبلشوا صناعة المحتوى, يفوتوا على هذا العالم من أجل كمان يعني مصدر دخل بالنسبة لإلهن. فكيف ممكن عن جد يعني امرأة تكون أو أم مثلا عندها كمان بيت, عندها كل هاي المسؤوليات, تكون في هذا العالم بشكل متوازن؟
0: اسمعي, هون أول إشي لما الفكرة بتيجي إذا أنا بدي أفوت هذا العالم بس عشان يكون لإلي دخل, من هون الغلط ببلش. ومن هون أنت رح توقعي, ومن هون مش رح تقدري تعملي توازن, ومش رح تقدري تكوني بالمحل الصح, لأنه الموضوع أكبر من أنه مجرد دخل. يعني أنا مش بس لما عندي إعلان بمسك التليفون وبصور وبنزل إعلان وبروح, هذا استمرارية. هون عندك مشاركة يومية, هون عندك شغلاتك, بدك اللي بتابعك يرتبط فيكي. أنا إذا صفحت إعلانات بفتح صفحة أخبار بسميها سالي نيوز وبصير أنزل كل يوم والتاني إعلان. بس الهدف من المشاركات والسوشيال ميديا هي مش بس يكون دخل. فإذا أنت عم بتدوري إنه هاي المنصة تكون مجرد دخل لإلك, فهي مش راح تكون مناسبة لإلك, لأنك أنت بدك تعيشي هاي الحياة, بدك تعيشيها. ولما أنت بتعيشيها, ولما أنت بتحبيها وبتلاقي حالك فيها, راح تعرفي تلاقي التوازن.
1: جميل جدا. سالي, يعني شو بتقولي للمتابعات اللي بسمعونا حاليا, لكل النساء بالذات بالتحديد يعني اللي متابعاتك وكمان حاليا على السماع؟
0: بدي أقول إنه إحنا النساء جدا عظيمات. أنا لما كنت بنت كنت أسمع يقولوا الإمرأة قد بتتعب وقد بتعمل وقد ما كنتش أشوف الإشي بعيني لأني ما عشتش. بس بعد ما تجوزت وصار عندي ولد وصار عندي مسؤوليات, بدي أقول لك إنك شو ما بتعملي وشو ما كنتي, أنت عظيمة بتجربتك, عظيمة بشو أنت عم بتساوي. ما تقلليش ولا مرة من حالك. طبيعي نحس إنه إحنا مرات مقصرات, هذا إشي جدا طبيعي, بس كوني واثقة إنك أنت عم تعطي اللي أنت بتقدري عليه وهذا بيكفي.
1: كلامك جدا جميل ملهم سالي, أنا كثير انبسطت بالحديث معك صراحة. ودايما بتعرفي عن جد الحديث عن الأمومة والسوشيال ميديا أنا من زمان شاغلني صراحة, يعني أنا سابقا كتبت كمان عن الموضوع أكثر من مرة, وبعتقد أنه هالقد في علاقة رهيبة بين الموضوعين عن جد, لأنه بالذات يعني موضوع الأمومة هو موضوع اللي يشغل النساء, كيف تعيش وكيف أعيش أمومتي بشكل مختلف عن امرأة أخرى, عن كيف امرأة أخرى في مكان ثاني بتعيش هاي الأمومة. فعن جد حديث جدا ملهم, بدي أشكرك عليه.
0: حبيبتي شكرا لك, وأنا كتير انبسطت والإشي عن جد كان مريح معك وأنت بتجنني, وشكرا كتير على الاستضافة.
1: الله يسعدك سالي, كل التوفيق نتمنى لك إياه. أكيد انبسطنا فيك جدا. طبعا بنكون وصلنا مع هذا الحديث الجميل جدا هنا في الاستوديو مع سالي قادري, وصلنا إلى ختام بيت العيلة لليوم, على أمل تكونوا حبيتوا حلقتنا لليوم. عن جد كانت اليوم حلقة ملاني, كانت مليانة مواضيع جدا جميلة. حكينا فيها عن مسابقة عين النسر في الناصرة, حكينا عن الروتين اليومي ما بين كثرة المنتجات للعناية بالوجه, حكينا كمان عن الحاضنة اللي الأم نشرت فيديو لابنها لما كانت تحمله وكان نايم على حضنها ومرتاح, فأشادت الأم بهذه الحاضنة وهذا الفيديو لاقى تفاعل جدا كبير. حكينا كمان مع الدكتور هشام عبد الحليم عن تعيينه كرئيس في قسم الذكاء الاصطناعي في كلية أفيكا الذكاء الاصطناعي والفلسفة أيضا. وأخيرا كان معنا حوار جدا ملهم وجميل مع الجميلة سالي قادري. بدي أشكركم على حسن الاستماع مستمعاتنا ومستمعينا, بدي أشكر كمان فريق العمل الذي رافقني لهذه الحلقة, الزميل إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية, يشاركني في إعداد هذه الحلقة الزميل خليل حداد, في الإشراف العام بديع كرام, وكنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. نهاية أسبوع مليانة حب وجمال لكم.

0: خلصت شغل؟ فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعابك؟ لا تستعجل، تتصرف لحالك. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواكل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
4: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
4: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
3: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها، نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: عالشمس دائما.
6: قول لي شو هيك يعني أوفسايد؟
7: لا نفدال.
8: سلام، معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشي، معناهن تسلل.
7: ما صرت شارح 100 مرة.
8: الشمس منحط النقط على الحروف.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: الألمان بيجننوا

0: بطولة، وحسب رأيي رح يطحنوا الإكوادور 4-0.
1: بس الإكوادور مبين للكل إنه فريق عنيد وصعب تفوز عليه، أنا بتوقعها تعادل 1-1.
0: معناته أنت مش عارف المطاحن الألمانية، فوتي وجربي نفسيني على تطبيق الشمس.
1: ما هو أنا صرت حاطة نتيجة بالتطبيق وجاهز للتحدي.
2: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال مسؤول أمريكي أن إسرائيل انسحبت من أجزاء من الحزام الأمني في جنوب لبنان كبادرة حسن نية، إلا أن مسؤولين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي نفوا ذلك، مؤكدين أن القوات ما تزال في مواقعها دون أي تغيير، فيما أفاد مصدر أمني لبناني بأن بيروت لا تعلم بحدوث أي انسحاب. إلى ذلك، أفادت تقارير واردة من لبنان بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب البلاد. في وقت سابق من اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي من قوات الاحتياط الليلة الماضية إثر حادث انقلاب شاحنة عسكرية في جنوب لبنان، وبحسب التقارير وقع الحادث خلال نشاط عسكري في المنطقة، فيما أوضحت المصادر أن الحادث يصنف كحادث عملياتي. في سياق المفاوضات، أفادت تقارير بأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستأنف اليوم لليوم الثالث على التوالي، وبحسب التقرير تتركز الخلافات الرئيسية حول آلية وجدول الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية، إضافة إلى تحديد المناطق التي سيشملها الانسحاب. وأشار التقرير إلى أن جلسة أمس كانت أفضل من سابقتها، لكنها لم تسفر عن تقدم ملموس. في الأخبار المحلية، شارك المئات صباح اليوم في مظاهرة عمود البيت أمام مقر ما يعرف بسلطة توطين البدو في مدينة بئر السبع، بمشاركة قيادات وناشطين سياسيين وأصحاب المنازل المتضررين من سياسات الهدم الإسرائيلية، احتجاجاً على استمرار هدم منازل المواطنين العرب في النقب. وبادرت إلى تنظيم المظاهرة كل من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ولجنة رؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، وجاءت الدعوة إليها من خيمة الاعتصام في قرية تل عراد يوم السبت الماضي خلال الاجتماع الجماهيري ويوم التضامن مع القرية. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تلقت معلومات عن إسرائيليين فقد الاتصال بهم أو تضرروا جراء الزلازل التي ضربت فنزويلا. وفي السياق، تستعد كل من منظمة إسرائيل وزاكا لإرسال بعثات إغاثة إلى فنزويلا من المكسيك والولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك وفقا للتطورات والاحتياجات على الأرض.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة مستقرة وحول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام دون أي تغير يذكر، ويسود طقس صيفي اعتيادي يكون حارا نسبيا خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس، نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 سعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. مظاهرة اليوم في النقب أمام مكاتب سلطة تطوير البدو كما تسمى، وكواجد هنالك عدد كبير من الأهالي، ولكن نسأل ماذا بعد في ظل التصعيد المستمر من قبل سلطات التنظيم؟ سنتابع في هذا المحور كما واكبنا هذه المظاهرة والوقفة منذ ساعات الصباح. ونبدأ من تل عراد، رشيد النباري وعائلة النباري التي قامت بهدم بيوتها في هذه البلدة، وبعد هذه المظاهرة هل من أفق يمكن نقول أم تعود الأمور إلى ما كانوا عليه للأسف الشديد عندما وجدوا مأوى في مبنى مدرسة، وبعد ذلك ضغطت الشرطة والسلطات عليهم لإخلاء أستاذ رشيد النباري، تحياتي.
1: حياك الله أخي العزيز.
0: يعني أنتم تشاركتم اليوم وهذه صرخة جاءت في عقاب ما حصل في تل عراد، السؤال هل هذا يعطي أي إجابة أم أنكم تعودون إلى نفس الدائرة للأسف الشديد؟
1: أخي إحنا يعني أملنا في الله دائما موجود، يعني نعمل ما بوسعنا، يعني هذا ما نعمله أن نتظاهر بشكل سلمي، أن نصرخ في وجه الظلم الواقع على سكان تل عراد وعلى عائلة النباري بالذات. ليس لدينا الكثير من الخيارات، لكن نحاول بكل جهودنا، يعني من خلال التظاهرات، من خلال زيارات مختلف الوفود ومختلف المؤسسات ومختلف الشخصيات، وشرح الوضع اللي تمر فيه الآن العائلات في منطقة تل عراد.
0: نعم، وأنتم الآن بالنسبة لكم كعائلات ما زلتم، يعني أسأل بشكل واضح، مشردين؟ هل ما زال هنالك عائلات في المدرسة أم تم إخلاءها؟ ما الذي يحدث الآن في البلدة؟
1: لا، المدرسة تم إخلاءها طبعا، المدرسة والعائلات الآن موجودة، يعني تلتح في السماء وتفترش الأرض، موجودة في الخيام بين ركام البيوت، يعني عدنا إلى ركام البيوت ومتواجدون هناك يعني في الخيام التي طبعا لا تسد الرمق كما يقال.
0: نعم. وسؤال، هل من خطوات قادمة؟ لأنه أسألك بصراحة أستاذ رشيد، عادة تأتي صرخة وقفة مظاهرة في قضايا كثيرة، إذا كان عنف وجريمة أرض ومسكن، بعد ذلك يعني الكل يعود إلى حياته الطبيعية اليومية، ومن يعاني يبقى في دائرة المعاناة، وبالتالي أسألك بصراحة، يعني أنا أردت أن أتحدث إليك، وتابعنا معك خلال الأسبوعين الأخيرين سلسلة لقاءات، يعني بعد هذه المظاهرة هل مطلوب شيء؟ يعني أنتم كأهالي الآن تعانون بشكل واضح وصارخ وفاضح، أقول ماذا بعد برأيك؟
1: أخي العزيز، يعني نحن لن نتوقف كعائلة، يعني ولا لن نتوقف عن المطالبة يعني بإيجاد حلول لنا. في النهاية سنستمر يعني في جهودنا في محاولة إسماع صوتنا وإسماع صرختنا إلى السلطات لكي تقوم بإيجاد بديل عادل للعائلات، يعني لن نتوقف. صحيح أن الحياة ستستمر والعجلة العجلة لا يمكن إيقافها، ولكن في النهاية نحن يعني ولدينا الأمال، يعني ولدينا الأمال في أن يكون هناك تغيير يعني في موقف السلطات، أو على الأقل إن لم يكن في ظل هذه الحكومة فأملنا طبعا، وهذا ما نطمح به، أن يكون هناك تغيير في الحكومة، يعني وهذا يتطلب طبعا أن الكل يطلع يعني ويتجند الكل التصويت في انتخابات المقبلة، حتى يكون هناك تغيير ومحاولة للتأثير
0: على القرار السياسي. بن كفير أعتقد تابعت في الأيام الأخيرة كان بتهديدات عنها، هل يعني تدخلت الشرطة؟

0: هل شعرتم بأي تهديد من قبل الشرطة خلال تواجدكم في المظاهرة؟
1: لا، المظاهرات التي يقوم فيها عادة المواطنين البدو يعني ومن تضامن معهم بالعادة تكون مظاهرات سلمية يعني وتتفرق سلميا، والشرطة تعرف ذلك. لم يكن هناك يعني أي احتكاكات، وكان يعني تفرقت المتظاهرين، تفرق المظاهرون والمتظاهرون يعني بسلام.
0: على كل الأخ رشيد أبدا، شكرك على مداخلتك وبوعدك أن نتابع ونوصل صوتكم. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي. نتابع الأستاذ المحامي طلب الصانع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، تحياتي.
2: تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
0: ماذا بعد أستاذ طلب؟ يعني ها استمعت إلى رشيد، يعودون إلى يعني كما قال نفترش الأرض، لا نملك أي إجابة، وحتى الآن هي مظاهرة إطلاق صرخة، ولكن برأيك هذه حلول يمكن أن تغذي شيء لهؤلاء الأهالي؟
2: المهم أن لا يشعر الأهالي أنهم وحيدين أمام هذه السياسة العنصرية، وأن يكون هنالك إحساس جماعي بأن قضية الأراضي هي قضيتنا جميعا، وأن نقف إلى جانب بعضنا البعض. وأيضا التأكيد على رفض هذه السياسة الإجرامية الهمجية. لا يعقل أن نعيش بشكل طبيعي وأن نستمر في الحياة الطبيعية وأهلنا في تل عراد وفي قرية السر وفي غيرها يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. هذا عار، هذا أمر مرفوض، هذا نستهتر بكرامة بعضنا البعض. قضية الفرد هي قضية الجميع، وبالتالي هذا الموقف الذي كان وإصبع اتهام لسلطة ما يسمى تطوير، وهي تهديم وتهجير، وأيضا تحدي أمام هذه السياسة العنصرية لن تكسر أرادتنا، ورد على بن غفير وتحريضاته الذي يفتخر بهدم البيوت العربية، ونحن نقول له نحن بموقفنا وبنضالنا وأيضا بالمشاركة القوية في الانتخابات سنقوم بهدم هذه السياسة العنصرية الفاشية التي تستهدف الوجود العربي.
0: يعني والمثير أنه أنت وأيضا زملاء لك والآن استمعنا إلى رشيد يتحدثون عن المشاركة في الانتخابات، وهذه رسالة واضحة أيضا في النقب، لأن هنالك يعني لا نستطيع أن نتجاهل ذلك، مخزن أصوات كبير، ولكن هنالك بحاجة إلى تنظيم وترتيب الأمور. هذا معناه أستاذ طلب أنه التغيير فقط من خلال المستوى السياسي، يعني حركات احتجاجية، مظاهرات، وقفات يمكن أن تعطي تضامن، ولكن إذا أردت تؤثر سياسيا فقط من خلال آلية الانتخابات القريبة؟
2: أتفق معك تماما أخي جاكي. ما نعيشه اليوم هو نتيجة لسياسة حكومية، وتغيير هذه السياسة هو من خلال تغيير هذه الحكومة، وتغيير هذه الحكومة يأتي من خلال صناديق الاقتراع وفي هذه الدولة. وإن تحدثوا عن المساواة فهذا كلام فاضي، المساواة هي فقط في يوم واحد وهو يوم الانتخابات، حيث لكل مواطن صوت ولكل صوت نفس التأثير. يعني الحج أم رشيد بتل عراد وبنيامين نتنياهو لكلاهما صوت ولكل صوت نفس التأثير. الفارق هو من يشارك ويؤثر ومن يغيب ويعطي الآخرين فرصة أن يقرروا ويؤثروا بدءا نيابة عنه. وبالتالي المطلوب هو المشاركة الفاعلة، والمطلب نظرا لأنه النقب كما تفضلت أخي جاك وساحة المواجهة الملتهبة في الداخل الفلسطيني، فالنقب يقولها بشكل واضح مع أنه مع وحدة الأحزاب العربية، ولكن إذا لم تتحقق فهو مع ضرورة المشاركة سواء لهذه القائمة أو تلك، والهدف هو ترجمة التمثيل السياسي لتأثير.
0: وكيف ترد أنه لطالما كان فيه بالنقب قرى غير معترف بها، والقضية لم تبدأ فقط مع هذه الحكومة وسياسات تمييز، يعني برافير موجود قبل هذه الحكومة، ومخططات التهجير قبل هذه الحكومة، وهدم المنازل قبل هذه الحكومة، لماذا الشعور الآن أنه هذه المرة الصورة مختلفة؟ ويعني وأعتقد المواطن بأي في أي مكان في النقب يسألك هذا السؤال.
2: نعم، النقب مستهدف ليس من اليوم، الحكومات تغيرت والسياسة لم تتغير.
0: إذن
2: ولكن عندما كان هنالك تأثير مثلا في ظل حكومة رابين كان تأثير، كان تجميد للهدم بقرار حكومي رقم 840 في عام 94، وحتى منذ عام 94 حتى عام 2003 لم يهدم حتى زي بنقول عنا خمجاج بإطلاقا، وكان الناس بنت وعمرت، وفي تلك الفترة كان هناك قبل ذلك قرار بتجميع كل العرب في النقب في سنة تجمعات سكنية، تم كسر

0: אחי והנהי, של ראש עיריית רהט, נגד האכיפה של הבתים הלא חוקיים בנגב. ואני אומר לו, תם עידן ההפקרות, התחיל עידן המשילות. אנחנו נחריב כל בית לא חוקי בנגב עד היסוד.
1: استمعت يعني هو موجه لسيد طلال القرناوي لكن اعتقد لكل نقباوي.
2: نعم يعني هو انسان هذا حاقد كاره كهنست فاشي ممنوع من الدخول في عدة دول، لديه اكثر من 50 ملف، لديه اكثر من 12 ادانة، وبالتالي اخر من يستطيع ان يتكلم عن القانون وسلطة القانون هذا الشخص الذي بنى كل مسيرة حياته وهي من خلال تجاوز القانون، العرف في النقب مع القانون، والقانون ينص أن الحق في المسكن هو حق دستوري وليس حق قانوني، وحق أساس فوق القانون العادي. الحكومات الإسرائيلية هي التي تنتهك القانون عندما لا تقوم بالاعتراف وإقرار خرائط هيكلية للقرآن العربية والسماح للمواطنين العرب بالبناء المرخص، هم المتهمين ونحن الذين.
1: ولكن هذه إشارة أستاذ طلب، يعني باختصار أعتقد وأنت ذكرت هذا، إنه هذه إشارة إنه ما هو قادم سيكون أصعب
2: إذا عادت هذه الحكومة.
1: لا أنا بتحدث حتى موعد الانتخابات، يعني واضح إنه هو يتواجد.
2: ندرك ذلك، أنا أتفق معك، وبالتالي نحن سنعمل على التصعيد خلال الأشهر القادمة. سيكون هنالك مظاهرات أمام بلدية ديمونة، سيكون هنالك خيام اعتصام، سيكون هنالك مسيرات وباحتجاجات، يعني سيكون هناك تصعيد في العمل الجماهيري كرد فعل على هذه السياسة. ومجرد هذه الردود لبن غفير هي تؤكد أهمية النضال الشعبي والجماهيري. الرد على بن غفير هو من خلال المشاركة الجماهيرية الواسعة. نحن 2 مليون مواطن، يكفي أن يشارك 10%، عندنا 200,000 بهزوا الدنيا. المهم أن ندرك أن مستقبلنا مسؤوليتنا، وعلينا أن نقرر مصيرنا بأيدينا، والمشاركة اليوم في المظاهرات والمشاركة غدا في الانتخابات.
1: على كل نحن سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة. تحياتي لك أستاذ محمد طلب الصانع، شكرا لك، تحياتي، إلى اللقاء.
2: تحياتي لكم.
1: إذن رشيد النباري من تل عراد، النائب السابق طلب الصانع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، تهديد بن غفير مرة أخرى بتصعيد عملية الهدم في النقب، والتوجهات كانت في المظاهرة أيضا للوحدة بين الأحزاب، هكذا تحدث أحد الشبان خلال المظاهرة اليوم.
3: הכנסת נמצאים כאן. הפחד מהאחדות. ברגע שיש אחדות, אנחנו הרעדה במדינה. وحدتنا هي القوة. الله إذا ما في وحدة أصواتكم كلها ضايعة. العيون موجودين الحين كلها، تمنياتي يا بتكون مشتركة يا كل واحد منهم يروح على البيت.

إذن هذه الأصوات من النقب، وكما لاحظتم يعني التوجه العام حتى في النقب بأنه التغيير إذا كان لك إمكانية للتغيير والتأثير فمن خلال المشاركة في الانتخابات وزيادة التمثيل والتأثير على القرار السياسي. في نهاية المطاف أنت بحاجة إلى ضغط سياسي ليترجم بشكل أو بآخر، حتى لو سياسات يعني إسرائيل ضد النقب كانت موجودة كما قال النائب طلب الصانع، ولكن في بعض الأحيان التمثيل السياسي يمكن أن يؤثر. والاتصالات كما نعلم في كل موضوع السياسة والتحالفات مشتركة إذا كانت رباعية أو ثلاثية حتى الآن لم تنضج. يعني الأحزاب انشغلت في قضاياها الداخلية، واللجان إذا كان على مستوى السباعية والوفاق تواصل جس النبض، ولكن حتى الآن الأمور لم تنضج. كنا قد تابعنا أيضا في حين أنه تم تعليق الاتصالات بشكل أو بآخر لحين يتم الإعلان عن تشكيل أو عن الموعد الرسمي للانتخابات وحل الكنيسة. الآن هذه الأمور قيد التفاوض بين نتنياهو والحريديم، ولكن أيضا لا تقدم في إطار طاولات

0: الحوار، المشكلة أين؟ إذا كانت في الحوار أم في الطاولة؟
1: عودي تبع لجنة الحوار. شو عاد صار فيهم؟
2: ما صار فيهم شيء والله، بعضهم موجودين. ليش فدك منهم شيء؟
1: لا بس أمي شو عملوا فيها للجنة الحوار؟
2: سكروها هلا.
1: وأي ساعة بيفتحوا؟
2: لشو بدهم يفتحوا؟ نفوا.
1: طيب أمي قبل ما يسكروها ما قدروا اتفقوا على شيء؟
2: بلا، اتفقوا على شيء كثير.
1: مثل شو؟
2: بالدرجة الأولى اتفقوا يسكروا لجنة الحوار. خي مش عم توفي معهم.
1: طيب شو عم يعملوا اليوم؟
2: عم بيشتغلوا بالنجارة.
1: بالنجارة؟
2: اه، عم بينجروا طاولات. موصينهم على وسق الطاولات مستديرة.
1: لشو؟
2: للحوار. ما هي لجنة الحوار وقت كانت فاتحة كانوا يشتغلوا على طاولة مربعة، عن طاولة مدري كيفية شزل، ما زبطت معهم سكروا. بدهم يجربوا الطاولة المستديرة هلا، بركي بتزبط.
1: هلا هن ساعة اللي ما بيتفقوا بتكون الشغلة من الطاولة ولا منن هن؟
2: من الطاولة.
1: آه.
2: اه من الطاولة. شو فكرك منن هن؟ هلا ولو من اول الازمة لليوم على كم طاولة قعدوا؟ قدروا اتفقوا على شيء؟
1: لا.
2: شفت كيف؟ معقولة قعدوا على كل شيء في طاولات وما اتفقوا؟ مش معقولة. الطاولة مش عم تزبط.

إذن المشكلة في الطاولة. على كل نحن بهذا ننهي البرنامج, برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج, في الهندسة الإذاعية هابي عويس, في غرفة الأخبار الزميلة زهرة سعيد, هذه تحياتي لكم جاكي خوري. نعود ونلتقي في حصاد هذا اليوم بعد أخبار الخامسة. إلى اللقاء.

0: يحيى إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
0: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: عالشمس دائما.
6: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
7: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان. بدكاة تشعيم هي بالدقيقة 90.
8: الشمس، منحط النقط على الحروف.
9: أمريكا مستضيفة ورح تفوز على تركيا اللي ودعت كأس العالم، وفيش إلها أي أمل. أنا متوقع 3-0 لأمريكا.
10: بس تركيا بدها تحفظ مية وجهها قدام جماهيرها، عشان هيك أنا متوقع 1-0 لتركيا.
9: أنت بدك تلحق لي بتطبيق الشمس، أصلاً أنا ترتيبي أحسن من ترتيبك بكتير.
10: هي أنا حطيتها 1-0 لتركيا بتطبيق الشمس، وبنشوف رح أغلبك هاي المرة.
11: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

0: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك.
1: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
0: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: دخولية بس ب 25 شيكل.
0: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
5: أحلى جلسة عائلية، نشف لقمة هنية. بيبي شارك بعرابي.
6: عالشمس دائما.
7: شو يعني شلافيها نوك آوت؟
8: يعني شمينيت هجمار، ريفع جمار، حيتس جمار وجمار.
9: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيها نوك آوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور الستاعش أو ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي. أحسن هيك؟
10: الشمس من حط النقط على الحروف.
11: الألمان بجننوا بالبطولة، وحسب رأيي رح يطحنوا الإكوادور 4-0.
7: بس الإكوادور مبين للكل إنه فريق عنيد وصعب تفوز عليه. أنا بتوقعها تعادل 1-1.
11: معناته أنت مش عارف المطاحن الألمانية. فوتي وجربي نفسيني على تطبيق الشمس.
7: ما هو أنا صرت حاطة نتيجة بالتطبيق وجاهز للتحدي.
12: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.

0: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
3: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجريبي بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
2: أوكي زبطة تمام.
4: صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكتر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات وعندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل شروط إلك. تواصل معنا على كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
5: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
6: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
5: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
6: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
8: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
9: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمارة طه عربية. بيت البن، حكاية وفن.
10: الشمس دائما.
11: أمريكا مستضيفة وراح تفوز على تركيا اللي ودعت كأس العالم وفيش إلها أي أمل. أنا متوقع 3-0 لأمريكا.
12: بس تركيا بدها تحفظ ميت وجهها قدام جماهيرها، عشان هيك أنا متوقع 1-0 لتركيا.
11: أنت بدك تلحيلي بتطبيق الشمس، أصلاً أنا ترتيبي أحسن من ترتيبك بكتير.
12: هي أنا حطيتها 1-0 لتركيا بتطبيق الشمس وبنشوف راح أغلبك هاي المرة.
13: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
14: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM 6
14: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الملف اللبناني. قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل انسحبت من أجزاء من الحزام الأمني في جنوب لبنان كبادرة حسن نية، إلا أن مسؤولين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي نفوا ذلك، مؤكدين أن القوات ما تزال في مواقعها دون أي تغيير، فيما أفاد مصدر أمني لبناني بأن بيروت لا تعلم بحدوث أي انسحاب. أفادت تقارير واردة من لبنان بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب البلاد. أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم عن مقتل جندي من قوات الاحتياط الليلة الماضية إثر حادث انقلاب شاحنة عسكرية في جنوب لبنان، وبحسب التقارير وقع الحادث خلال نشاط عسكري في المنطقة، فيما أوضحت المصادر أن الحادث يصنف كحادث عملياتي. وإلى ملف المفاوضات، أفادت تقارير بأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستأنف اليوم لليوم الثالث على التوالي، وبحسب التقرير تتركز الخلافات الرئيسية حول آلية وجدول الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية، إضافة إلى تحديد المناطق التي سيشملها الانسحاب. وأشار التقرير إلى أن جلسة أمس كانت أفضل من سابقتها، لكنها لم تسفر عن تقدم ملموس. وإلى الملف الإيراني، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن الترتيبات المستقبلية لإدارة مضيق هرمز لا تتضمن فرض أي رسوم على حركة العبور، وجاءت تصريحاته على خلفية تقارير تحدثت عن نية إيران فرض مقابل مالي على بعض الخدمات المقدمة لناقلات النفط والسفن الراغبة في عبور المضيق. محلياً، شارك المئات صباح اليوم في مظاهرة عمود البيت أمام مقر ما يعرف بسلطة توطين البدو في مدينة بئر السبع، بمشاركة قيادات وناشطين سياسيين وأصحاب المنازل المتضررين من سياسات الهدم الإسرائيلية، وذلك احتجاجاً على استمرار هدم منازل المواطنين العرب في النقب. وبادرت إلى تنظيم المظاهرة كل من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ولجنة رؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها. وجاءت الدعوة إليها من خيمة الاعتصام في قرية تل عراد يوم السبت الماضي خلال الاجتماع الجماهيري ويوم التضامن مع القرية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة مستقرة وحول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام دون أي تغير يذكر، ويسود طقس صيفي اعتيادي يكون حارا نسبيا خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: اسم الله. يعني عن جد
1: بس شو؟ انا على بالي وجه تحيه للجمهور الفظيع.
0: لا الجمهور الليله يا
1: لا بس الزقفة بتستاهلوها انتو الجمهور عن جد.
2: قارعة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
5: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
6: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: بدك تعمر أو عم بتعمر وبدك مشكنتة، شريت دار وبدك تمويل، اوعك تتصرف لحالك. غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات وأحيانا مئات ألاف الشواكل. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: الشمس دائما.
9: الألمان بجننوا بالبطولة، وحسب رأيي رح يطحنوا الإكوادور 4-0.
10: بس الإكوادور مبين للكل إنه فريق عنيد وصعب تفوز عليه. أنا بتوقعها تعادل 1-1.
9: معناته أنت مش عارف المطاحن الألمانية. فوتي وجربي نفسيني على تطبيق الشمس.
10: ما هو أنا صرت حاطة نتيجة بالتطبيق وجاهزة للتحدي.
11: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
12: يا

بنمسها عليكم. الحقيقة السهرة معكم مزبوط جيران الهواء، جيران القمر. أنا ضعت على الرأس الجميل. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نحن وياكم نضل بالفضائية على طول طايرين. وأهلين.

0: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
1: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
1: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
0: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة

0: كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: أنا المعشوقة السمراء ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your goal بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
4: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
5: الشمس دائماً.
6: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل؟
7: طبعاً شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
5: الشمس من حط النقط على الحروف.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي، حكيت معي من غير ما تحكي معي، يا عيون عند الناس ما خلت وعي، وردت وقالت

0: إلى مضمون تسويقي مسجل.
1: تعالوا نتحدث عن مكمل غذائي يدعى

0: كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
3: دخولي بس ب 25 شيكل.
4: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولي بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25 ستة. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى.

0: بيلا تشاو. وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: مذاق أصيل ونكهات مميزة مع إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي. عبر الويز، الناصرة، عمارة طه عربي، بيت البن، حكاية وفن.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر، بإدارة طارق أبو صالح. عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين، عمارة عبد الله أبو صالح.
3: رغيفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيفات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رغيفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائما.
5: أمريكا مستضيفة وراح تفوز على تركيا اللي ودعت كأس العالم، وفيش إلها أي أمل. أنا متوقع 3-0 لأمريكا.
6: بس تركيا بدها تحفظ مية وجهها قدام جماهيرها، عشان هيك أنا متوقع 1-0 لتركيا.
5: أنت بدك تلحيلي بتطبيق الشمس، أصلاً أنا ترتيبي أحسن من ترتيبك بكتير.
6: هي أنا حطيتها 1-0 لتركيا بتطبيق الشمس، وبنشوف راح أغلبك هاي المرة.
7: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم، وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قدمت نيابة العامة لائحة اتهام ضد رجل في 43 من عمره من عرعر المثلث نسبت إليه تهمة القتل غير المتعمد بعد أن أطلق النار خلال خلاف عائلي يوم عيد الأضحى ما أدى إلى وفاة ابنته في 7 من

0: عمرها، وتشمل إيحاء الاتهام أيضا حيازة سلاح بصورة غير قانونية وإطلاق النار في منطقة سكنية والتهديد وعرقلة سير العدالة. وطلبت النيابة بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية، معتبر أنه يشكل خطرا على الجمهور. قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن السلطات ستواصل هدم المنازل غير المرخصة في النقب، مؤكدا أن عهد الفوضى قد ولى. وجاءت تصريحاته بالتزامن مع مظاهرة عمود البيت التي نظمت اليوم في بئر السبع احتجاجا على سياسات الهدم والتهجير والترحيل في النقب بمشاركة متظاهرين من مناطق مختلفة. من جانبه أكد رئيس لجنة التوجيه العليا لعرعر النقب المحامي طلب الصانع أن اللجنة ستواصل فعالياتها الاحتجاجية، محذرا من تصعيد خطيرا من قبل بن غفير خلال الفترة القريبة مع اقتراب موعد الانتخابات. أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن مصرع سائق دراجة نارية في الخمسين من عمره جراء حادث طرق وقع بين دراجته ومركبة على شارع رقم 20 في المركز. وأوضحت الطواقم الطبية أنها وجدت سائق الدراجة فاقدا للوعي ومن دون نبض أو تنفس ويعاني إصابات بالغة في أنحاء متفرقة من جسده، وتم إقرار وفاته في المكان. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل تسعى إلى تطوير قدرات عسكرية في مجال الفضاء تشمل أنظمة للتشويش الإلكتروني وإمكانيات تنفيذ هجمات حركية من الفضاء نحو الأرض. وكشف كاتس أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر إضافة 350 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن على مدار العقد المقبل إلى جانب الميزانية الأمنية القائمة بهدف تعزيز القدرات العسكرية وبناء القوة الدفاعية لإسرائيل. وفيما يتعلق بملف في إيران، ادعى كاتس أن الأموال التي تصل إلى طهران تستخدم في تطوير الصواريخ والطائرات المسيرة وتسليح حلفائها في المنطقة وفق تعبيره. وأضاف أن إسرائيل لا تنوي الاكتفاء بما حققته الآن في إيران، مؤكدا أهمية مواصلة الضغوط الاقتصادية على إيران على حد قوله. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاجتماع مع دول الخليج في المنامة كان مثمرا ومفيدا وشهد مناقشة المخاوف والتحديات التي تواجه دول المنطقة. وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ترفض دفع أي رسوم أو مبالغ مقابل المرور عبر مضيق هرمز. واتهم وزير الخارجية الأمريكي إيران بتمويل جماعات مسلحة في المنطقة من بينها حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن. وأضاف روبيو أن واشنطن لم توافق حتى الآن على تحويل أي أموال إلى إيران، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ليست اتفاقا شاملا وإنما تضع الخطوط العريضة للمفاوضات. من جانبه قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الاجتماع الوزاري الخليجي مع وزير الخارجية الأمريكي تناول عددا من الملفات الإقليمية، مؤكدا أهمية تكثيف التنسيق المشترك لمواجهة التحديات ودعم الحلول الدبلوماسية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بدوره أكد وزير الخارجية العماني أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تتضمن فرض أي رسوم على حركة العبور في الممر المائي الاستراتيجي. في ملف لبنان، قال وزير الخارجية الأمريكي روبيو إن نتائج المفاوضات التي جرت أمس بين لبنان وإسرائيل كانت جيدة جدا، معربا عن أمله في البناء على التقدم الذي تحقق خلال جولة المباحثات السابقة ومواصلة إحراز تقدم في المفاوضات الجارية. من جهته قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إن إسرائيل ستجبر على الانسحاب من لبنان إذا لم تقرر الانسحاب بإرادتها.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويفا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 49-89. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
2: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
2: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
3: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربي عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64-64-890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي اسم برتكان عليه.
7: الزباني الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.

0: بس الإكوادور مبين للكل إنه فريق عنيد وصعب تفوز عليه. أنا بتوقعها تعادل 1-1.
1: معناته أنت مش عارف المطاحن الألمانية، فوتي وجربي نفسيني على تطبيق الشمس.
0: ما هو أنا صرت حاطة نتيجة بالتطبيق وجاهزة للتحدي.
2: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.

ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح. مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05 33 77 95.

0: 70. طه عربية وأولاده، للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 64-64-890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربية وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: دانيال نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات، كمان تركيب فافيغرا. عبر الويز دانيال نجراريم مقدار عامك. 050-340-88-88. دانيال نجراريم، قوة على الطريق.
3: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
4: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان، مقابل مقام النبي زكريا.
0: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي. عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
5: الشمس دائما.
6: الألمان بجننوا بالبطولة، وحسب رأيي رح يطحنوا الإكوادور 4-0.
7: بس الإكوادور مبين للكل إنه فريق عنيد وصعب تفوز عليه. أنا بتوقعها تعادل 1-1.
6: معناته أنت مش عارف المطاحن الألمانية. فوتي وجربي نفسيني على تطبيق الشمس.
7: ما هو أنا صرت حاطة نتيجة بالتطبيق وجاهزة للتحدي.
8: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: الجبال. كل عيلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. غدا اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة. حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: سحبت أتعابك ونزلت عليك ضريبة؟ بعت أرض أو عقار ودفعت ضريبة؟ تلوشك عالي وغيرت أكتر من محل بآخر 6 سنين؟ ممكن يكون إلك استرجاع ضريبة بآلاف وأحياناً عشرات آلاف الشواكل. افحص استحقاقك اليوم. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: دخولية بس ب25 شيكل.
0: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل. الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: لشتمي كانتاري. تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائماً.
2: يعني أنا مش فاهم، تركين كخاف على السفسال؟ طب يفوتوا من أول اللعبة.
4: سلام، معك أبو الحروف. كخاف هو نجم، سفسال بهالسياق معناها دكة الاحتياط، وبالآخر ما انت عارف، قرارات مدرب.
5: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر لبنانية بارتقاء 3 أشخاص وإصابة آخر في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة على طريق زوتر ميفادون جنوب البلاد. وفي سياق متصل ذكرت تقارير لبنانية أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بإحراق عدد من المنازل في بلدة عين عرب، وذلك بعد الإنذارات التي وجهتها أمس الأربعاء إلى الأهالي بضرورة إخلاء البلدة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن نتائج المفاوضات التي جرت أمس بين لبنان وإسرائيل كانت جيدة جدا، معربا عن أمله في البناء على التقدم الذي تحقق خلال جولة المباحثات السابقة ومواصلة إحراز تقدم في المفاوضات الجارية. من جهته قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إن إسرائيل ستجبر على الانسحاب من لبنان إذا لم تقرر الانسحاب بإرادتها. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل تسعى إلى تطوير قدرات عسكرية

0: حرية في مجال الفضاء تشمل أنظمة للتشويش الإلكتروني وإمكانيات تنفيذ هجمات حركية من الفضاء نحو الأرض. وكشف كاتس أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر إضافة 350 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن على مدار العقد المقبل إلى جانب الميزانية الأمنية القائمة بهدف تعزيز القدرات العسكرية وبناء القوة الدفاعية لإسرائيل. وفيما يتعلق بملف إيران، ادعى كاتس أن الأموال التي تصل إلى طهران تستخدم في تطوير الصواريخ والطائرات المسيرة وتسليح حلفائها في المنطقة وفق تعبيره. وأضاف أن إسرائيل لا تنوي الاكتفاء بما حققته حتى الآن في إيران، مؤكدا أهمية مواصلة الضغوط الاقتصادية على إيران على حد قوله. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاجتماع مع دول الخليج في المنامة كان مثمرا ومفيدا وشهد مناقشة المخاوف والتحديات التي تواجه دول المنطقة. وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ترفض دفع أي رسوم أو مبالغ مقابل المرور عبر مضيق هرمز. واتهم وزير الخارجية الأمريكي إيران بتمويل جماعات مسلحة في المنطقة من بينها حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن. وأضاف روبيو أن واشنطن لم توافق حتى الآن على تحويل أي أموال إلى إيران، مشيرا لأن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ليست اتفاقا شاملا وإنما تضع الخطوط العريضة للمفاوضات. من جانبه قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الاجتماع الوزاري الخليجي مع وزير الخارجية الأمريكي تناول عددا من الملفات الإقليمية، مؤكدا أهمية تكثيف التنسيق المشترك لمواجهة التحديات ودعم الحلول الدبلوماسية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بدوره أكد وزير الخارجية العماني أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تتضمن فرض أي رسوم على حركة العبور في الممر المائي الاستراتيجي. في أخبارنا المحلية، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد رجل في 43 من عمره من عرعر المثلث نسبت إليه تهمة القتل غير المتعمد بعد أن أطلق النار خلال خلاف عائلي يوم عيد الأضحى ما أدى إلى وفاة ابنته في 7 من عمرها. وتشمل لائحة الاتهام أيضا حيازة سلاح بصورة غير قانونية وإطلاق النار في منطقة سكنية والتهديد وعرقلة سير العدالة. وطلبت النيابة بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية، معتبر أنه يشكل خطرا على الجمهور. قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن السلطات ستواصل هدم المنازل غير المرخصة في النقب، مؤكدا أن عهد الفوضى قد ولى. وجاءت تصريحاته بالتزامن مع مظاهرة عمود البيت التي نظمت اليوم في بئر السبع احتجاجا على سياسات الهدم والتهجير والترحيل في النقب بمشاركة متظاهرين من مناطق مختلفة. من جانبه أكد رئيس لجنة التوجيه العليا لعرعر النقب المحامي طلب الصانع أن اللجنة ستواصل فعالياتها الاحتجاجية محذرا من تصعيد خطير من قبل بن كبير خلال الفترة القريبة مع اقتراب موعد الانتخابات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

الريجيون. 4:06 في استوديوهات الشمس. غرفة الكنترول فيها اليوم زوج أصدقاء شركاء حبايب عبد الله معاري عدي ياسين. ألف تحية لكم.

اليوم رسميا دخلنا أجواء العطل الصيفية، وبعد سنة كاملة من الامتحانات والوظائف والضغط والسهر سكرت المدارس أبوابها وبلشت عطلة. يمكن كتير طلاب كانوا يعدوا الأيام لإلها. لا ماله، في طلاب بعدين بعيدوا امتحانات وممكن يستمر لكمان أكم من أسبوع يمكن. لكن الحقيقة مش كل الناس بتبدأ عندها العطلة بنفس الشعور. في طلاب بالنسبة لإلهن هاي مجرد نهاية سنة دراسية وبعد شهرين بيرجعوا لمقاعد الدراسة، وفي طلاب خاصة لأنه صف الثاني عشر، يعني هاي يمكن أول مرة بحياتهن وقفوا بيسألوا حالهن شو الخطوة الجاي؟ أكمل جامعة، أتعلم مهنة، أدخل سوق العمل، أخذ فترة أرتاح وأفكر، ولا يمكن عندي حلم تاني غير الطريق اللي الناس متعودة عليه، غير نهج. وإذا الطالب محتار، مرات الأهل بيكونوا محتارين أكتر، لأنه كل أب وكل أم بتمنوا يشوفوا أولادهم ناجحين. لكن النجاح هل له طريق واحد؟ وهل الجامعة هي الطريق الوحيد ولا الزمن تغير؟ اليوم في ناس معها أعلى الشهادات وعم بتفتش بتدور على شغل، وفي ناس اتعلمت مهنة أو فتحت مشروع ونجحت بطريقتها. واليوم بس هيك يعني عشان نوضح للي ما بعرف، يمكن اليوم القانون يلزم الطالب بالتعليم حتى جيل 18 سنة، يعني عمليا حتى إنهاء الصف الثاني عشر. لكن بعد هاي المرحلة القانون بسكت وبيبدأ دور العيلي، وبيبلش الحوار وأحيانا الخلاف، لأنه مش كل طالب بده يكمل دراسي، ومش كل أهل مستعدين يسمعوا هاي الجملة. فاليوم سؤالنا لكل أب ولكل أم ولكل شاب ولكل صبي، إذا ابنك أو ابنك أو البنات الصبايا طبعا، إذا أجوا حكوا لكم ما بدنا نكمل دراسي، أجا ابنك حكالك ما بدي أكمل دراسي، شو بتعمل؟ شو ردة الفعل؟ بتحاول تقنعه؟ بتحترم قراره؟ بتعطيه فرصة يجرب؟ ولا بتعتبر إنه لازم يكمل تعليمه ودراسته مهما كان؟ بدنا نسمع أصواتكم واتصالاتكم وقصصكم وآراءكم على 0461 101.

إذا ابنك قال ما بدي أكمل دراسي شو بتعمل؟ خبرونا 0460 10 101، لأنه مثل دايما هون ما حدا على رأيه ريشي.

0: معبر، فيش حدا هون على رأي ريشة.
1: يعني لأنه يمكن المشكلة مش بالدراسة نفسها، المشكلة بالاختيار. إحنا كأهل يا جماعة على أي درجة مستعدين نثق باختيار أولادنا وبخيارات أولادنا وقراراتنا؟ إذا اختاروا طريق غير الطريق اللي رسمناه لإلهن، هل منحاول نفهم نفهمهن ولا منحاول نغيرهن؟ وهل فعلا كل الناس لازم تدخل الجامعة؟ هذا كمان سؤال. ولا المجتمع اليوم صار بحاجة كمان لحرفيين وأصحاب مهن ورواد أعمال وناس تنجح بطرق مختلفة؟ فاليوم طبعا بدنا نسمعكم مثل كل مرة. يمكن في بناتنا أب أقنع ابنه يكمل دراسة.

0: وما ندم، ويمكن في أم وافقت ابنها يشتغل بالأول واليوم هو ناجح أكثر مما كانت تتوقع كمنطق، يعني كله موجود. ويمكن في طلاب ما زالوا محتارين وبدهن يسمعوا تجارب الناس قبل ما يأخذوا قراراتهن. فببساطة السؤال اليوم، إذا ابنك قال ما بدي أكمل دراسي، شو ردة الفعل؟ شو بتعملوا؟ 04-60-10-101. مرحبا، لمن؟ أنت على الهواء، مين معنا؟
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم
1: السلام. من الطيبة.
0: هلا إكرام، كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله. ولوش مشكورين على البرنامج، جدا ممتع ومليح الواحد أن يسمع آراء الآباء الثانيين. أما كأم
0: يعني تفضلي. كأم كمان مرة؟
1: أنا كأم عندي بنت اللي تخرجت هاي السنة قبل أسبوع.
0: مباركين.
1: تسلم. وعندي بنتي كبيرة اللي هي بتتعلم هسه، طوالي خلصت الصف 12، قلت لها أنا بدي إياكي تتعلمت وما شاء الله عندها بتتعلم هندسة. البنت الوسطانية اللي خلصت هسه لها أسبوع خلصة، أنا لحد الآن معها مش بجديش أقول بجدال، ولكن إني طول الوقت بحس فيها إني بدي إياكي تتعلمي. لا بتقول لي أنا بديش أتعلم، أنا أظنت بتتعلمي، أنا أظنت أنت أحوت، أظنت أنت متعلمة، شو بتجيبي مصاري؟ أنا بديش أتعلم.
0: طيب شو السبب لما بتحكي لك أنا بديش أدرس بديش أتعلم؟
1: بعرفش، بتنظر على نظرة إنه الشهادة مش راح تجيب مصاري.
0: ليش هيك بفكروا حسب رأيك أو من مشاركتها لإلك؟ يعني مستند على إشي اللي هو
1: أنا متأكد أنا حسب شو هو بتشوف بالسوشيال ميديا، بتطلع على أشياء معينة، إنه هذا فتح محل معه شهادة، هذا فتح مش عارف إيش بجيب ملايين المصارين معه شهادة.
0: نعم.
1: فبقول هالبنتي بالأساس لازم يكون معها شهادة على الأقل تتعلم. ما بنعرف شو بتصير لك قدام، السوشيال ميديا ما موجود طول الوقت، ما بنعرف شو بده يصير.
0: بس ما أنت شايفي كمان حكي كلامك منطقي على فكرة، بس إحنا كمان من جهة أخرى شايفين حوالينا أصحاب الشهادات مش عم بيشتغلوا بشهاداتهم وعم بدوروا على مصدر رزق مختلف.
1: أول إشي الرزق من الله، وأنا حسب رأيي إنه البنت أو الولد حتى الشاب لازم يتعلم على الأقل يبقى عنده مهنة، بس لازم يختار المهنة تبعيته في دقة، لازم يطلع على سوق العمل اليوم. في مثلا مهن سكرت، بما إنه إحنا بالسوشيال ميديا في الـ AI، في مهن جديد اليوم لازم واحد يطلع مليح مليح مليح على شو المهنة، شو التعليم اللي بده يتعلمه عشان يلاقي له سوق، يلاقي له مجال يشتغل فيه.
0: إذا أنت عم بتحاول ترشدي بنتك وابنك وهني خلص مسكرين على المسألة ومش حابين يدرسوا، شو بتعملي؟ شو ردك بهيك حالي؟ شو ردت فعلك؟ شو بتعملي؟
1: صراحة بمسك حالي ما يفعص ما تعصبنيش. ومتمددة مع الإشي شوي شوي، شو بدي أعمل؟ في شيء أو ليش الاختيار هاي اختيارهم، بس أنا رح أظل طول الوقت أرشد وأقول وأحكي لا يما لازم تتعلمي، لازم تكمعك شهادة، شهادة اليوم لك للشاب ولا لبنت سلاح.
0: شو
1: لإلك قدام؟
0: شو درستي إكرام أنت بشكل شخصي؟
1: ممرضة.
0: ممرضة وبتحبي مهنتك؟
1: طبعا.
0: ولما أنت اخترتي أنك تدرسي بالتمريض، هذا أجا منك ولا من أهلك؟
1: صراحة هاي قصة كثير كبيرة. أنا بكيت كصبية قبل تعن كل 20 سنة، بكيت حدد مهنة الصبريت.
0: كمان مرة ما فهمتش الجملة، ما فهمتش إكرام ما فهمت الجملة الأخيرة لو سمحتي.
1: كنت أقول قبل 20 سنة قبل ما أتعلم، يعني أنا كبنت فتاة مثلا كنت بجيل 18 بكنت حابة أتعلم صبريت
0: أوكي مصففة شعر، عشان هيك ما فهمت
1: مكياج.
0: تمام
1: مكياج
0: تمام.
1: مصففة شعر كله، فأهلي ما دعموا الإشي، ما بتقوم إن أنا فيش عندي بنات بتعلموا صبريت. تعرف كيف كان قبل 20 سنة النظرة لهاي الشسمه لهاي المهنة مثلا، هذا هيك شو صار معي.
0: أوكي.
1: فروحت لمجال معلمة، تعلمت معلمة، شفت هناك إني أنا موقعي بالمرة مش ليش لإلي، فعملت هسفاري سعود.
0: ولما أنت حولت مهنة، هاي بمعنى هسفة للي مش فاهم اللغة، لأنه كمان في أشخاص ما بيحكوا اللغة العبرية، بس للتوضيح. لا لا لا تمام تمام تمام، هي أنا بنتساعد سوا والحياة بتكمل. اسمعيني، طيب لما أنت دخلتي وغيرتي مهنتك وصرتي رحت على التمريض وانتقلتي من تصفيف الشعر والمكياج، أهلك بهاي اللحظة رضيوا عنك أكتر، إذا صح التعبير بكلمة رضيوا؟
1: طلع مش قصة رضيوا عني أكثر، ولكن

0: صحيح بنتي أنا بتعلم مهندسة هسا، بس بنفس الوقت أنا كان عندي شغف إني أتعلم صبر مكياج وأشياء. بنفس الوقت شفت إنه في عندها هذا الإشي وبلا علمتها، يعني هي سمعها مهنتين إنها بتتعلم مهندسة وبنفس الوقت هي بتشتغل في المكياج، عندها معها هالمهنة، يعني دعمتها برضو نفس الوقت في المكياج تعلمت، وبما إنها كانت تتعلم يعني شفت إنه عندها الشغف وعنده
1: طيب إكرام، يعني فصلنا كتير أمور وفتحنا كذا باب جدا مهم، بدي أتمنى لهن النجاح، وبدي أسمع إذا في بعارضوكي ولا بوافقوكي، ومين لازم يقرر مستقبل الطالب، الطالب نفسه أم الأهل أم العلامات ولا سوق العمل، هذا كمان سؤال. فشكرا صحيح. شكرا لإلك،
0: شكرا، تسلم، شكرا على البرنامج.
1: هلا إكرام، مع السلامة. شكرا للي موجودين بالانتظار، احنا عارفين انكم موجودين، بعد الفاصل الاعلاني رح نستقبل اتصال، فشكرا لكم، راجعين
2: عرقي وريشة شوي وراجعين.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية، متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
5: كيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكسر جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. B كيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
4: أوكي زبطة تمام.
6: عدة سفر كاملة وبجودة عالية وبأسعار بدون منافس، بس في علامة متيال سخنين بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة متيال سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
7: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. غدا اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا، مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
9: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
10: دخولية بس ب25 شيكل.
6: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
1: الشمس دائماً.
2: قولي شو؟ هيك يعني أوفسايد؟
3: لا نفدال.
4: سلام، معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشي، معناهن تسلل.
3: ما صرت شارح 100 مرة.
4: الشمس منحط النقط على الحروف.
5: أنتم تستمعون إلى عرق يوريشي مع دوريد للدعوي.

0: يعني برضو عم نسأل هيك، شو الأهل ممكن يتمنوا لأولادهن؟ يعني شهادي ولا مهني ولا استقرار ولا إنهن يحبوا اللي بيعملوه؟ هذا كمان سؤال مهم لطرح اليوم لسؤالنا الأساسي، ألا وهو إذا ابنك قال ما بدي أكمل دراسي شو بتعمل؟ شو ردة الفعل؟ عبد الله معاري معنا في الكنترول، مش راح أحكي شو حكى لي بداني، بس منطق جدا أنت شو حكيت على فكرة. يابا بدي أكون، مش راح أكملها، واللي فهم فهم. هيك فكرك؟ أهله بيحكوا له حبيبي إحنا بندعمك. يا ريت سامعين صوتك يا عبد الله. نرجع ونقول إذا ابنك قال ما بدي أكمل دراسة، بديش أكمل تعليم، خلص صف 12 وقال لا خلص لهون بكفي وبس، شو أنتوا كأهل بتعملوا؟ كيف تتعاملوا؟ شو رد فعلكم؟ 0-64-10-101. مرحبا، لمن؟ أنت على الهواء، تفضل.
1: ألو،
0: يا هلا، تفضل أنت على الهواء.
1: سمعني؟
0: سامعك بوضوح وكلنا سامعينك.
1: كيف حالك خيا؟
0: يا هلا يا هلا.
1: معك لؤي. كيف
0: رأسي؟ لؤي، أنت أب ولا ما زلت ولا وين؟
1: لا، أنا متجوز.
0: متجوز.
1: عشت كل الأشياء اللي عم تحكيها.
0: بمعنى كيف؟ لما يعني لما كنت بدك تتعلم، عم تقصد ها؟
1: بالضبط. أنا بدي أسألك سؤال.
0: سألني سؤال.
1: إسا أنت إذا بتدور على مستشفيات ولا على مدارس أو أي حدا، تسألين واحد إذا أنت مبسوطين باللي عم تعمل، شو راح يجاوبك؟
0: الإشي متغير والموضوع جدا جدلي، يعني عشان هيك في مستمعات ومستمعين، ممكن كل واحد يزتنا بجهة وكل واحد يزتنا بناحة، نقدرش نجزم إنه الكل مش مرتاح أو كله مبسوط باللي هو موجود فيه.
1: تمام، أعطيك على سبيل المثال، أنا عندي مرتي.
0: أوكي.
1: مرتي أنا تعلمت رات خشبون وشافت انه الاشي زي لو مش تلام معها، وتعلمت دورة حواجب،
0: مش موفية بتدقيق الحسابات وعالم الحسابات، راحت اوكي تعلم حواجب.
1: بالضبط، وصار لها 5 سنين بهذا الموضوع يعني بالحواجب وهيك.
0: نعم.
1: يعني اذا انت بتيجي تسألها ايش الافضل اليك، تكوني هون ولا تكوني بهذا المحل، وتعلمت رات خشبون اكثر من 3-4 سنين حوالي،
0: مفهوم؟
1: فهم؟ إسا إذا بتيجي تسألها شو راح تقول لك؟ راح تقول لك لا، راح أضلني بالحواجب، مش راح أروح على رات خشبون. زي أنا مثلا، أنا بلشت تعليم أشعة تصوير رنتجن. لما سمعت عن معاشاتهم بيشتغلوا 12 ساعة عشان يوصلوا 12 و13 و14 ألف ماكسيموم هون، أنا اليوم عندي محلقة، أنا بقدر أوصل لهم هدول بكريك لوت بالشهر. فاهم؟
0: فهمت عليك. نعم. طيب انت عم بتشير لنقطة جدا مهمة، لكن احنا تعال اجيب لك اياها من زاوية تانية. يعني احنا عم نصفي انه عم ندور على القرش، على المصاري، على الفلوس، اكثر من ما انه عم ندور على الشغف تبعنا، وين الشعلة تبعتنا عمالها بتتوهج. يعني عم بتقول انه وين في مصاري انا المفروض انه اكون هناك، حتى لو بيجي على حساب وين شغفي الحقيقي وشو انا حابب انه باي مهنة اتواجد.
1: بهاي الحياة اللي احنا عايشين فيها بالوقت الحالي هذا صح؟
0: هل هو الصح؟ هل هذا
1: الغلاء المعيشي؟
0: لؤي، هل هذا الصح ولا هذا ما انفرض علينا؟
1: انفرض علينا طبعا.
0: يعني بفهمك. طيب تعال اجيبك، يعني ممتاز اللي انت كمان هذا الباب اللي ذكرت فيه زوجتك ومهنتك.
1: يعني اليوم انا كيف اشوف اليوم الاميات، يعني ان شاء الله يا رب كله بتوفق بشهادات ووصل اعلى مراحل، بس انا اليوم بشوف الاميات انه بدي إن ابني يتعلم عشان يقولوا لغيرن او يورجوا غيرن يشوفوا ابني متعلم.
0: هذا الجانب يعني ما في غبر على اللي انت بتحكيه، يعني هذا انا سامعه بداني كذا وكذا مره، انه بدهن ابن المهندس وابن الدكتور وما الى ذلك من مسميات وقبعات مهنيه عشان تشكل حاله الفخر في البيت وبالحاره حتى.
1: صح صح.
0: طيب هات ارجعك على سؤال الحلقه الاساسي، مع انه انت مش بعيد على فكره، بس تعال نتخيل انا وياك، انت وزوجتك، بنتك ابنك اجى حكى لكم انا بديش اكمل دراسي، شو ردت فعلك وفعلها بتكون؟ تعال نتوقع انا وياك.
1: اذا شايف انه هو بده صنعة تاني، او شايف انه حابب يعمل اشي تاني غير الدراسي، ما ممنوع طبعا، حسب الحياه اللي احنا عايشين فيها واللي انفرض علينا زي ما انت قلت، انه الواحد لازم يكون كمان بايده صنعه. يعني يمكن اليوم الشهادة ما بتكفي والله ما بتكفي.
0: اسمع لو أي كانوا يحاربوا كتير كتير اسمع كانوا يحاربوا كتير على خد شهادة وبعدين اشتغل شو بدك. اليوم أنا عياني عم بسمع منك ولا لا يعني روح خد لك تعلم صنعة وافتح محل مكان معين بغض النظر إذا كان أونلاين ولا إذا كان عن جد على أرض الواقع يعني فيزيكلي كيف بسموها فيزي
1: صح.
0: أحسن لك أضمن لك أوفر لك أفضل لك يعني المعادلة اختلفت عم بسمع منك.
1: يعني أنت اليوم بلا مؤاخذة يعني تتعلم 3-4 سنين عشان تصير سعود بالمستشفى اللي بتقضي كل حياتك بالمستشفيات على شو آخر الشهر؟
0: بس يا أخوي ما هو لولا كل الممرضين هدول اللي أنت ذكرتهن يعني بنفعش كل الجهاز الطبي يشتغل ويقوم فقط على الأطباء وعاملين النظافة وحتى عامل النظافة نفسه إذا هو مش موجود كمان خراب بيوت.
1: صح 100% معك حق
0: لؤي جدا مهم.
1: أنا عندي بس آخر شغلة أقولها. أنا عندي أخو اللي هو تعلم هايتك وخلص هايتك صار له حوالي سنة ونص يدور على شغل بالهايتك ما ملاقي. كل اليوم شارك الهايتك
0: بدور على شغل اوف
1: بدور على شغل بدها تعرف نسيون واشتغل من قبل وهيك بس عشان هذا التطور الاي اي وهي الشغلات مش عم بفوت عمال اليوم بالهايتك مع انه الهايتك يكون اكثر شيء متطور بالعالم اليوم.
0: مع الاي اي في كتير مهن مهددة وهذا موضوع اخر لكن معك حق لؤي. شكرا عزيزي
1: حبيبي الله
0: يسعدك الله يخليك مع السلامة. مرحبا لمن مين معنا؟
2: هديك العافية
0: الله يزيدك. هلا مين معنا؟
2: شو أخبارك؟
0: تمام التمام.
2: تحكي على القصة هاي قصة إنه
0: هل بتحب تعرفنا على اسمك وحقك آه وحقك لا جعبالك بس عشان نعرف كيف النهاية.
2: علاء
0: أنت متزوج عندك أولاد ولا لا؟
2: أنا الحمد لله متزوج وعلى الطريق إن شاء الله ربنا كريم
0: إن شاء الله ويخلي لك إياهن. شو يا عزيزي؟
2: معي لقبين، معي لقب تصوير طبي ومعي لقب كالكلاون هون على السكين. بس أنا لما تعلمت عن صنعة المواسير أنا اليوم مكاول مواسير.
0: علاء يا جماعة الخير معه شهايد معترف فيها لكن بنهاية المطاف لجأ للعمل بالمواسير. طيب
2: صحيح.
0: شو اللي خلاك تروح لهناك وانت معك مهنتين بشهاداتهن اللي انت قررت تتركهن؟
2: كالكلاون وانا عسكين بتبلش بموظف بنك يعني عدم باخذ موظف بنك بطعميش قبض اليوم بالوضع اللي احنا فيه. طف معاش 8000 شيكل
0: زي لؤي يعني عم بفهم نفس الحالة
2: بس تروح تشتغل بالتصوير الطبي راح تشتغل بالتصوير الطبي اذا اشتغلت في مستشفى يعني خانك توصل 10-11 وبنزل منك ضريبه وبنزل
0: مفهوم.
2: عدم باخذ انا اليوم مكاول مواسير بربح اكثر منهم كلياتهم يعني انا اليوم صنايعي انزل انا صنايعي مع اي بني ادم بدي انا انزل معاه دفشي يوم واحد مش اكل عن 1000 شيكل.
0: نعم. هل انت راضي على اللي انت عم بتقوم فيه بشكل يومي؟ ويعني يمكن تحكي لي لانه القرش المصاري هي ممكن تكون عامل مغري اللي هي تكون مرضية للجيبة وبتدفيها بس هل عن جد انت قلبا انت من جوا؟
2: انا الحمد لله انا راضي بصنعتي ومبسوط جدا يعني بفضل الله تعالى يعني.
0: طب ليش يا اخوي خلاك تستنى كل هالسنين لتنك انت توصل لهاي القناعة انك انت لازم تشتغل بالعمل اللي انت اخترته الا وهو المواسير؟ ليش روحت عفوا على الكلمة استعمل كلمة ضيعت لكن هي مش صحيحة كلمة ضيعت بس عشان نفهم بعض. ليش ضيعت سنين من حياتك تاخد شهادتين بموضوع انت ما بتشتغل فيه؟
2: ترجع لقصة الاهل بين
0: قوسين شو اللي صار هناك؟
2: الاهل بدنا اياه نتعلم
0: وانت بحينه كنت رافض وكان رغما عن انفك غصبا عنك اذا رحت تعلمت.
2: مش غصب عني انا صراحة لما قعدت مع ابن عمي الكبير على قصة التصوير الطبي
0: وشار عليك
2: حبيت الاشي انا حبيت الاشي صراحة يعني
0: اوكي
2: بس انا ما اخذ اليوم بنادم بده يشتغل وبده يعمر وبده يأسس حاله وبده يتجوز صعب يشتغل بشهادة.
0: نعم سامعني؟
2: ايوه سامع.
0: اوكي
2: بقول لك اليوم بنادم معاه شهادة معاش واحد قول حاله بالبيت بكفيش.
0: فهمت عليك. طيب السؤال الأساسي مهم لإلي أنه أطرحه عليك. نتخيل نتوقع إحنا ما بنعلم بالغيب طبعا لا لكن ابنك بعد 18 سنة أو يعني ما بعرف 18-19 أجا حكالك أنه أنا ما بدي أكمل دراسة بعد صف 12 موقفك
2: والله هذا برجع القرار لإله أنا بنادم متفاهم
0: فعلا
2: لأنه أنا كمان مركت بهذا الإشي وأنا تعلمت أكثر من محل تعلمت في حيفة تعلمت في تل أبيب وكنت أنقل وأروح وأجي
0: نعم
2: بس انه الاشي كان كتير صعب فالاشي برجع قراره لعيله بعطيه سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة يكرر

0: بالشغل ويشوف التعليم.
1: فهمت عليك.
0: لانه عدم اخذ زي المره عندي متعلمه ادري خلوه تقعد تسب بنيم. اليوم تروح تتوظف في مكتب اليوم 2000 شيكل بدفع لها المكتب لانه فش عندها نسيون. طبطوها عشان تعطوها نسيون، فش نسيون.
1: طلع انت اشارت اسا لنقطه طلع جوهريه، انه في كتير محلات بطلبوا انه يكون في عند اللي بده يشتغل بهاي الشركه خبره، بس كيف بده يكون عندي خبره اذا انت مش مشغلني اساسا؟ احنا بدنا الفحج الاولى هاي تبع المحل الاول او الثاني اللي شغلك عشان تخبر، يعني تكون جاهز، تكون مؤهل. ف
0: يعني اه انا 3 سنين بالضبط، انا 3 سنين، يعني احنا صرنا سنتين متجوزين وقبل سنه خلصت التعليم ولا مكتب، واليوم هي الحمد لله رب العالمين، يعني جينا طفل على الطريق فيش ولا مكتب راح يستقبلها.
1: فاهمك طبعا.
0: دائما بدهن انه نسيون، بدهن انه
1: يكون بدهن الخبرة، بدهن الخبرة،
0: بدهن الخبرة. طب عطيني المجال اني افوت عشان اقدر اعطيك خبرة.
1: نعم ماشي علاء، شكرا لك
0: حبيبي. شكرا لك، يعطيك الف عافية.
1: وانت كمان بالمثل، شكرا. سلامات.
0: سلامات.
1: سريعا كمان اتصال. مرحبا لمن؟
2: مرحبا.
1: يا هلا
2: مستمعة.
1: هلا يا مستمعة، كيف حالك؟
2: تمام. انا بدي احكي عن تجربتي، سمعت كل اللي حكوا، بدي احكي عن تجربتي. انا عمري 26 سنه.
1: اوكي تعال نتعرف عليك، بس نتعرف عليك بالمستوى اذا انت عندك اولاد ولا لا.
2: لا انا تزوجت لي سنه تقريبا بس ما عنديش اولاد.
1: نعم.
2: لما خلصت صف 12 انا كنت بديش اتعلم، وصار حرب في التعلم. عندي خوات توأم سنتين متعلمات في الجامعه وانا كنت بديش اتعلم، ووقتها ابوي قال لي خلص التعليم وايمن اللي بدك اياه، بس لفحط جيب الشهاده. وبالفعل هذا اللي عملته، قفت غصبا عني عن التعليم بس تعلمت، وانا هسه كثير مبسوطه اني تعلمت.
1: لحظه، شو ايش الدراسه، ايش اللي درستي؟
2: تعلمت علم اجتماع واضطرابات سمع في جامعه تل ابيب.
1: جميل جدا. طيب يعني نصيحه،
2: بس بشتغل بهذا الموضوع.
1: حلو. لو وين اليوم؟
2: بشتغل حاضنه.
1: أوكي.
2: في هرسلية بشتغل جنينة حاضني.
1: تمام. انت شوي صغيرة خربشتيني اسالي، لانه انت حكيتي انه والدك نصحك انك تتعلمي اللي تعلمتي، بعدين فهمت منك ان اوكي المرحلة الاولى انه وصبتي انك تعملي هذا، تدرسي هذا المسار والتعليم، بعدين فهمت منك انك لا تمام حبيت وانا مبسوطة. مظبوط انا فهمت ولا لا؟
2: مبسوطة من التجارب اللي عشتها.
1: حلو. بعدين انت رحت حولتي لحاضني كمهني، فشو اللي صار هناك؟
2: ليش حولت لحاضني؟ لما خلصت التعليم في الجامعة بلشت ادور على شغل قبل اكمل الهرقاء او الاستاجر اللي لازم اعمله. بلشت في حضانة في هرتلية اللي متأسفين ممكن احكي شوي عبراني، اللي مشاليه بتدمج اولاد اللي عندهم ثقيلين سمع، اللي بيحتاجوا مشاليه بتساعد للسمع.
1: نعم.
2: بلشت هناك كمرام مشاليه لولد واحد اللي عنده مشاكل بالسمع.
1: نعم. نعم.
2: وتقدمت وصرت حاضنة. أنا هسه من مديرة صف بنفع أحكي.
1: نعم.
2: بس لولا التعليم اللي ما تعلمتوش كان ما وصلتش هاي المرحلة.
1: شغفك وين؟
2: بالأطفال.
1: مع الأطفال.
2: بدي أتكلم بدي أتعلم أكثر.
1: هل في ندم عندك إنك أنت درست اللي درستيه ولا لا؟
2: لا أبدا نهائيا.
1: يعني حسيت إنه أثرى وأغنى
2: بكثير، وشخصيتي تغيرت. صح المساري مهمة، وجدا المساري كثير مهمة بهالحياة وبالوضع وبالدار اللي احنا عايشينها، بس إذا كلياتنا بدنا نطلع على المساري كيف بدنا نتقدم. أنا كيف بدي أربي ولادتي؟ أنا هسه لي 6 سنين بحضانة بتعلم كيف أربي ولادتي، صح بتعلم من المجتمع اليهودي، بس أنا قاعدة بتعلم كيف أربي ولادتي. أنا إذا مفتش على الحضانة ما كنت رح أكون أم فاشلة على الأغلب.
1: نعم فهمك. طيب شو النصيحة الوحيدة اللي ممكن تقدميها لأي طالب اليوم خلص الثانوي من مفهومك وجهة نظرك أنت، ولأنه كتار ممكن يخالفوك، بس أنه مهم لإلي رأيك السبعي اللحظة.
2: أنا بقول تعلم جيب الشهادة وبعدين اعمل اللي بدك إياه.
1: يعني أنت على نفس النهج اللي ربينا عليه كلنا.
2: تعلم خلص جيب الشهادة وعمل اللي بدك إياه لقدام، بتعرف شو ممكن يكون بهاي الدولة إذا معك شهادة معترف بها.
1: بس شو عرفك إنه هاي الشهادة اللي أنا بدي أدرس لقبها أو مسارها إنه هاي المهنة اللي أنا درست لها رح تضلها متاحة؟ يعني في تخمين هون.
2: ملان شغل كل موضوع بتقدر تلقى شغل إذا أنت شاطر فيه، بتقدر تلقى شغل وصح أولها
1: بس من شوي لؤي من قبل اتصالين حكالنا على أخوه إنه بيشتغل بالهايتك، درس هايتك وهذا المسار ومش ملاقي شغل. انت عم بتقولي انه في شغل لكل شيء.
2: اذا بينفع يتكدم، اذا بينفع ممكن يدور يلقى اشي ثاني، اشي بيشبه يدمج معه تعليم جديد ممكن يلقى. اذا البني ادم بعرفش، انا هيك بحس، اذا البني ادم مزهر بالمحل اللي هو فيه دايما بيلقى شغل ودايما بيلقى مصاري.
1: نصيحة جميلة حلو الواحد يتبناها. يا رب تكون ملائمة لواقعنا.

0: ونشوف إذا في ناس بوافقوكي كمان. بدي أشكرك.
1: شكرا كثير.
0: شكرا لك، مع السلامة. سلام. اتصال سريع جدا قبل الإعلان. لا والله أطلع إعلان، خلنا أطلع إعلان. يلا سريعا، وشكرا إنكم بالانتظار.
2: عرقي وريشة شوي ورشعين.
3: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك. في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. غدا اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا، مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك.
6: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
7: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاء، كل اللي بدك إياه وأكثر بتلاقيه بس عند طه عربي وأولاده. جودي، خدمة وأسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده، ثقة كبيرة واسم بتقدر تعتمد عليه.
8: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفت سومت بمجد الكروم، خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692 رخفت سومت مجد الكروم المفرق الشرقي. رخفت سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: عالشمس دائماً.
10: قولي شو هيك يعني أوفسايد؟
11: لا نفدال.
12: سلام، معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
11: ما صرت شارح 100 مرة.
12: الشمس، منحط النقط على الحروف.
13: أمريكا مستضيفة ورح تفوز على تركيا اللي ودعت كأس العالم، وفيش إلها أي أمل. أنا متوقع 3-0 لأمريكا.
11: بس تركيا بدها تحفظ مية وجهها قدام جماهيرها، عشان هيك أنا متوقع 1-0 لتركيا.
13: أنت بدك تلحيلي بتطبيق الشمس، أصلاً أنا ترتيبي أحسن من ترتيبك بكتير.
11: هي أنا حطيتها 1-0 لتركيا بتطبيق الشمس، وبنشوف رح أغلبك هاي المرة.
14: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم، وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
2: أنتم تستمعون إلى عرق يوريشي مع دوريد للتعوي.

0: مش سنة دراسية، إنه تأخذ استراحة بعد الثانوية كسنين دراسي ممكن يكون قرار ذكي يا أخي. شو عادي هذا الشباب لازم يشتغلوا فترة قبل ما يقرروا شو يدرسوا أصلا. هل النجاح مرتبط بالشهادة ولا في طرق تانية للنجاح؟ إذا ابنك قال ما بدي أكمل دراسي، شو ردة الفعل ممكن تكون؟ شو بتعملي؟ شو بتعمل؟ مين لازم يقرر مستقبل الطالب؟ الطالب نفسه أم الأهل؟ أم العلامات ولا سوق العمل؟ أول إشي بتسمعه وتحاول تفهم ليش، ولا بتحاول تغير رأيه أو رأيها؟ الآراء برأي ريشي كلها متاحة ومسموعة. 0460-1101 مرحبا، لمن؟ مين معنا؟
1: مرحبا،
0: يا هلا،
1: كيف حالك؟
0: تمام. مين معنا؟
1: محمد يونس.
0: هلا محمد.
1: الحقيقة أنا بحبش أطلع أحكي بالراديو، بس برامجك وموضوعك اليوم شدني كثير.
0: شكرا يا عزيزي.
1: وعندي تجربتين بهذا الموضوع.
0: مع أبنائك؟ مع بناتك؟
1: مع أبنائي، نعم. مع بنتي ومع ابني.
0: كثير بسعدني إذا بتشاركنا.
1: نعم، بنتي خلصت صف 12، كانت أختها تعلم بالجامعة، خلص صف 12 وسجلتها بالجامعة وبلشت تتعلم، تعلمت 3 أشهر ورجعت تقول لي يا بابا أنا بديش أتعلم، أنا بروح أعمل كورس مكياج وبدشر بالمكياج وأحسن لي. وبعد طبعا ما دفعتني أجار السنة، وتعرف واستأجرنا لين ضاربة لا، وكله بتعرف تدفع فش بحداش برجع لك شاكل
0: طبعا.
1: فاليوم البنت تجوزت وعندها ولدين الحمد لله رب العالمين، بس هي البنت اليوم بتقول لي، بتصديش انت شو تقول لي، بتقول لي يابا كنت لازم تضربني وتخليني اكمل
0: ولو
1: زي اختي. أوف. شرفيا يابا كنت لو انك ضربتني وغصب عني خليتني ارجع اتعلم كان احسن.
0: بس شو ليش اللي خلاها هيك تحكي؟ مش هذا المجال اللي اختارته؟ مش فيه مصاري، مش فيه بيقدر الواحد يعيش بشكل لائق ومحترم؟
1: هي شايفة انه التعليم كان لازم تتعلم كان احسن، حتى لو تعلمت واخذت شهاده جامعيه واشتغلت بشيء ثاني كانت تقدر تقدم اكثر، يعني بكون عندها انفتاح على الدنيا وعلى يعني
0: توسع افاقها اكثر وتفطيف اكثر
1: وتفكيرها. وتعرف العلم بالجامعه مش يعني هيك بس بدنا نروح نتعلم، كثير شغلات تستفيد منها. فالتجربه الثانيه مع ابني اللي بلش يتعلم طب ببخارست، واول شهر صار يتصل لي ويبكي لي بده يروح.
0: اوكي.
1: فانا ما رديت عليه ورحت لعنده.
0: هاي لما الغربه بتحكي.
1: لا بقول لك كيف هو طلع في الكورونا. ما كانش في تعليم بالجامعه، تعليم على الزوم، سكن لحاله، ما كانش يعرف حدا، لقى حاله بين 4 حيطان، بيجي المرسي او المحاضر بيلقى المحاضره، واللي فاهم فاهم واللي ما فاهمش مش مهم، حداش يعني مسؤول عنه. وبتعرف بالروماني بالانجليزي بفوتوا كلمات رومانيه، والولد يعني زي ما تقول زي مش فاهم إشي. فصار يتسلي يقول لي انا كنت اكذب عليك، انا مش شاطر
0: ولا.
1: انا مش شاطر وانا بدي اروح وانا ما بديش وهي. فرحت لعنده وغصب عنه خليته، واليوم بقول لي يابا منيح لما رديتش علي.
0: واللي عملته انت صح بنصيحه اب جميل جدا،
1: فاهم كيف يعني؟ شرفيه هذول التنتين يعني اللي بحكي لك اياهم قصص حقيقيه.
0: لا صادق.
1: أنا بقول كل إنسان في عنده إمكانية يتعلم بالجامعة يروح يتعلم ويحط شهادته بجيبته، وبعدين يروح يتعلم يشتغل إيش بده. ما
0: هذه النصيحة الأزلية.
1: ما نجح بموضوع ولا تعلم فيه بالشغل يروح يشتغل شيء تاني. اليوم حتى أبسط شغلة بالدولة بدك تشتغلها بسألوك معك شهادة جامعية.
0: صحيح.
1: حتى اليوم صار معلم العمار بده شهادة جامعية.
0: بس المؤسف يعني كمان، وهي نهاية الاتصال لأنه في عم بنتظره كتير، بس المؤسف بالموضوع اللي حكيناه من شويات، إنه في كتير صبايا وشباب بدرسوا وبتعلموا بموضوع من شغفهن وما في شغل لإلهن، ومش عارفين يخطوا ويخترقوا.
1: طبعا هاي مشكلة في الدنيا عندنا، وخاصة احنا في الوسط العربي، انت عارف يعني مناش نقعد نحكي كتير
0: بالمجتمع. نعم
1: طبعا التمييز ولا كمان برضو إلو تأثيره وإلو أهميته.
0: ماشي الحال، بدي أشكرك، شكرا على المشاركة. الله يخليك، سلامات. يزيدك ألف عافية. مرحبا، لمن؟ اتصال آخر. مين معنا؟ ألو، في حدا هون؟

0: اوكي كمان اتصال، مين معنا؟ شو عادي؟ تمام؟ طيب موجودين بس شو الخلل؟ اوكي تمام يلا، مين معنا؟ مرحبا.
1: مرحبا معك جوزيف.
0: هلا عمي جوزيف، اخبارك؟
1: كيف حالك حبيبي؟ الله يسعدك.
0: انت عندك اولاد؟
1: طبعا عندي بنت وولد.
0: الله يحميهن. تخرجوا من صف 12.
1: نعم.
0: كيف كانت التجربة هناك؟
1: اول ما خلصت صف 12 دغري فات الجامعة، ضيعت الشهر، سجلت نفس السنة
0: بقرارها مش بإرشادك.
1: خلصت حنوخ ميوحات وأرشيني.
0: نعم.
1: لغة عربية كمان، عملت موضوع عربي وأرشيني
0: لقب ثاني،
1: عملت بعدين موضوع ثلاث سنين التقييم الطلاب، انه طالب او طالبة بروح لتعليم عادي او تعليم حنوخ بتقيم الولد.
0: نعم.
1: اسا بعد لها ثلاث سنين تعمل كمان موضوع قاعدة استمرارية عند موضوع استشارة تربوية.
0: جميل.
1: استشارة تربوية.
0: نعم.
1: فقاعدة بتخطط لي هاي السنة ان شاء الله يطعم تلمشتي ستة هايد على الحيط عندها. هذا هيك امنيتها، بتتابع موضوع ورا موضوع. حرة، هذا بتلاقوش بكل شاب او صبية، ما بلحظة خلصوا موضوع الا بدهم يشتغلوا. لا، العلم الانسان اذا عنده هاي الطموح ممتاز.
0: جميل.
1: والولد عندي ماجستير في البزنس ادمنستريشن، ادارة اعمال.
0: ادارة اعمال، حلو
1: الحمد لله، ونفذوا. فالعلم،
0: نعم
1: العلم
0: سيف. بس لو انه لو انه زمان، نرجع شوي، لو انه حكوا لك بديش اكمل دراسي، كيف كنت بتتعامل مع هيك موقف؟
1: لا، العلم منيح لانه العيله عندنا كلها متعلمين.
0: نعم.
1: وراح اكون مدافع.
0: مفهوم.
1: انه لازم اتعلم العلم، تاج تاج على الراس.
0: بنهي بهاي المقوله الجميله،
1: اتمنى يا رب كل الناس اولادها تتعلم
0: ان شاء الله. لا طبعا جدا مهم، جدا مهم. عم جوزيف شكرا لك.
1: شكرا لك كثير عمي،
0: والله يخليهن وينجحهن دائما وابدا.
1: خليه لعمرك حبيبي.
0: مع السلامه. سلام. مسك الختام، مرحبا لمن سريع، مين معنا؟
2: مرحبا.
0: يا هلا.
2: انا اسمي هاشم.
0: هاشم
2: بتعطيك هاشم.
0: هلا يا هاشم.
2: انا بتعطيك بس تجربه شخصيه من نفسي. يعني
0: لما انت تخرجت من صف 12،
2: خلصنا صف 12، اشتغلنا زينا زي ابناء شعبنا.
0: نعم.
2: بالعمار وبالإقصار مليون شغله.
0: جميل.
2: طبقنا شوي صغيره.
0: حلو.
2: وطلعنا على الجامعه بال82، كانت حرب لبنان، الظروف الأمنية كانت مش هينة، والجو العام المشحون بالعنصرية كان صعب في القدس.
0: نعم.
2: طبعا دينا بموضوع علاقات دولية، الكلمة نص متر، فهمنا بالعبراني وبالإنجليزي كان ضئيل أو جدا
0: متواضع،
2: متواضع جدا حتى بالدول. فحسينا حالة بغابة يعني وضايعين. بمتذكر انه بعد بجمعة 10 ايام حملت الشنطات وروحت فيهن على البيت. بقدرش اتركهم، يعني مش الي يعني، هذا ليش مش لنا يعني.
0: اهلك كيف قابلوا هذا القرار او الخيار هذا؟
2: صراحة ابوي رغم انه الله يرحمه كان
0: تعيش
2: انسان امي.
0: نعم.
2: بس كان جدا انسان متفهم لكل شاب صغير وكبير، بيخلقش منه اثنين هذا البني ادم، كان الله يرحمه
0: تعيش.
2: فبشكل واضح وصريح يعني، كان أخوي يتعلم برا وقال لي يعني إنه واضح جدا، العلم هو زوادتك للمستقبل، العلم هو زوادتك للمستقبل، ارجع وشوف وجرب وكذا. وكان في تجربة من البيت، كان في تحفيز من الخال يطول بعمره. فهذا الإشي اللي مدني إنه أنا أكمل الاستمرارية، وبالفعل طلعنا لهنا، غيرنا موضوع، اليوم بشتغل في مجال عملي مبسوط ناجح، بتوقع بتأمل يعني.
0: إيش شغلك؟
2: أقول ناجح. ممرض. الشغلة الأكثر مهمة أنا حسب رأيي اللي بتنوه إلها بعد إذنك، إنه الإشي لازم يبدأ من تربيتنا اليومية حتى في المدارس، إنه العلم يكون كنز إلك.
0: نعم.
2: للمستقبل، مش نصنع علامات وبس.
0: جملة رائعة على فكرة.
2: لما إحنا اليوم نربي الطالب في المدرسة إنه العربي والعبراني المية مش زي الخمسين، والخمسين مش زي المية، وفي الآخر منخسر نربي شخصية الولد على العلم، على الثقافة، على المعلومات العامة، إيش قيمة الحياة، كيف ممكن تنجح بحياتك، مش شرط

0: دكتور، مش شرط تكون محامي، مش شرط، ممكن تكون عامل عمار، ممكن تكون ايش بدك تكون، بس لازم تكون واعي لحياتك اليومية. جميل. حياتك السياسية واقعك اليومي. انت هناك عمليا بتصنع ذاتك. نعم. وصدقني بتقدر توصل لوين بدك، وبتقتنع انه العلم وكنز لك للمستقبل مش العلامات اللي كنت تجيبها في المدرسة.
1: عزيزي
0: هاي دور الهيئات التدريسية، هاي دور المدارس. نعم. هاي دور المدراء، لجان اولياء امور الطلاب، المجالس المحلية، ان تربي انت الطفل، انت الشاب، انت. نعم. الطالب، انه العلم هو كنز لك مش بس علامات.
1: انا رح اختم بهذه المقولة، خليها ترن ويرن صداها ويكون في إلها وقع. بدي اشكرك جدا.
0: الله يحميك.
1: الله يخليك.
0: شكرا لكم.
1: شكرا
0: لك. برنامج حلو.
1: الله يخليك ويعطيك ألف عافية. مع السلامة. سلامات.

شكرا للكل اللي تابعونا واللي رافقونا. علي ياسين شكرا لك. رجعناك للتسعينات. ماشي الحال يا جماعة، كونوا بخير. كنت أنا معكم بإعداد وتقديم هذه الحلقة وهذا البرنامج من عراء يريشي دوريد للداوي. كونوا بخير وسالمين يا جماعة الخير.

0: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية، اسم برتكان عليه.
4: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
5: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم. مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل. شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل. شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل. شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان، مقابل مقام النبي زكريا.
6: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
7: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
6: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
7: لا تقول هذا لا يمكن أن يحصل.
6: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها، نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد، بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس

0: عد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: خلصت شغل؟ فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعابك؟ لا تستعجل، تتصرف لحالك. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواكل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
0: دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا عبر الويز. دانيا نجراريم مقدار عامك 050-340-88-88. دانيا نجراريم، قوة على الطريق.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
0: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفي. بيت البن عبر الويز. بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
3: الشمس دائما.
4: أمريكا مستضيفة وراح تفوز على تركيا اللي ودعت كاس العالم، وفيش إلها أي أمل. أنا متوقع 3-0 لأمريكا.
5: بس تركيا بدها تحفظ مية وجهها قدام جماهيرها، عشان هيك أنا متوقع 1-0 لتركيا.
4: أنت بدك تلحقلي بتطبيق الشمس، أصلاً أنا ترتيبي أحسن من ترتيبك بكتير.
5: هي أنا حطيتها 1-0 لتركيا بتطبيق الشمس، وبنشوف راح أغلبك هاي المرة.
6: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
7: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان بارتقاء 3 أشخاص وإصابة آخر في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة على طريق زوتر ميفادون جنوب البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 4200 شخص وإصابة أكثر من 12,000 آخرين بجروح متفاوتة جراء الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في البلاد منذ شهر مارس الماضي. انطلقت قبل قليل الجلسة 3 من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. ومن جانبها أعلنت الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الله رفضها لأي مسار تفاوضي مباشر، محذرة السلطة اللبنانية من منح ما وصفته بمناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. كما دعت الكتلة السلطات اللبنانية إلى التمسك بمطالب انسحاب القوات الإسرائيلية ووقف الاعتداءات، إضافة إلى العمل على عودة النازحين والأسرى. من جهته قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إن إسرائيل ستجبر على الانسحاب من لبنان إذا لم تقرر الانسحاب بإرادتها. وفي وقت سابق من اليوم قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن نتائج المفاوضات التي جرت أمس بين لبنان وإسرائيل كانت جيدة جدا، معربا عن أمله في البناء على التقدم الذي تحقق خلال جولة المباحثات السابقة ومواصلة إحراز تقدم في المفاوضات الجارية. إلى الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شابين أحدهما صحفي برضود بعد اعتداء جنود الجيش الإسرائيلي عليهما في الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية، وتم نقلهما إلى المستشفى. وذكرت مصادر محلية أن قوات الجيش الإسرائيلي احتجزت الشابين في وقت سابق أثناء تغطيتهما عمليات التجريف التي يقوم بها في المنطقة. محليا، قدمت نيابة لواء حيفا إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد فتى في 16 من عمره بعد ضبط مسدس محشو بالذخيرة بحوزته خلال نشاط أمني نفذته الشرطة في منطقة الشمال. وأوضحت الشرطة أن الحادثة وقعت عقب سماع أصوات إطلاق نار، حيث رصد المشتبه وهو يقود دراجة كهربائية دون خوذة أو لوحة ترخيص قبل أن يعثر على السلاح بحوزته أثناء تفتيشه. وأضافت أنه مع انتهاء التحقيقات قدمت لائحة الاتهام بحقه. في الأخبار العالمية، أفيد بمقتل أكثر من 160 شخصا وإصابة نحو 1,000 آخرين جراء زلزال مزدوج هو الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900 والذي دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ. ووصفت الهيئة الأمريكية الحادثة بالكارثة التي يتوقع أن تكون تبعاتها جسيمة، مرجحة أن تكون حصيلة الوفيات مرتفعة وأن تكون الأضرار واسعة النطاق. هذا وأبدت عدة دول استعدادها لتقديم مساعدات وفرق إنقاذ ومعدات لدعم عمليات الإغاثة في فنزويلا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:06 أسعد في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس ونحن في حصاد هذا اليوم. وفي هذا الحصاد نتابع في محاور وقضايا عديدة ما بين المحلي والإقليمي وكذلك الدولي، وفي الملفات الدولية زلزال ضرب فنزويلا اليوم، ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية كان بقوة 7.1 على سلم ريختر، ومعلومات تفيد بأن مئات الضحايا وعدد كبير من المصابين. حتى الآن لا يمكن إحصاء عدد الضحايا ويتوقعون أن يكون بأرقام كبيرة، هذه المعلومات التي ترد تباعا في الساعات الأخيرة. وفي ملفات الأرض والمسكن في مصمص بعد عملية الهدم غدا صلاة جمعة حاشدة، واللجنة الشعبية في أم الفحم تنضم أيضا إلى حركة الاحتجاج. يأتي هذا بعد ساعات من المظاهرة التي كانت اليوم في مدينة بئر السبع وأمام مكاتب سلطة

تطوير البدو، وهذا يرتبط بمسلسل الهدم والتهديدات المستمرة بما في ذلك من قبل وزير الأمن القومي. النيابة العامة تقدم إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد مواطن من عرعرة في وادي عرعرة بتهمة قتل ابنته بعد أن أطلق النار باتجاه ساحة منزله خلال خلاف عائلي. وأيضا في قضية الأسير الذي توفي في السجون عماد سرحان، مركز عدالة يتلقى بلاغ من مصلحة السجون، وحسب البلاغ تم نقل الجثمان إلى سلطات الجيش. هل هذا الآن مؤشر إلى إمكانية تسريح الجثمان أو التحفظ عليه كورقة مساومة؟ وبين هذا وذاك، مسؤول أمريكي يقول إن إسرائيل انسحبت من بعض المناطق في الحزام الأمني في جنوب لبنان، ولكن مصادر إسرائيلية تنفي هذه المعلومة.

0: ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، ونحن نريد أن نبدأ بملفاتنا المحلية. وكما ذكرنا كانت مظاهرة كبيرة اليوم في بئر السبع أمام مكاتب سلطة تطوير البدو، وهذه الصرخة جاءت بعد عمليات الهدم المتواصلة تحديدا في تل عراد. هنالك ضغطت السلطات من أجل تنفيذ عمليات هدم ذاتي، ولكن بعد المظاهرة يعود الأهالي هناك إلى بيوتهم المهدمة، كما وضح رشيد النباري من عائلة النباري في تل عراد ورئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب النائب السابق طلب الصانع.
1: احنا يعني عملنا في الله دائما موجود، يعني احنا نعمل ما بوسعنا، يعني هذا ما نعمله ان نتظاهر بشكل سلمي، ان نصرخ في وجه الظلم الواقع على سكان تل عراد وعلى عائلة النباري بالذات. ليس لدينا الكثير من الخيارات، لكن نحاول بكل جهودنا، يعني من خلال التظاهرات، من خلال زيارات مختلف الوفود ومختلف المؤسسات ومختلف الشخصيات وشرح الوضع تمر فيه الآن العائلات في منطقة تل عراد.
0: وأنت الآن بالنسبة لكم كعائلات، ما تم يعني أسأل بشكل واضح، مشردين؟ هل هنالك عائلات مدرسة أم إخلاها؟ ما الذي يحدث الآن في البلدة؟
1: لا، المدرسة تم إخلاها طبعا المدرسة، والعائلات الآن موجودة، يعني تلتح في السماء وتفترش الأرض، موجودة في الخيام بين رقام البيوت، يعني عدنا إلى رقام البيوت متواجدون يعني في الخيام طبعا سد الرمق كمان.
0: نعم. وسؤال، هل خطوات قادمه؟ لانه اسال صراحه استاذ رشيد، عاده تاتي صرخه فمظاهره في قضايا كثيره، اذا كان في جريمه ارض ومسكن، بعد ذلك يعني الكل يعود الى حياته الطبيعيه اليوميه ومعاني يبقى دائره المعاناه. وبالتالي اسالك بصراحه، يعني انا اردت ان اتحدث اليك، وتابعنا خلال الاسبوعين الاخيرين سلسله لقاءات، يعني بعد هذه المظاهره هل طلب شيء؟ يعني انت كاهالي الان تعانون بشكل وصارخ وفاضح، اقول ماذا بعد برايك
1: اخي العزيز؟ يعني نحن لن نتوقف عائله، يعني ولا لن نتوقف على المطالبه يعني بايجاد كل لنا. في النهايه سنستعين في جهودنا في محاوله اسماع صوتنا وصحتنا وفات لكي تقوم بايجاد بديل عال للعائلات. يعني
2: المهم أن لا يشعر الأهالي أنهم وحيدين أمام هذه السياسة العنصرية، وأن يكون هنالك إحساس جماعي بأن قضية تل عراد هي قضيتنا جميعا، وأن نقف إلى جانب بعضنا البعض. وأيضا التأكيد على رفض هذه السياسة الإجرامية الهمجية. لا يعقل أن نعيش بشكل طبيعي وأن نستمر في الحياة الطبيعية وأهلنا في تل عراد وفي قرية السر وفي غيرها يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. هذا عار، هذا أمر مرفوض، هذا نستهتر بكرامة بعضنا البعض. قضية الفرد هي قضية الجميع، وبالتالي هذا الموقف الذي كان وإصبع اتهام لسلطة ما يسمى تطوير، وهي تهديم وتهجير. أتفق معك تماما أخي جاكي، ما نعيشه اليوم هو نتيجة لسياسة حكومية وتغيير

0: هذه السياسه هو من خلال تغيير هذه الحكومه. وتغيير هذا الحكومه ياتي من خلال صناديق الاقتراع. وفي هذه الدوله وان تحدثوا عن المساواه فهذا كلام فاضي، المساواه هي فقط في يوم واحد وهو يوم الانتخابات، حيث لكل مواطن صوت ولكل صوت نفس التاثير.
1: إذن هذا في النقب والمظاهرة التي كانت اليوم ما بين الضغط ومحاولة التأثير على القرار السياسي والدعوة أيضا للمشاركة في الانتخابات، ما سمعناه من الأستاذ طلب الصانع وكذلك رشيد النباري من تل عراد يقول عدنا إلى أرضنا ولكن يعني على الأرض لا يوجد شيء. الآن إلى من منطقة النقب إلى وادي عارة الأستاذ المحامي أحمد خليفة، تحياتي، مساء الخير.
2: نور أخذك لك ولجميع المستمعين.
1: نعم، كان في اعتقال لعدد من الأهالي يوم أمس في طلعة عارة، ما هي التفاصيل في الساعات الأخيرة؟
2: في الأساس كان هناك اعتقال لثلاثة أشخاص، شخصين بقوا في الاعتقال وأحدهم تم إطلاق سراح من محطة الشرطة. اليوم ذهبنا إلى المحكمة، جاءت الشرطة طالبة تمديد الاعتقال إلى 5 أيام إضافية، موجهة يعني تهم تخلل الاعتداء على شرطي، إثارة الشغب في بين الجمهور وإعاقة عمل شرطي. بعد الدعاء يعني القاضي اقتنع أن هناك إمكانية لإطلاق سراحهم، لكنه رأى أن هناك يعني حاجة لتحقيق آخر، وأعطى الشرطة مجالا لتنفيذه حتى الساعة 11 من ظهر الغد، ومن ثم إطلاق سراحهم، بمعنى إطلاق سراح مؤجل حتى الغد دون حاجة لإحضارهم إلى المحكمة ثانية. بعد تفكير قررت تقديم استئناف حتى على هذا اليوم، وفعلا بعد تقديم الاستئناف بأقل من ساعة قامت الشرطة بالتواصل معي معلنة أنها تتراجع عن الحاجة لإبقائهم في المعتقل حتى الغد، وتم شطب الاستئناف مقابل إقرار إطلاق سراحهم اليوم في تمام الساعة 6.
1: يعني مساء اليوم سيتم إطلاق سراح الثلاثة، أم يعني ما هي الخطوة القادمة؟
2: الاثنين أخذت في أحد الأشخاص كما قلت لك تم إطلاق سراحه مع اعتقاله يعني بشكل فوري، والاثنين الذين بقيا في المعتقل يعني الأخ راشد هو شخص يبلغ من العمر 65 عاما، وكرم كيوان محميد يبلغ من العمر 20 عاما، تم اعتقالهم يعني أثناء اقتحام الشرطة بشكل غوغائي وهمجي ومن خلال إطلاق قنابل الصوت والغاز على الناس. رأيت ماذا فعلوا بالسيارات الموجودة في المنطقة والاعتداء اللي تم على الناس، وتم الاعتداء على الأخ راشد غبري وهو مريض يبلغ يعني أكثر من 60 عاما من العمر، وعندما تدخل الناس محاولين يعني ثني الشرطة عن الاعتداء عليه على مرأة منهم يعني تم اعتقال كرم محميد. اقتنعت الشرطة برواياتنا أن لم يكن هناك اعتداء وأن هم المعتدى عليه، وبالتالي سيتم إطلاق سراحهم اليوم.
1: نعم، شاهدنا أستاذ أحمد امبارح صور مثيرة أنه الجرافات تقوم بجرف سيارات حتى و تخريبها لإزالتها عن الطريق، يعني هذه السيارات لمواطنين مثلا عاديين لأشخاص تواجدوا في الموقع، هل هنالك من يسأل عن هؤلاء، من يتحمل المسؤولية؟
2: يعني أخي زكي تعرف أنا أمثل نفسي لا أمثل.
1: نعم، بسألك بالبعد القانوني بهذه الحالة.
2: بالبعد القانوني نعم، هناك يعني حاجة لدراسة الأمر بشكل معمق. للوهلة الأولى بحسب رأيي يعني لا يوجد ما يمنع تقديم دعاوي ضد الشرطة على هذا التصرف، لأنه ما سمعته من الأهالي أمس عندما زرنا خيمة الاعتصام ومكان تواجد الناس أن الشرطة طلبت من الناس فعلا إخلاء الشارع وإخلاء السيارات، لكنها بنفس الوقت لم تعطيهم وقت كافي. فبعد الطلب هذا بدقيقتين يعني ما اللي لحق زي ما بقول،
1: نعم،
2: بعد الطلب بدقيقتين بشرت وبشكل فظ ومباشر إدخال الجرافات والمجنزرات لإتمام الهدم. وما رأيته من صور يعني هو اعتداء وتخريب وتدمير سيارات وجرف بعض السيارات. أحد الأشخاص قال لي يعني أني كنت أمسك بالمفاتيح وأريهم بالمفاتيح، أريد أن أبعد السيارة لكن لا يوجد مجال، لا يوجد العين أن نتحرك من كسر العتاد العسكري وسيارات الشرطة والجيش. ومع ذلك يعني لم يدوا أي اهتمام.
1: يعني هذه نقطة يمكن لم نصل إليها بالعمق الكافي، ولكن أعتقد هي بحاجة أيضا لمتابعة بدون شك، ولهذا سألتك، وهذا قد يكون أيضا مسؤولية.
2: هذا استنساخ.

0: خطوة عقلية كبيرة
1: ولهذا
0: يعني.
1: سألنا يعني أنه الموضوع مر كأنه حدث، يعني واضح أنه الحدث جلل عندما تهدم مباني، ولكن كيف تمت عملية جرف السيارات؟ بدون شك هذه قضية لابد من معالجتها. على كل سنكون على تواصل. أنا أشكرك على هذه المداخلة أستاذ أحمد، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: إذن المحامي أحمد خليفي ومن اعتقل من مصمص يوم أمس على خلفية عملية الهدم. والآن إلى أستاذ محمد محميد اللجنة الشعبية في أم الفحم. تحيات أستاذ محمد.
2: اهلا فيك يا عزيزي، يعطيك العافيه، يعطيكم العافيه في راديو الشمس.
1: تحياتي.
2: صحيح، يعني بنشكركم على متابعتكم لمواضيعنا الوطنيه والاجتماعيه، شكرا جزيلا لكم.
1: هذا واجبنا يا سيدي. وانتم تنضمون
2: الى، اضيف قبل السؤال، بحب اضيف للي قاله الرفيق احمد خليفي.
1: نعم.
2: ايضا خيمه الاعتصام هدوها، مش بس هدموها، درسوها، يعني المجنزرة كانت تطلع تقدم وترجع لحد ما ظلش أثر لكراسي البلاستيك، للحديد تبع الخيمة، للشادر تبع الخيمة، ما ظلش أثر. شوف الحقد لحد وين.
1: نعم. وأنتم في اللجنة الشعبية قررتم أن تنضموا يعني إلى الفعاليات في مصمص كنوع من خطوة تضامنية، أم يعني كيف تقول لنا القرار؟ نعم،
2: هي مش خطوة تضامنية، يعني إحنا اللجنة الشعبية بأم الفحم نعتبر قضايا الشعب الفلسطيني كلها قضيتنا، سواء غزة، الضفة، المثلث، الجليل، النقب، كلها قضيتنا. عدا عن ذلك، يعني لما بتحكي مصمص مشير في البياضة، زلفي، سالم، هاي تسمى معاوية، هاي الكرة تسمى بنات أم الفحم، هي بالأصل أم الفحم يعني.
1: نعم نعم.
2: فيعني احنا مش متضامنين، احنا متضامنين مع انفسنا، متضامنين مع حالنا يعني.
1: واضح. وسؤال انه هاي غدا في صلاه جمعه حاشده وهنالك يعني بعض الخطوات، وخليني اسالك كلجنه شعبيه، شفنا اليوم كمان كانت مظاهره في بير السبع، وهي قضيه ايضا ترتبط بملفات الارض والمسكن، والبعض بيسال اخي محمد، طيب بنطلع وبنتظاهر وبنتضامن ونطلق صرخه، هل نعترف انه هذه قدراتنا اليوم، ولا يعني لا نستطيع ان نقوم باي خطوه اخرى؟ والبعض بيقول خلينا ننتظر الانتخابات لعل وعسى يكون في تغيير.
2: عزيزي، هاي الامور معروف دائما انه النضال الشعبي هو الاقوى، يعني عضو الكنيست المسكين يعني شو بده يعمل؟ يعني كام وخطب وصيح ما بيفيدش شيء. نضالنا في الشوارع وفي اماكن البيوت اللي بتنهد هو النضال الحقيقي اللي ممكن بيمنع. انا بحكي لك من تجارب عشرات السنين، منعنا هدم منازل بالمظاهرات وبتسكير الشوارع وبالوقفات، هيك منعنا. فانه نركن ونظل ساكتين مشان هم اياهم، هم موجودين بالكنيست، شو بده يساعد؟
1: نعم. يعني لا انا مش يعني واضح انه عضو الكنيست ما بيقدر لوحده، لانه مثلا بنكفير اليوم طلع تسجيل بشكل واضح، وهو وجهه كانه للنقب ورئيس البلديه في رهط لانه اعترض على سياسته، ولكن يقول سنزيد من وتيره الهدم في النقب وفي غير النقب. واضح انه احنا جايين على فتره اصعب، وهم في كمان مسؤوليه
2: لذلك
1: عليكم.
2: لذلك احنا الجمهور العربي لازم نتكاتف ونتصدر هذا الموضوع، وكل الاحترام لاعضاء الكنيست. انا بعتبرهم رفاقي في النضال، لما انا وياهم بنزل بالوقفات وبالمظاهرات هم رفاقي بالنضال. يمكن ما بقى يعني انه ما بدي، او اذا ما بعول على النضال بالكنيست ما بقلل من قيمتهم، انا بقلل من قيمه الكنيست يعني.
1: يعني على كل، ايش التخطيط لبكره اخي محمد؟
2: التخطيط هي صلاه جمعه، خطبه الجمعه مع الصلاه، ومجرد وجودنا هناك هو صرخة ليسمعوا صوتنا. هي كمان تضامن مع أهل البيت، احنا مكملين. امبارح بلشنا بإقامة لجنة مشان ترعى كل الأمور القانونية والترميم والبناء وكل الأمور هاي. احنا معهم يد بيد، اللجنة الشعبية من الفحم مع اللجنة الشعبية مصمص مع المجلس طلعت عارة، احنا معهم بكل هاي الامور.
1: على كل، نتمنى لكم النجاح ورح نتواصل معكم. شكرا لك، يعطيك الف تحياتي، الى اللقاء. سلامات. إذن ما بين مصمص ووادي عارة والنقب من جهة أخرى، واستمعنا أيضا إلى الأصوات في النقب، المظاهرة التي كانت اليوم صباحا، وكنا هناك أيضا في بث مباشر. فقط نعود إلى بعض الأصوات. هدى أبو عبيد من داخل المظاهرة.
3: حضور جيد جدا، ولكن حاليا لسه مش زي آخر مظاهرة في بير السبع سنة اللي فاتت.
4: ترجمين الفوائد.
3: في حضور وفي ناس عم تيجي، والحضور ممتاز يعني، في تقريبا يمكن 10 ما بين 20. يمكن في بالجهة الثانية. أنا مش شايف يعني أنا عم بشوف إنه الناس عم تيجي، كثير ناس عم تيجي.

0: على بالسيارات وبال وبالبساط.
1: على فكره يعني في بعض الجروبات الواتساب للصحفيين يعني عم يتداولوا فيديوهات انه الشرطه يعني صارت بتحرر مخالفات للمشاركين على سياراتهم لربما لردعهم من المشاركه.
0: انا لسه ما شفتش بس ممكن جدا يعني هذا الاشي احنا كل مره بنشوفه.
2: إذن التظاهرة في النقب في بئر السبع اليوم، وكذلك كنا في مصمص في وادي عارة. نذهب الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في برنامج الحصاد الإخباري.
3: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
5: دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا عبر الويز. دانيا نجراريم مقدار عامك 050-340-88-88. دانيا نجراريم، قوة على الطريق.
6: الشمس دائما.
7: أمريكا مستضيفة وراح تفوز على تركيا اللي ودعت كأس العالم، وفيش إلها أي أمل. أنا متوقع 3-0 لأمريكا.
8: بس تركيا بدها تحفظ مية وجهها قدام جماهيرها، عشان هيك أنا متوقع 1-0 لتركيا.
7: أنت بدك تلحق لي بتطبيق الشمس، أصلاً أنا ترتيبي أحسن من ترتيبك بكتير.
8: هي أنا حطيتها 1-0 لتركيا بتطبيق الشمس، وبنشوف راح أغلبك هاي المرة.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
2: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج من قضايا الأرض والمسكن إلى محور آخر. وكنا قد تابعنا في الأسبوعين الأخيرين وفاة الأسير عماد سرحان، وهو كان قد حكم بالسجن المؤبد وتوفي في السجن نتيجة كما قالت مصلحة السجون نتيجة أزمة صحية أو أزمة قلبية، ولكن رفضوا تسليم الجثمان. وتوجه المركز الحقوقي عدالة بهذا الخصوص إلى مصلحة السجون وتلقوا بلاغ أن الجثمان تم نقله لسلطات الجيش ليكون المسؤول الآن عن هذا الملف هو الحاكم العسكري، كما قالت الدولة في ردها لمركز عدالة. المحامي أديل أبو صالح، تحياتي، مساء الخير.
10: مساء الخير.
2: يعني أولا حتى نفهم قانونية هذه الخطوة، نتحدث عن مواطن إسرائيلي، وبالتالي كيف ينقل الآن إلى سلطات الجيش والحكم العسكري؟
10: عمليا بداية مهم الحديث عن المماطل المستمر اللي كانت من قبل السلطات. يعني بداية تم توجيهنا للشرطة اللي بدورها ردت أنه لا يوجد لديهم أي علم بالرغبة أو بالنية احتجاز الجثمان، ولكن أيضا امتنعوا عن التوجه لأبو كبير، معهد أبو كبير، وإعلامهم بهاي الخطوة، وبالتالي منعوا تحرير الجثمان. بعد التقدم بالالتماس للمحكمة العليا تلقينا رد من الشرطة اللي فيه بيخبرونا أنه تم تمرير الصلاحية للحاكم العسكري وفقا للقانون العسكري، حيث يتم احتجاز الجثمان بنية التفاوض أو كورق التفاوض، واللي هي سياسة اللي بدأنا نشوفها بعد 7 من أكتوبر، اللي يعني بناء عليها تم احتجاز جثمين مواطنين إسرائيليين للتفاوض أمام حماس. ولكن يعني من الواضح أنه هاي أيضا الصلاحية تم إفراغها من معناها،

0: خاصة أنه لم يعد هناك أي مختطفين إسرائيليين اللي بعدهم موجودين بأيدي حماس، وهذا أيضا ما قلناه أمام المحكمة بعد تلقي الرد.
1: نعم، والسؤال الآن، نقل الجثمان إلى سلطات الجيش، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعقد الأمور أم يسهلها؟
0: هو عمليا يعقد الأمور لأنه تم شمله بالسياسة اللي تحدثت عنها سابقا، اللي بتخولهم احتجاز جثامين بناء على نيتهم بالتفاوض. ولكن مهم الذكر أنه هاي الصلاحية موجودة فقط في حالات اللي الشخص توفى أثناء قيامه بعملية اللي ما يسمى بعملية إرهابية، وهون إحنا عم نحكي عن شخص اللي توفى كما تدعي السلطات بأزمة قلبية داخل أسوار السجن. ولكن كان في أسبقية بهذا السياق، يعني نتذكر قضية الأسير وليد دقة اللي تم أيضا احتجاز جثمانه وما يزال مستمر احتجاز جثمانه بعد أن توفي في السجن.
1: وموضوع أنه الادعاء الذي يمكن أن تستخدموه أنه لا توجد هنالك جثمين أو محتجزين أسرائيليين في أي مكان، وبالتالي ورقة مساومة على ماذا؟ هذا يمكن أن يعني يأتي بأي رد فعل إيجابي من سلطات الجيش أو إذا عدتم إلى المحكمة العليا في مرحلة لاحقة؟
0: هو عمليا يعني يشير إلى عدم وجود أي عمليا رابط منطقي بين ادعاءات الدول اللي بتخولها باحتجاز الجثمين أو تعطيها صلاحية. وكنا قد دعينا هذا الادعاء في سلسلة التماسات كنا تقدمنا بها مؤخرا بما يتعلق بسجن جثمين لمواطنين فلسطينيين اللي بيحملوا الجنسية الإسرائيلية. ولكن في كل مرة تماطل الدولة بتقديم ردها للمحكمة، يعني بيدعى أنه ما زال هناك تداول ونقاشات حول استمرار بهاي السياسة، ولكن هذا لا يمنعها من استمرار استخدامها للتعسف تجاه العائلات اللي عم فقط بتطالب.
1: وما هي الخطوة القادمة بالنسبة لكم بعد هذه الرسالة التي وصلتكم أن الجثمان الآن يعني تحت إمرة الجيش؟
0: عمليا احنا لما قدمنا الالتماس تقدمنا به ضد معهد ابو كبير وضد الشرطه، فتباعا لتلقي هذا الرد طلبنا انه يتم اضافه الجيش للالتماس، وطلبنا من المحكمه عقد جلسه عاجله، لانه حسب الاجراءات اللي شفناها بالسابق يعني الدوله تماطل وتمتنع عن تقديم ردها حتى تقوم المحكمة عمليا بتعيين الجلسة، وهذا الأمر الذي يقود في نهاية الأمر لعدة حالات، يعني كنا قد تعاملنا معها بالسابق وربما لتحرير الجثمين.
1: على كل، نحن سنتابع وسنكون على تواصل. أنا أشكرك على هذه المداخلة هديل، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي. إذن المحامي هديل أبو صالح، ورسالة من مصلحة السجون إلى المركز الحقوقي عدالة بالنسبة لجثمان الأسير عماد سرحان الذي توفي في السجن، وبالتالي الآن يتم نقل الجثمان لسلطات الجيش كما استمعنا ليكون ورقة مساومة. سؤال مساومة على ماذا؟ لا نعلم في هذه المرحلة. الآن إلى قضية أخرى مغايرة تماما، كنا قد تابعنا بألم الحادث الذي كان في عرعرة عندما تم إطلاق النار وأصيبت طفلة ليلى جهجاه، واليوم النيابة العامة تقدم إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد الوالد في 43 من عمره وتهمة القتل أو التسبب بقتل ابنته، وتبين من لائحة الاتهام أنه نحو قبل أسبوعين من جريمة القتل وعلى خلفية خلاف بين ابن المتهم وأحد أشقائه وصل المتهم إلى منزل شقيقه ويحمل مسدس وهدده ثم أطلق عدة عيارات نارية في الهواء داخل منطقة سكنية ما أدى إلى إصابة هذه الطفلة ووفاتها في مرحلة لاحقة. المحامي روتيم كوهين يترافع عن هذا الأب المتهم. روتيم كوهين، شلوم لخا، ערב טוב. טוב, אנחנו מדברים על כתב אישום מאוד קשה וכואב, אבא שאיבד את הבת שלו והוא מואשם בעצם ברצח?
2: נכון לרגע זה, כתב האישום שהוגש הבוקר מייחס לו עבירת רצח באדישות, אבל מוקדם להכריע את המערכה. זה אבא שחווה אובדן קשה מאוד, זה מקרה טרגי, עצוב מאוד, ובעיקר אבא שבא ואומר,

0: 990 شيكل. شاشة كيوليد 55 إنش بس ب 990 شيكل. شاشة كيوليد 75 إنش ب 1890 شيكل. شاشة كيوليد 85 إنش ب 2490 شيكل. وحتى 30% تخفيض على حملات أرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك. ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم. نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا وكفر سابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم متخصصون بالنوم المريح. سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوج سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
3: صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكتر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات وعندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل شروط إلك. تواصل معنا على كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 94-25.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائما.
5: أمريكا مستضيفة وراح تفوز على تركيا اللي ودعت كأس العالم، وفيش إلها أي أمل. أنا متوقع 3-0 لأمريكا.
6: بس تركيا بدها تحفظ مية وجهها قدام جماهيرها، عشان هيك أنا متوقع 1-0 لتركيا.
5: أنت بدك تلحقلي بتطبيق الشمس، أصلاً أنا ترتيبي أحسن من ترتيبك بكتير.
6: هي أنا حطيتها 1-0 لتركيا بتطبيق الشمس وبنشوف، راح أغلبك هاي المرة.
7: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.

ونتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في حصادنا الإخباري، ومن القضايا المحلية إلى ملف دولي الآن. وكنا قد تابعنا منذ ساعات الصباح المعلومات التي وردت من فنزويلا، حيث ضرب زلزالان وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فنزويلا متسببين بوقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى في حصيلة أولية. ونحن نريد أن نتابع في هذا الملف مباشرة من هناك مع الأستاذ الصحفي خالد الهندي. أستاذ خالد أهلا بك معنا، تحياتي. أستاذ خالد هل تسمعني؟ تحياتي.

نحن سنحاول أن نجدد الاتصال مع فنزويلا، وإن كان هناك صعوبة أيضا في شبكات التواصل بفعل ما حصل هناك، أمل أن ننجح في ذلك خلال اللحظات القادمة. لنجدد الاتصال مرة أخرى مع فنزويلا، إذا لا سننتقل إلى محور آخر.

لحين يتسنى لنا الاتصال مرة أخرى، سنحاول أن نعود إلى فنزويلا كما ذكرت، ننتقل إلى الأراضي اللبنانية، وهناك أيضا رغم إعلان الهدنة وقف إطلاق النار، التصعيد كما يبدو مستمر، ومصادر لبنانية تحدثت عن 3 قتلى في استهداف قام به الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. اليوم الآن أجدد الاتصال مرة أخرى مع فنزويلا. أستاذ خالد، هل تسمعني الآن؟

0: أستاذ خالد هل تسمعني الآن؟
1: نعم أسمعك.
0: نعم. كيف تبدو الصورة؟ يعني أولا شكرا لك على تعاونك، كيف تبدو الصورة الآن عندكم وما هي آخر المعلومات؟
1: أشكرك على الاستضافة. يعني بالأمس كان يوم صعب، هزتين أرضياتين في ظروف دقة واحدة، هزة بمقدار 7.1، يحتمل وصلت لسبعة وخمسة بالعشرة. أول هزة كانت على عمق 13 كيلومتر في الأرض، والهزة الثانية كانت على عمق 10 كيلومتر، طبعا من هالة أباني عدة في كراكس في مناطق تانية خاصة للغويرة، حيث يرسم لي تدريب هناك للأسف وجدوا جثة في البحر اليوم. يعني في خسائر بشرية وفي جرح كبير في دمار. ما زالت ردات الهزات الرددية تحدث لغاية الآن، يعني قبل فترة نص ساعة حدثت هزة خفيفة. طبعا الناس لا تعمل اليوم، يوم عطلة، الدوائر الرسمية معطلة. طبعا رئيسة الوكالة أصدرت الأوامر لجميع الأطباء والممرضين بالتواجد في المراكز الصحية والمستشفيات.
0: نعم أستاذ خالد، الضربة هي بالأساس بالعاصمة أم يعني في مناطق أخرى حتى نوضح، أم هي يعني شملت عدة مناطق؟
1: هي خارج العاصمة، ولكن الضربة يعني شعرت فيها جزر أروبا وكوراكاو والجزر في البحر وحتى كولومبيا، ولكن قريبة من كراكس الهزة. طبعا أنا أسكن في منطقة تشاكاو، منطقة التميرة، وهي المنطقة السياسية معارضة، ولكن هذه المنطقة تقع على خط زلزال، حيث حدث زلزال مدمر عام 1900 وحدث زلزال مدمر الثاني عام 1962-63 في هذه الحدود، يعني منذ عام
0: 1965. وسؤالي يعني بالنسبة للهزة، يعني طبعا لا نتحدث عن انذارات مبكرة وهذا أمر معروف، إلى أي مدى فنزويلا بظروفها الحالية تستطيع أن تواجه هكذا كارثة، وهل هنالك إمكانية مثلا أن تستدعى جهات خارجية حتى من الولايات المتحدة في حال لم تتمكن السلطات من يعني إزالة الركام، متابعة ملفات الجرحى والمصابين في ظل هذه الكارثة؟
1: الولايات المتحدة عرضت مساعدة بالأمس على الحكومة الفنزويلية. طبعا الولايات المتحدة هي من تتحكم حاليا بالموارد المالية لفنزويلا بعد خطاب الرئيس مادورو واقتياده إلى الولايات المتحدة. الحكومة الحالية تتماشى مع السياسة الأمريكية إلى حد ما، فإذا من واجب أمريكا كدولة محتلة أو بالوكالة أن تقوم بمساعدة فنزويلا، لأن أجهزة الإنقاذ الفنزويلية لا تستطيع التعامل مع هذا الوضع الحالي، غير مؤهلة. بينما توجد سفن أمريكية تحمل هذه المعدات كما حصل في كارثة 1999 عندما كانت تشارلز بالسلطة، وعرضت أمريكا إدخال المساعدات عبر البوارج الحربية الأمريكية عندما رفض تشارلز واعتبرها احتلال.
0: نعم. سؤالي المناطق التي ضربت، ونحن نعلم أنه في فنزويلا هنالك جاليات يعني عربية من مختلف المشارب والمناطق إن صح التعبير، وبالتالي هل المناطق التي استهدفت فيها جاليات يعني عربية وبتحديدا؟
1: نعم، كراكس ولغويرة يعني منطقتين فيها جاليات عربية كبيرة، في جبالية فلسطينية كويسة في لغويرة. يعني أنا بحكي لك لحد الآن عندنا فقيدة مفقودة، امرأة زوجها وجدنا اليوم بالبحر، طلعوا يعني رايحين نعمل مراسم الدفن لبكرة، أولاده اثنين صغار، واحد بالمستشفى في خطورة، كان ما صار في شيء. عائلة ثانية طبعا الامرأة كمان وقع عليها السقف بالمستشفى.
0: نعم للأسف الشديد.
1: يعني جاليات عربية، كل الجالية العربية يعني متأثرة بالوضع، يعني كفنزويليين يعني كالشعب الفنزويلي.
0: على كل انت عزينا لكم وقلونا معكم أخي خالد، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
1: شكرا لكم، شكرا لكم.
0: إذن هذا في فنزويلا والزلزال الذي ضرب البلاد هناك، ووفق الحصيلة نتحدث حتى الآن عن 164 شخص على الأقل وإصابة 1000، ولكن هذا طبعا هذه معطيات أولية، لأنه في مثل هذه الحالات نعرف كيف تبدأ يعني وتأتي المعطيات تباعا وبعد ذلك تصل إلى أرقام كبيرة. نأمل أن تكون هذه يعني المعلومات أو هذه التوقعات أقل، وإن كانت صور الدمار كبيرة. الآن إلى محور آخر يأخذنا إلى الساحة اللبنانية. مصدر أمريكي تحدث اليوم عن انسحاب في بعض المناطق من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن جاء النفي المزدوج من إسرائيل ومن جهات لبنانية، وكذلك معلومات عن استهداف نفذه الجيش الإسرائيلي اليوم رغم وقف إطلاق النار. جويس الخوري مراسل التلفزيون العربي في الجنوب، تحياتي جويس.
2: هلا جاكي.
0: كيف تبدو الصورة؟ هل الهدوء مستمر أم هنالك أصوات انفجارات واستهدافات؟
2: عمليا الهدوء هو لا يزال قائم، ولكن هناك خروقات بشكل متواصل جاكي. نحن نتحدث اليوم مثلا عن 3 شهداء وجريح في عملية استهداف نفذتها القوات الإسرائيلية بمسيرة في عند أطراف منطقة ميفادون لجهة زوتر الشرقية، وبالتالي هذه الانتهاكات المتواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي تحديدا في المناطق القريبة من الخط الأصفر تجعل وقف إطلاق النار هش، وإن كان حزب الله لا يزال حتى هذه اللحظة ملتزم بوقف إطلاق النار انطلاقا مما كان قد تم الاتفاق عليه بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، إلا أن استمرار خروقات وقف إطلاق النار قد تؤدي في أي لحظة إلى انهيار هذا الهدوء وإلى رد من قبل حزب الله. ربما يحصل هذا الأمر في أي لحظة، وهذه هي المخاوف الحقيقية، خصوصا في ظل استمرار الحديث عن محاولات تقدم إسرائيلية باتجاه السيطرة على النفق الذي تدعي إسرائيل وجوده في عند تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، وبالتالي كل هذه المعطيات الميدانية تجعل هذا الاتفاق أو تجعل وقف إطلاق النار هشا، خصوصا وأن على ما يبدو يعني أن الجانب الإسرائيلي بدأ يعتاد على تكثيف خروقات وقف إطلاق النار، وإن كانت هذه الخروقات لا تزال بالمسيرات، ولكنها عمليا تؤدي لليوم الثاني على التوالي إلى سقوط شهداء أو جرحى جراء هذه الاعتداءات الإسرائيلية، على الرغم من الاتفاق الحاصل. وهذا ما تعكسه أيضا التصريحات الإسرائيلية أولا بحرية الحركة وبأي استهدافات قد تحصل.
0: نعم سؤالي جويس، هل أمام الهدوء النسبي هل هنالك أي تحرك لبناني لبناني للتوصل إلى صيغة ما يعني في مسألة السلاح لحزب الله وفي مسألة انتشار الجيش وفي مسائل أخرى حتى أيضا تطرح على طاولة المفاوضات، إذا كان أمام واشنطن بشكل مباشر أو أمام إسرائيل أي تسوية لبنانية لبنانية، أم لم نصل بعد يعني أصلا إلى هكذا مرحلة وهكذا حوار؟
2: لا يمكن في ظل وجود مناطق محتلة من قبل القوات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي جاكي الحديث عن نزع سلاح حزب الله. أصلا حزب الله يرفض الحديث عن تسليم السلاح، كيف إذا كانت الأراضي اللبنانية لا تزال محتلة؟ نحن نتحدث عما يقارب 60 بلدة في جنوب

0: لبنان يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل ويمنع دخول حتى الجيش اللبناني إليه. المفاوضات المستمرة لليوم الثالث اليوم في واشنطن حتى هذه اللحظة لم تؤدي إلى أي خارق أو أي اتفاق ولو مبدئي، على الرغم من الحديث عن إمكانية أن يصار إلى إعلان نوايا بين الطرفين بعد انتهاء هذه الجولة الخامسة بيومها الثالث، ولكن تبقى العبرة في إمكانية التنفيذ، خصوصا عندما نتحدث عن المناطق التجريبية والخلاف القائم بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي في هذا الإطار. تريد إسرائيل أن تعطي لبنان مناطق ليست ذات أهمية للسيطرة عليها والانتشار فيها، فيما يصر لبنان على نقاط معينة منها بنت جبيل أو علي الطاهر أو مجد الزون، خصوصا وأن علي الطاهر ومجد الزون يتحدث الجيش الإسرائيلي عن وجود أنفاق فيها، والجيش اللبناني يحاول القول والسلطة اللبنانية بأنه قادر على التعامل مع هذه التهديدات التي بين مزدوجين التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي، ولكن من الواضح أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك اتفاق واضح بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي. في الجولات الماضية كان الجيش الإسرائيلي يأتي بقرار مسبق بعدم تقديم أي تنازلات أو أي أوراق للجانب اللبناني، ولكن اليوم مع تبدل المشهد الإقليمي ومع الاتفاق الأمريكي الإيراني لبنان يسعى إلى محاولة الإسراع في إتمام أي إنجازات أو أي اتفاقات على مستوى الانسحاب والمناطق التجريبية وغيرها، ولكن حتى هذه اللحظة يبقى الجانب الإسرائيلي مصر على عدم إعطاء أي تنازل للجانب اللبناني، ولكن تبقى إمكانية الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي الذي يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة أو مكسب للبنان، وإن كان مكسبا يعني صغيرا أو جزئيا، ولكن هذا يؤسس لإمكانية التوصل إلى اتفاقات مقبلة للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، وهذا ما تريده وتصر عليها السلطة اللبنانية.
1: وسؤال أخير، هل حركة يعني العودة ما زالت مستمرة؟ لأنه يعني هنالك عدم وضوح، طبعا هنالك قرى بأكملها مدمرة بالكامل، ولكن هنالك بعض المناطق وشاهدنا بعض الصور حتى من خلال تقرير جويس على عودة النازحين، يعني هل هذه العودة مستمرة وإلى أين يعودون؟
0: صحيح، هناك عودة وإن لم تكن إلى داخل القرى إلى محيط القرى المدمرة. في العاصمة اللبنانية بدأ أن هناك العديد من النازحين ومن مراكز الإيواء التي فرغت من النازحين يعودون إلى مناطقهم، يعودون لمحاولة استكشاف ما يمكن القيام به. هناك عمليات إزالة ركام في المناطق التي تعتبر نسبيا آمنة حتى هذه اللحظة، ولكن في أي حدث أمني يحصل في مناطق معينة تتأثر عمليات النزوح في هذه المناطق وحتى في المناطق المحيطة بها. هناك عودة لأن الأمور أو الوضع الاجتماعي والإنساني لم يعد يحتمل النزوح، ولكن أيضا هذا يشكل عبء على العائدين إن كان لناحية تأمين مأوى أو أيضا لناحية تأمين مقومات الحياة، تحديدا في المناطق التي دمرت فيها الصيدليات، محلات بيع الغذاء، وكذلك الأمر محطات الوقود، عدم وجود المياه والكهرباء في عدد من المناطق. ولكن عمليا السلطات المحلية تحاول تأمين ما يمكن تأوينه لعودة وإن مؤقتة أو جزئية أو خجولة لهذه القرى والبلدات، ولكن عمليا العاصمة شهدت تراجعا في عدد النازحين فيها.
1: إذن هكذا تبدو الصورة، ونشكر جدا على هذه المداخلة، شكرا لك، تحياتي، إلى اللقاء، سلامات.
0: إلى اللقاء.
1: إذن جويس الخولي مراسلة التلفزيون العربي في جنوب لبنان، وحول المشهد اليوم بعد التصريح الأمريكي رد الفعل الإسرائيلي وما الذي يحدث ميدانيا. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج حصاد اليوم الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين، وفي غرفة الأخبار أسيل كبادي. تحياتي لكم، جاكي خوري. نحن نلتقي غدا صباحا بعد أخبار الثامنة في برنامج الشمس في أسبوع. تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
1: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربي عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64-64-890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي اسم برتكان عليه.
2: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عيلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. غدا اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا، مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
3: الشمس دائما.
4: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
5: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكات الشعيم هي بالدقيقة 90. الشمس من حط النقط على الحروف.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. دعت الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الله السلطة اللبنانية إلى التمسك بانسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى. وأكدت الكتلة رفضها لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل أو ما قد ينتج عنها، محذرة من أي التزامات تمنح الجانب الإسرائيلي مكاسب على حساب السيادة اللبنانية. كما دعت السلطات إلى عدم الاستمرار في مواصفته بالنهج الخاطئ الذي أدى إلى تقديم تنازلات مجانية وإلى الاستفادة من الدعم الإيراني الذي قالت إنه أسهم في فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل. إسرائيليا قال وزير الطاقة الإسرائيلي أن الجيش لن ينسحب من الحزام الأمني في لبنان حتى لو طلب الرئيس الأمريكي ترامب ذلك أو أي مسؤول أمريكي آخر. ونقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول قوله إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نجح في إقناع الرئيس ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وفيد بأن الخلافات الإسرائيلية اللبنانية تتركز على انسحاب الجيش الإسرائيلي والمناطق التجريبية. هذا وانطلقت مساء اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. ميدانيا في لبنان، أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان بارتقاء 3 أشخاص وإصابة آخر في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة على طريق زوتر ميفادون جنوب البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 4200 شخص وإصابة أكثر من 12000 آخرين بجروح متفاوتة جراء الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في البلاد منذ شهر مارس الماضي. قال قائد حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي إن شعبه ماض في مواصفه بالمسار التحرري والجهادي ومتمسك بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية على حد قوله. وحذر الحوثي من تحركات إسرائيل في منطقة أرض الصومال ومحاولات السيطرة على ممرات بحرية استراتيجية في خليج عدن وباب المندب، داعيا دول البحر الأحمر إلى موقف موحد ومؤكدا أن جماعته لن تقف مكتوفة الأيدي وستستهدف أي نشاط إسرائيليا في المنطقة.

0: إلى الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شابين أحدهما صحفي بردود بعد اعتداء جنود الجيش الإسرائيلي عليهما في الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية، وتم نقلهما إلى المستشفى. وذكرت مصادر محلية أن قوات الجيش الإسرائيلي احتجزت الشابين في وقت سابق خلال عمليات التجريف التي يقوم بها في المنطقة. في الأخبار العالمية، أفيد بمقتل أكثر من 160 شخصا وإصابة نحو 1000 آخرين جراء زلزال مزدوج هو الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900، والذي دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ. ووصفت الهيئة الأمريكية الحديثة بالكارثة التي يتوقع أن تكون تبعاتها جسيمة، مرجحة أن تكون حصيلة الوفيات مرتفعة وأن تكون الأضرار واسعة النطاق. هذا وأبدت عدة دول استعدادها لتقديم مساعدات وفرق إنقاذ ومعدات لدعم عملية الإغاثة في فنزويلا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: يسعد لي أوقاتكم مستمعات ومستمعي شمس، كل التحيات لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا.
1: ليلى القيش يعطيك العافية،
0: يزيدك
1: الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك، ثانك يو. كل اللي استفقدوني يوم الاثنين كان هيك وعكة صحية يا جماعة ومرت بسلام.
1: وعكة صحية لأنه ميسي سجل الأهداف؟
0: لا، كيف تفهمني على الطاير؟ على فكرة كمية التنمر اللي أنا تعرضت عليها خلال هذا الأسبوع، قل كأنه يعني أنا ضد ليونيل ميسي. غريبة هاي النقطة، بس رح نتناقش فيها اليوم ونحكي فيها كثير تفاصيل. حبايب رح نستمر حتى الساعة 7 مع بعض جولة رياضية خاصة، واليوم طبعا كل العيون على المونديال وهذا محورنا الأساسي رح يكون اليوم. على 101.8 FM عبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني الشمس، دايما معكم وأنتم معنا، وطبعا ضمن برنامج المرتدة. المفاجآت بعدها مش كثير بكأس العالم، إذا بدي أقول السلبية ما عدا تركيا يمكن اللي عن جد كان غير متوقع خروجها من المجموعات، لكن ما في عنا هيك مفاجآت سلبية قاسية، يعني ما في منتخب كبير ودع البطولة حتى الآن.
1: لا، إحنا كمان للتذكير بنحكي على مونديال اللي في عنا 48 منتخب 48 مشاركات، يعني الدور القادم في المونديال هو مش دور الستاش، هو دور 32، بالتالي اللي هو يختلف طبعا عن جميع المراحل الإقصاء اللي كانت من أول. وفي هذا الدور من السهل جدا يكون عندك 24 منتخب اللي بيحتلوا المرتبة الأولى والثانية من جميع المجموعات، زائد 8 منتخبات اللي بالمرتبة الثالثة أو أفضل 8 منتخبات من المرتبة الثالثة من أصل 12. بالتالي في عنا كثير فرق أو منتخبات راح تتأهل من المرتبة الثالثة اللي هي كمان منتخبات مغمورة، وهي بيعطي المجال لمنتخبات

0: المعروفة انها كمان
1: تكون جزء من هذا
0: السؤال. بترح نفسه في المرحلة القادمة اللي هي 32-16، اي منتخبات راح تتأهل واي منتخبات راح تكون في طرف الشجرة للمونديال، الطرف الاسهل او الطرف الاصعب. وفي كثير حكي انه منتخبات معينة راح تكون في الطرف الاسهل ومنتخبات اخرى عريقة راح تكون في الطرف الاصعب،
1: وتلاقي بعضها منقصد فيها انه تلاقي بعضها في نفس المسار يا جماعة، فبيكون عنا نصف نهائي ربع نهائي صحيح. وكأنه مبكر. طب خسكي بتعرف شغلة يعني هذا كمان بيخدنا لموضوع اخر ونقاش ثاني، بانه انت بمحل معين هاي الفرق اللي الصغيرة اللي عم تتأهل هي عم بتدخل التاريخ، ويمكن هذا يفسر دخول جنوب أفريقيا التاريخ بعدم خروج من المجموعات لأول مرة في بطولة كأس العالم مثلا، يعني صنع التاريخ. بتعرف يعني هذا الدور أي تأهل عليه ورح يتعاملوا معه الناس كعناوين وكأنه يعني الفريق زمط من مرحلة المجموعات بدون الدخول إلى هذا العمق وهذا التحليل. فالقصد صدى التأهل هو ذاته بغض النظر دور 32 دور 16 مباشرة، صدى التأهل هو ذاته، لأنه إذا ما نرجع شوي للمنطق كمان والإحصاء والأرقام عمليا هن يعني تأهلوا
0: ضمن تأهل المجموعات، دور المجموعات للدور الإقصاء بس.
1: وكان في فرق اللي أنت لعبت معها، وكان في منتخبات اللي أنت لعبت معها، ومنتخبات مش دايما مغمورة، يعني في مجموعات اللي كانت مجموعات عن جد مش سهلة، فبالتالي يعني صدى هو ذاته.
0: هذا برجعنا كمان النقاش ليلى اللي كان قبل بداية المونديال، انه المونديال توسع من 32 فريق ل 48، والفرق اللي تأهلت تمام هي الفرق عمليا منتخبات اللي هي بالعادي ما كانت تتأهل وتأهلت لأول مرة، زي منتخب كراساو، منتخب هايتي، الرأس الأخضر، هاي الأسماء اللي ما كانت معروفة حتى الناس ما بتعرف حديث المونديال وين كانت موجودة حتى على الخارطة على الكرة الأرضية. بالتالي هاي نفس النقاش بس بتغيير لربما تعريف المرحلة كمان مرة. صحيح أنا حتى الشعور الداخلي عندي هو نفس مرحلة الإقصاء اللي هي دور 16، ولكن الاختبار الحقيقي بده يكون ما بعد دور 32، يعني المنتخبات اللي راح تتأهل لدور 16 من ثم لربع النهائي ونصف النهائي. في نهاية الأمر انضافت كمان مرحلة اللي بتعطي المجال لكمان منتخبات مغمورة اللي ما كانت بالحسبان أو ما أخذنا بالحسبان، ولربما بعرفش القرعة أو قرعة زي ما أنت حكيت ذكرتي طرف الشجرة للمونديال يكون لحسن حظ هذه المنتخبات وتكون طريقها لمراحل إقصائية
1: أو تصنع التاريخ على طريقتها وتتقدم في السباق. على فكرة السنغال أنا كانت مفاجأة بالنسبة لي، يعني ما أعطوا حتى الآن
0: بعدهم كمان مرحلة واحدة
1: ممكن يتأهلوا ضمن أفضل ثوالث، لكن كوريا الجنوبية مبارح طلعت فصعبت الموضوع على السنغال والجزائر، والجزائر اللي نحن كنا يعني أنا كنت شبه متأكدة أنه عن جد ممكن يكونوا ضمن أفضل ثوالث، مش راح تكون عليهم مهمة سهلة، راح نستنى للمباراة القادمة ونشوف عن جد وين راح يكونوا، لكن الموضوع مش سهل، والتوقعات بأنه الجزائر كانت راح تعملها بسهولة على ما يبدو، الجزائر اللي كانت في 2014 أو 2000 أو في مونديالات سابقة مش نفس المنتخب اللي شايفينه اليوم.
0: طلع منتخب الجزائر راح يلعب مباراة أخيرة مع اسكتلندا اللي هي كمان الفرصة أمام منتخب اسكتلندا أنه يحقق النقاط منتخب الجزائر ويحتل لربما المرتبة للتأهل للدور القادم. أنت حكيت عن المنتخبات
1: النمسا
0: العربية.
1: والجزائر راح يلتقوا مع بعض
0: متأسف
1: الأخيرة.
0: صحيح صحيح النمسا
1: بحاجة لفوز
0: بفارق هدف. صحيح بس يعني أنت كمان طلع على قائمة المنتخبات اللي تم إقصائها من دور المجموعات، أعتقد 3 أو 4 منتخبات عربية، نحكي على قطر الأردن
1: خارج.
0: الجزائر خارج. وطبعا تونس، 4 منتخبات من أصل
1: تونس الجزائر حتى الآن بعد ما تم إقصائها يعني متأرجحة.
0: فبنحكي عن 4 منتخبات اللي هي في دور المجموعات النصف
1: بس الباقي كمان قادم
0: يعني القصة مش قصة انه بس الجزائر، لربما كان تعويل على الجزائر او الامل اكثر في منتخب الجزائر العريق اللي كان معروف من ايامات زمان، بس احنا شفناه حتى كان له اداء جيد جدا امام منتخب الارجنتين. السعودية طلع في نهاية الامر، يعني السعودية احنا بعدنا عايشين على هدف سعيد العويران بال94 امام منتخب بلجيكا. منتخب السعودية بعده مش متبلور كمنتخب بالرغم من الدوري السعودي الموجود والنجوم الموجودين في الدوري السعودي، بعدنا مش شايفين التأثير الكبير على أداء المنتخب السعودي، لربما

0: عليهم أن يختاروا نفس طريق منتخب المغرب. بمعنى المغرب زي ما احنا عارفين على فكرة لأول مرة في تاريخ كرة القدم المنتخب الأول اللي بيكون 11 لاعب أذكر أمام البرازيل في الدقيقة 65 بعد القيام بالتبديل، أول منتخب في تاريخ كرة القدم اللي جميع 11 لاعب انولدوا خارج المغرب.
1: واو.
0: خارج المغرب، يعني تم استقطاب هاي المواهب الكروية الشابة من جيل صغير وإقناعها بالانضمام للمشروع المملكة المغربية، بالتالي أجوا وساعدوا المنتخب المغربي، هم اكتسبوا المهارات واكتسبوا الإرشاد الصح والمهني في أكاديميات كبيرة في العالم إن كان بفرنسا أو بإسبانيا، وأجوا مع هاي التجربة للمنتخب. وشفنا مش شايفين لعيب كبار من أشرف حكيمي اللي طبعا في ريال مدريد، إبراهيم دياز كمان ريال مدريد. فبتخيل إنه لو كان لامين يامال لو أجا على منتخب المغرب،
1: أنت مسيطر عليك ريال مدريد اليوم.
0: لا هو لامين يامال جبت لك عشان أنت ما تحكي.
1: لا وأشرف حكيمي ريال مدريد،
0: وأشرف حكيمي مع إنه بلعب في، أنا حكيت نشأ وترارة،
1: نشأ وترارة في ريال مدريد
0: بالضبط. فبدي أقول لك إياه، يعني منتخب السعودية يعني ليش ما كمان يفكر بهاي الموضوع، المشروع إنك تيجي وتأتي الجنسية للاعبين الموجودين بيلعبوا عندك، وفي منتخب قطر عملها كمان.
1: وعلى هذا في نقد جدا لاذع، وفرنسا أيضا وقعت في النقد اللاذع حول هذا الموضوع بأنه مجنسين وأفارقة.
0: شو الاختلاف بالضبط؟ شو الاختلاف؟
1: أنا أول شغلي ضد هذا المبدأ. موضوع قطر هو موضوع جدلي حقيقي، لأنه يعني وهذا بحاجة لفحص معمق في قضية منح الجنسيات ما قبل 4 سنوات من استضافة كأس العالم في محاولة للظهور بشكل يليق في هذه البطولة، لأنه احنا بنعرف أنه قطر دولة جدا صغيرة والإمكانيات محدودة، وأيضا هناك النظام الهرمي للسكان ما بيعطي إمكانية بالفعل يعني أنك تشوف مواهب كرة قدم أو تشوف ناس قطريين بالفعل مجنسين، وهن قلائل في قطر، في سكان الدولة شيء والمواطنين شيء ثاني، فهني ما بيمنحوا الجنسية بسهولة لأنه في امتيازات خاصة فيها في عملية التجنيس، فبالتالي هناك كثير غرباء يلي ما بيحصلوا عملية التجنيس بسهولة. فكان في نقد لاذع حول هذا الموضوع بأنه تم تجنيس قسم من المواهب الشابة رياضيا لمصلحة الدولة، يعني وكأنه يعني في مصلحة في الموضوع. هذا بالنسبة لقطر، لكن الموضوع مختلف بالنسبة لمغرب، لفرنسا. مغرب طبعا كلهم لأباء وأمهات مغربيين. في فرنسا الحديث بأنه غالبية المنتخب هو من المهاجرين من إفريقيا عمليا اللي اجوا وأخذوا فرنسا كموطن. أنا بالنسبة لي هذا شرعي، يعني هل يعقل مبابي اللي ولد في فرنسا وأبوه ولد في فرنسا اني ما احسبه فرنسي؟ يعني عمليه التجنيس ما تم،
0: يعني انت بتقولي كالتالي انه
1: يعني
0: في قطر
1: ما تم منحهم الجنسيه لمصلحه، هم اولاد البلد اللي ولدوا مع هذه الجنسيه وانفجرت مواهبهم على كبر واكتشفوهم.
0: يعني ابن مثلا ابن كريستيانو رونالدو جونيور تمام اللي اجى من جيل صغير مع ابوه يلعب بالسعوديه، انت بتشوف انه هذا شرعي؟
1: لا هاي انت عم تعطي هذا المثال على قطر.
0: لا ما
1: أنا عم بعطيك ولد ولد في، لم يولد جونيور في
0: بس
1: السعودية،
0: بس من جيل صغير موجود بالسعودية
1: ما خص. أنا عم بقول لك بي
0: يعني
1: ولد
0: الولد
1: قبله. لا لحظة ركز، بي ولد قبله في فرنسا وعملوا سلالي في فرنسا للولد، يعني مبابي حتى ما بيعرف شو جذوره، يمكن وما زار مناطق ثانية. فهل يعقل أنه أنا إجي أقول لأنه يعني هذا لب العنصرية أني أطالب بالاتحاد العام لكرة القدم الفرنسي بإقصاء أشخاص اللي إجوا مهاجرين من إفريقيا؟
0: مين من طلب؟
1: واللي كان كثير في مطالبات، أنا بحكي بالنقد العام العالمي. طبعا تم وضع المنتخب الفرنسي في خاني بأنه يعني كل اللاعبين أو غالبية اللاعبين هن لا ما بينتموا لفرنسا كمصدر كسلالات، لكن بالنهاية هاي دولي يلي بيجي عليها مهاجرين وبيحصلوا على الجنسية بطريقة اللي هي قانونية وبخلفوا وبتكبر عائلاتهم، وصادفت انه قسم كبير من المنتخب هم من هاي العائلات.
0: يعني مثلا جريزمان، انطونيو جريزمان اللي كان منتخب،
1: او جيرو مثلا
0: تمام منتخب كان ممكن يكون اسبانيا او فرنسا،
1: او فرنسا
0: وهو اختار فرنسا. يعني هناك النقد مسموح على جريزمان لانه
1: لا
0: بس هو انولد باسبانيا.
1: ما هي حتى جريزمان مش محطوط على الطاولة
0: لما كان
1: بعدين
0: موجود.
1: بعدين أنا أعتقد في نقطة مهمة، يعني في أوروبا قضية ثنائية الجنسية جدا رائجة، يعني هناك بيصير في كثير تجاوز من يعني من جنسيات مختلفة تفرق عن عن محلات ثانية. فعمليا نحن هذا اللي بنشوفه، بالإضافة إذا بترجع تاريخيا

0: هو نقاش متشعب
1: والدولي.
0: ونقاش في عند في لك عدة بنود يعني. حتى فرنسا كدول استعمارية عن كل اللي كان لها مستعمرات في جميع أنحاء العالم زي إنجلترا. بالتالي طبعا في عندها هاي الأمور. وأعتقد كان في المهاجم لأتلتيكو مدريد اللي كان هو عمليا الجنسية تبعته برازيلي بس هو لعب مع منتخب إسبانيا راح مبالي اسمه المهاجم المشاكس. هاي كان واحدة بجوز من الـ من الـ من الأمور اللي كانت اللي أثارت الرأي العام إنه تجنيس اللاعبين الأجانب حتى في منتخبات كبيرة اللي بيعملوها. طب أنا هاي اللي بقوله ما دام منتخبات كبيرة تعملها وأنت لفائدة المنتخب وكرة القدم والسعودية راح تستضيف كأس العالم
1: هذا بيعتبروه التفاف
0: كمان
1: على
0: كمان 8 سنين
1: هذا بيعتبروه التفاف على العدالة الكروية الفطرية تمام. هذا بيعتبروه كأنك أنت عم تلتف على العدالة الفطرية. أنا بقول النقد اللاذع اللي كان على منتخب فرنسا سببه أنه المهاجرين من إفريقيا وذكرت جريزمان إشقر وعينه زرق مش راح يحطوه على الطاولة ولا راح يجيبوه كنقاش. وهذا نوع من العنصرية أيضا اللي يمارسها الإعلام الأوروبي ونحن ياما سمعنا عنه ياما فهمنا قديش عن جد بيعيش حتى اللاعب في عالم كرة القدم يعني بهاي العنصرية وهاي الأزمة. الأوروبيين مش راح يناقشوهم والأفارقة راح يظلوا هيك المهجرة عليهم.
0: طب نحكي عن جنسية البرتغالية واللاعب البرتغالي
1: يلا أسمع نحكي بس ما نطلع فاصل قصير لأن طلعوا الإعلانات ونحن بالحديث. أنت يعني سمعت بالخلفية
0: يلا
1: خلينا نروح على إعلان ومن بعده راح نكمل هذا الحوار وراح ننتقل لنتحدث طبعا عن دون كريستيانو رونالدو وكل قضية الضجة الإعلامية أيضا ما بعد تسجيله للأهداف ما بين الناس الفرحاني وما بين الناس يلي عم تستهتر ولا تعتبروا إنجاز. يلا فاصل قصير راجعين.
2: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا لذا من المهم معرفة التعليمات التالية عند حدوث هزة أرضية. الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أمانا. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر ابتعدوا عن الشاطئ مسافة 1 كيلومتر على الأقل تحسبا لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع تأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
3: الألمان بجننوا بالبطولة وحسب رأيي رح يطحنوا الإكوادور 4-0
4: بس الإكوادور مبين للكل إنه فريق عنيد وصعب تفوز عليه. أنا بتوقعها تعادل 1-1
3: معناته أنت مش عارف المطاحن الألمانية. فوتي وجربي نفسيني على تطبيق الشمس.
4: ما هو أنا صرت حاطة نتيجة بالتطبيق وجاهزة للتحدي.
5: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.

0: عدنا إليكم المستمعين والمستمعات، نكمل المشوار برنامج المرتدة. تعال نقول لك الطاقات شوي أعلى.
1: طيب من النقاش أنا بدي أعلي
0: يلا الطاقات. يلا تعال نعلي الطاقات ونحكي مباشرة.
1: أنا بس أجيب لي سيرة الدون تعلى الطاقات
0: عن عم الكل
1: عم الجميع. بتعرف عم الجميع. مرة كتبت هالكومنت أنا معدل كتابتي لهذا الكومنت امبارح فاق 12. طيب كل ما فض على صورة أكتب عم الجميع عم الكل عم الجميع وكلهم عليهم لايكات.
0: لما فوت على الكافيه الصبح اول شيء بقول لهم صباح الخير لكم ولعم الكل كريستيانو دو رونالدو.
1: اذا انت بتعرف شغلي انا كأم كان صعب لي ميلان يستخدم هاي الكلمات، يقول لي رونالدو عمك ميسي اعتبرها مسبب. بس نحن اليوم بعد سنه من استعمال هاي الكلمه جماعه يلي مش اللي خارج عالم الرياضي هاي ابدا مش مسبب. هاي تعبير عن سيطره او هيمنه للاعب كره القدم.
0: انا شفتك تعليق بالانجليزي يور انكل. طيب
1: كريستيانو رونالدو، يلا نبلش بالارقام
0: ولا نبلش بالارقام؟

0: الأرقام تحكي، الأرقام تحكي على 145 هدف في المنتخبات في أكثر من 230 مباراة، الهداف التاريخي في كل تاريخ المنتخبات. 10 أهداف للمنتخب البرتغالي في 6 مونديالات، لأول إنسان بشري، أول إنسان بشري يحقق الأهداف في 6 مونديالات متتالية هو كريستيانو رونالدو في جيل 41، أكثر من 41.
1: صح.
0: كريستيانو تفوق على إيزوبيو النجم الكبير لمنتخب البرتغال. كمان شغلي فوق الثلاثين، فوق السن الثلاثين، كريستيانو سجل أهداف لمنتخب البرتغال أكثر من مسيرة لاعبين ونجوم كبار مسيرة كاملة لمنتخبات إنجلترا وفرنسا بعد الجيل الثلاثين. تخيلي،
1: تخيل
0: بعد الثلاثين. فبنات الأمر للأسف طبعا نحكيها.
1: لحظة في كمان نقطة مهمة، بأنه كريستيانو رونالدو كمان يعادل رقم ميسي ما بين فرقية الهدف الأول له في المونديال والهدف الأخير له في المونديال خلال أطول مدة زمنية 20 سنة.
0: حلو، ممتاز.
1: طيب بعادل هذا الرقم،
0: هاي عشان نفوت على نقاش.
1: لا، هذا عشان نحن هيك كمان نحط الأمور في نصابها. الأزمة اللي صارت بعد تسجيله للأهداف هي أزمة ثقة بالإنجاز، وأنا هون عن جد عندي مشكلة بطريقة تفكير الناس لوين وصلت، بأنه مقارنة أو حبي للطرف الآخر أو تعلقي بأحد اللاعبين بميسي على وجه التحديد بتخليني قلل من إنجاز الآخر. هذا بذكرني على فكرة بأنه هاي مشكلة نحن العرب بنعيشها تقريبا في كل أماكن العمل. بالمناسبة هذا مش بعيد عن ثقافي، أنا كثير بعتبر هذا التفكير هو نوع من أنواع الثقافة والتربية.
0: مش بس عرب، ليش عرب؟ حتى بالمؤتمر الصحفي لرونالدو صحفي حكاله،
1: كان أكثر لحظة مزعجة.
0: شو حكاله؟ next اللي بعده عن السؤال عن ميسي.
1: قال له أنت جبت هدفين، ميسي جاب 3، مبابي جاب 2، قال له next. بالزبط. وتم تداول هذا المقطع بالزبط. وكأنه إهاني لرونالدو. لا جماعة، لا، أبدا مش إهاني لرونالدو، بالعكس هي ثقة وقوة. وبمحل معين قضية المقارنة فاقت حدها، بأنه التقليل من شأن الآخر لحتى أرفع من حالي أكثر هذا دليل ضعف مش دليل قوة.
0: كمان شغلي، ميسي اللي عمله كمان إنجاز خارق، أعتقد في جيل 38 وجيل 41 بنحكي على نجوم كرة قدم اللي يمارسون لعبة كرة القدم، اللي بالزمانات قبل سنين مش مش مش كثير، سنين قليلة، الجيل اللي كنا نحكي عنه في قمة العطاء كان الجيل 30 32 33، هاي الماكسيموم. اليوم احنا بنحكي على 41 و 38 نجوم اللي مش بركض ورا التاريخ كرة القدم، التاريخ كرة القدم بركض ورا هاي النجوم، ورا ميسي، ورا دون رونالدو. وبالآخر بيجي بني آدم يقول لك ضد بأي منتخب، منتخب إكس، منتخب أوزبكستان، منتخب أوزبكستان قلب الدفاع تبعه اللي بيلعب في مانشستر سيتي في التشكيل الأساسي.
1: هاي فكرة التقليل من
0: التقليل من المنتخب اللي تأهل لكأس العالم. مظبوط مع توسيع المنتخبات ل 48، بس اسمه تأهل لكأس العالم
1: بعده ضمن أول 48 منتخب في العالم،
0: واسمه 41. اللي شاف الهدف الثاني لرونالدو كيف بعت التعليمات لبرونو، لبرونو بقول له استنى شوي، وراح ركض ورا المدافع الثاني وحكى لبرونو وين تعطيني الطابة بالضبط. وبرونو كفنان كرة قدم، فنان كرة القدم، أعطاه بالمحل الصح بالتوقيت الصح، وهذا طبعا يحتسب لبرونو. بس الفينش لرونالدو من زاوية غير معقولة. بس
1: تعرف شغلي بغض النظر
0: بجيل 41 ليلى،
1: يعني أنا معك أول شيء أهداف جميلة جدا، وهذا بيخدنا لمحل قديش كمان هو قائد على أرض الواقع وقدر يحتوي أو قدروا مع بعض يحتوا كل الأزمة اللي صارت عبر السوشيال ميديا وعبر الإعلام، واللي حاولوا دائما الإعلام يضخمها ويفتعلوها بمحل معين، إن كان مع برونو على وجه التحديد لأنه هو الطباخ يعني بالنهاية،
0: ومع نيفيز
1: بالآخر. إذا هني بدنا يضلوا خارج هاي المنظومة، نحن كنا شفنا لعبة للبرتغال بتشبه اللعبة الأولى اللي هي باردة تكتيكيا فيها برود، وكأنه نحن مش عن جد ببطولة كأس عالم. البرتغال بشكل رسمي دخل إلى كأس العالم في المباراة الأخيرة، أعتقد أنه كمان المباراة القادمة مش راح تكون أقل جمال، لأنه شفنا التناغم، شفنا حتى احتفالهم مع بعض قديش
0: بيبين راح دكت الاحتياط
1: بالضبط، قديش بيبين أنه هو في انتماء. فهذا كمان كان رد، لأنه رونالدو يعني كمان تعود أنه يمرق رسائل من خلال الملاعب كرد ليسكت كل الناس الحاقدة اللي بتركض وراء وبتحاول أنها تحط يعني حجر في مسيرته. بيوجع قديش هو عم يتعامل مع هذا الموضوع، قديش فنان ولاعب كرة قدم موهوب قاعد عم يتعامل مع هاي الأمور الذهنية، ومع هيك بعده مركز وبعده قادر يعطي بعمر 41 تصريحه اللي فجر الدنيا بأنه قد لا يكون هذا آخر مونديال لرونالدو. يعني الزلمة مجنون رسميا، هو بيقول طول ما أني قادر ألعب أو أساهم، وكان عنده بتعرف هيك إذا منربط في تصريح سابق كان عنده حلم بأنه يلعب للمنتخب هو ابنه مع بعض، فيبدو أنه رونالدو لم يتخلى ولن يتخلى عن هذا الحلم. بالإضافة لهيك أيضا ميسي قال بأنه هو يعني طول ما هو قادر يساهم أيضا لن يعتزل. في عندك شو تعلق على الموضوع؟
0: على هاي الموضوع حسب كيف الفوتبول وكرة قدم رايحة مع جميع الاستراحات المياه اللي بتاخد كوكتين ثلاث وإعطاء النفس للاعبين، أنا بقول لك ميسي ورونالدو مش آخر مونديال،
1: رح
0: مش آخر مونديال. هاي شغلة.
1: طيب
0: شغلتين،
1: في 7 يورو لرونالدو عملة في البرتغال تكريما لمسيرته، عشان
0: هاي عمالقة كرة القدم.
1: وبيجي واحد بيقول لك ما عمل شيء للبرتغال،
0: ولا إشي بس بقول لك شغلة، تعال نقسم رونالدو ونقسم ميسي كالتالي، وأنا هاي مقتنع فيها بعد اللي شفته في المونديال وقبل طبعا المونديال. ميسي هو ملك الملعب خارج منطقة الجزاء، شوف الأهداف اللي بيسجلها، شوف الليوني والمروني واللي بيجتاز فيها اللاعبين بعده في قمة العطاء. ميسي يتفوق على جميع اللاعبين في العالم في هاي المنطقة من الملعب. داخل الستاش رونالدو هو الكينج، هو اللي بيعرف يعمل الفينش الصح، بيجيب الأهداف الصح في الوقت الصح. فكل واحد يعني ممكن يحتفل، ممكن يلعب بالطريقة الخاصة اللي إله. ميسي له أرقامه وأنا رونالدو له أرقام، أنا بحكيها كمشجع محروق لريال مدريد وكمشجع محروق لمنتخب الأرجنتين من قبل ميسي. الجميع بيسأل طب كيف هاي بتزبط مع هاي؟ أخوي منتخب الأرجنتين ومارادونا من 86-90، مونديالات المكسيك، مونديالات إيطاليا، مونديال 94 في أمريكا واحتفاله، والأرجنتين والكل اللي عانته الأرجنتين بعد فترة مارادونا، حتى لما كان مدرب مارادونا هو الأيقونة الأرجنتينية اللي بحب الأرجنتين حبه عشان مارادونا، ملوش علاقة لميسي اللي هو كمان عملاق من عمالقة كرة القدم. بالتالي الإشي شرعي، الإشي يجوز شرعا إنك تحب ريال مدريد وتحب الأرجنتين،
1: قدمت لك انتقادات عليها،
0: وممكن إنك كمان تمدح وتحب أهداف ميسي وتمدح وتحب رونالدو.
1: طب مش إسا نحن عم نحكي، بلشت توصلني مسجات على الإنستغرام بأنه يعني البعض بيقول أنتوا عم تحكوا عن رونالدو اللي هو بشري، نحن منجا عم نحكي عن ميسي اللي هو
0: فضائي.
1: يعني فضائي واللي بينحط في خانة مارادونا، بيلي وميسي هن في كوكب آخر وباقي اللاعبين في كوكب آخر. ما عنديش مشكلة مع هذا الطرح، بس أنا باعتقادي أنه كريستيانو رونالدو يعني لو ما كان في فترته في ميسي كان كمان رح يفرض محبته حتى على الناس اللي مش مقتنعة بموهبته. ما بعرف يعني هذا نقاش كل الحلقة عم نفوت عليه، لأنه هو أصلا يعني أكثر شيء جدلي عم بيكون على السوشيال ميديا، فنحن مش رح نعطيه أكثر من وقت. ميسي لا شك أنه اليوم هو الهداف التاريخي لكأس العالم، حتى إشعار آخر مبابي لاحقوا على الدعسي، مبابي الأصغر، مبابي رح يكون يا جماعة عم بيكتب التاريخ من ذهب عن قريب، وفي النسخة القادمة والبعدة واللي بعدها في كأس العالم الله يحميه مش ينصاب الزلمة بروح فيها. فعمليا كل قضية الأرقام هي قضية جدا نسبية وقابلة للتغيير، وهذا لازم كمان نكون واعيين له. بعيدا عن موضوع الأرقام أو قريباً موضوع الأرقام، النسخة الأجمل لفيني اللي تفجرت في مباراة البرازيل الأخيرة، شو كان إحساسك؟
0: بعرف
1: هي أفضل نسخة منه هو حتى تاريخياً بالمناسبة.
0: مع مين؟ مع كارلو أنشيلوتي.
1: بس تعال نكون واضحين، كارلو أنشيلوتي هو أول من أعطاه النور، ما بعد ذلك اللي حصل. بعد قدوم بابي حصل، لكن قبل كان دائما أنشيلوتي هو اللي طلعوا النور.
0: طلع بعرفش إذا الناس انتبهت، ميسي سجل 5 أهداف لمنتخب الأرجنتين، طبعا كل الأهداف هو سجلها، ما صنع ولا أي هدف لأنه ما بيقدر يصنع لحاله ويسجل لحاله نفسه. فينيسيوس 4 أهداف أسيست 1، اثنين ساهموا بخمس أهداف، فينيسيوس منتخب البرازيل وميسي منتخب الأرجنتين. فكيف أنت بتحكي وبتمدح ميسي في الأرجنتين؟

0: هيك احنا لازم نحكي ونمدح فينيسيوس في البرازيل اللي شايل المنتخب على كتافه وطالع فيه لدور 32. وانا بقول لك اذا نيمار بده يكون معافى ومشافى راح يكون اضافة نوعية لمنتخب البرازيل، وهذا طبعا القرار ممكن يحتسب لكارلو انشيلوتي باستدعاءه وقديش انتقدنا هذا القرار، ولكن ممكن يكون اضافة نوعية. البرازيل ممكن على اكتاف فينيسيوس وعلى طبعا اللاعبين الاخرين اللي موجودين في المنتخب، حكينا كمان عن الحلقة الدفاعية، منتخب البرازيل شوي شوي بحم المطار وراح يطلع
1: ممكن يكون مفاجأة يعني.
0: لا مش مفتلع،
1: لا يعني هو منتخب البرازيل تاريخيا بلا بقدر يكون مفاجأة، لأنه بعد أزمة 2014 لم يعد إلى ذاته. بعد 7-1 أمام ألمانيا المنتخب البرازيلي ما أعطى المتوقع منه في كأس، في نسخات كأس العالم. فالعودة إلى الذات هي الكمباك على أفضل نسخة منه اللي شفناها آخرها في 2002. بس بدي أحكي لك شغلة عن قضية فينيسيوس، إنه آخر مرة قدر لاعب يسجل 4 أهداف في المجموعات كانت في 2002 رونالدو الظاهرة، ووقتها حققوا كأس العالم. فكأنه الناس عم يتعاملوا مع الموضوع إنه عن جد ممكن التاريخ يعيد ذاته، لأنه هذا الانفجار عن جد بالمستوى لفينيسيوس ممكن أن يقود مثل ما حكيت المنتخب البرازيلي إلى مراحل جدا متقدمة، رغم أنه ما رشحنا، نكون واضحين مع بعض، ما رشحنا وصول للنصف نهائي أو النهائي، ما رشحنا ضمن المربع الذهبي.
0: تعال نقول كالتالي، فرنسا إسبانيا إنجلترا والبرتغال والأرجنتين،
1: ألمانيا
0: لا ألمانيا ما كان أقوى المرشحين، بس هاي أسماء المنتخبات الأكثر تداول بالنسبة لكأس العالم، للفوز بكأس العالم. ولكن اللي بتطلع كمان مرة برجع على الشجرة، منتخب البرازيل حاليا مع منتخب الأرجنتين في نفس الجهة.
1: فرنسا بأي جهة دخلك؟
0: في الجهة الثانية.
1: اليمين أوروبا هناك.
0: اللي فيها ألمانيا البرتغال أعتقد حاليا، وفيها أعتقد ألمانيا كمان صحيح. وإسبانيا. بالتالي ممكن تكون مواجهة من العيار الثقيل بشي مرحلة بين البرازيل ومنتخب الأرجنتين. هناك راح تكون كثير أمور، والعراق والحرب المعروفة بين منتخبات أمريكا الجنوبية البرازيل والأرجنتين. وبرجع كمان مرة لمونديال 90 ودور 16، الأرجنتين مع مارادونا وكانيجيا وبروتشاغا أمام البرازيل، والهدف الأكثر من رائع لكانيجيا بعد أسيست خرافي من مارادونا. هاي ممكن تكون إعادة، وممكن يكون النهائي المبكر للمونديال، ولكن احنا طبعا
1: بعد بالضبط عم نستبق الاحداث. احنا بعدنا بدور المجموعات، بس نحن متعطشين لنشوف شو النتائج عن جد.
0: حاليا في مباراه واحده معروفه في كندا وجنوب افريقيا،
1: مزبوط، هي اول مباراه ضمن
0: يوم الاحد
1: ضمن دوري 32. صحيح. يا جماعه، طيب نحن خسكيبا نكون مع فاصل قصير وسريع. مستمعينا رح نكمل معكم هذا الحوار وراجعين بعد فاصل قصير.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية. عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: الشمس دائما.
4: أمريكا مستضيفة وراح تفوز على تركيا اللي ودعت كأس العالم، وفيش إلها أي أمل. أنا متوقع 3-0 لأمريكا،
5: بس تركيا بدها تحفظ ميت وجهها قدام جماهيرها، عشان هيك أنا متوقع 1-0 لتركيا.
4: أنت بدك تلحيلي بتطبيق الشمس، أصلاً أنا ترتيبي أحسن من ترتيبك بكتير.
5: هي أنا حطيتها 1-0 لتركيا بتطبيق الشمس، وبنشوف راح أغلبك هاي المرة.
6: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

كل تحياتي لكم، رجعنا معكم بعد الفاصل. بدنا نذكركم طبعا عبر تطبيق الشمس بتشوفوا كل النتائج، وبتقدروا انكم تدخلوا معنا على الترتيب وتشوفوا القائمة.

0: هناك قداش مشتعلة. وهي فرصة نقول لزميلنا عبد الله الموجود في قسم الإعلانات بأنه يعني خفف علينا, خف علينا يا عبد الله, موجود يعني رقم 2 أعتقد في القائمة
1: بالتوقعات.
0: مش معقول, مش معقول هذا الشيء. عمليا جماعة نحن صرنا تقريب تعدينا 1800 مشترك عبر تطبيق الشمس, كلنا عم نعيش التوقعات هناك. أنا بعرف على فكرة صديق لي فات متأخر على التطبيق واليوم عنده عدد نقاط كثير محترم لأنه عم بيجيب النتائج الدقيقة, فعمليا عم بيحصل على 3 نقاط وبالتالي قادر أنه يسبق كثير أشخاص اللي هني دخلوا بالأول. فحبايبي اللي بعده مش منزل تطبيق الشمس نزلوه, هناك أيضا في خاني اللي تقدروا فيها تشوفوا النتائج, تشوفوا المباريات بالوقت المباشر, شو العب تبعها, من سجل الأهداف, كل المعلومات كمان عن التشكيلة وحلي جميلة لتطبيق الشمس. وطبعا مثل ما بتعرفوا جوائز جدا جدا قيمة راح تكون بانتظاركم خلال الفترة القادمة من المونديال, فنزلوا تطبيق الشمس. يلا خسكين نحن رح نكمل بالحوار, وصديقي فادي بيعتب علي, فادي من سخنين دائما بيرن على المنصة يوم الأحد ودائما دائما أول شيء بيبلش فيه بيعطيني التشكيل الدقيق لمنتخب المصري. صرنا نعرف شو مدخلات يعني لهي الدرجة, كلنا بالكنترول عادي
1: من عشاق
0: منتخب الفراعنة. فإجا لما كانت المداخلة بيقلي بتراهني أنه اليوم منتخب المصري رح يعمل شيء كثير كبير, قلت له أتمنى. وبالفعل يعني مرموش صلاح وزيكو عملوا عملية اللي هي شو رياضي كروي من الطراز الرفيع, ومصر أم الدنيا قدرت عن جد انه
1: ترزيجيه. طبعا مش مرموش, ترزيجيه اللي سجل هدف على فكره,
0: لا الثلاثيه بحكي المثلث الذهبي.
1: بس بتعرف في شغله واحده اللي منتخب مصر, الاسماء, الاسماء كيف في كهربا وفي في ترزيجيه وفي زيكو المنتخب البرازيلي, هي اسماء اللي طبعا مش اسماء اللاعب الحقيقيه وانما نوع من اللقب والكنيه. هاي شغله هيك فريده في منتخب
0: لازم
1: منتخب
0: نحكي عنها.
1: منتخب فرنسا
0: مصر انت بالك مع منتخب فرنسا, شاغل بالك,
1: شاغل بالي,
0: شاغل بالك.
1: منتخب مصر طبعا محمد صلاح وصل المونديال بكل القوة مع نيوزيلند, واول انتصار, اول انتصار لمنتخب مصر في المونديال.
0: انا ما كنتش عارفة هاي المعلومة, صدمت فيها.
1: اول انتصار
0: يعني مش معقول, مشاركات عديدة للمنتخب المصري ولا مرة حقق الفوز.
1: اول انتصار,
0: فلهذا سبب كانت
1: هو طبعا
0: كانت الفرحة جنونية. صحيح. بالمناسبة
1: صحيح, والفرحة المصرية في عقب هذا الانتصار كانت ولا أجمل. وحتى شفنا فابريتسو رومانو الإعلامي عنده طبعا صفحته في الشبكات التواصل الاجتماعي والإنستا,
0: أكثر صحفي موثوق,
1: أكثر صحفي موثوق مع أغنية مصرية جدا هيك حلوة مع أهداف منتخب مصر مع نيوزيلاند. طلع منتخب مصر طبعا مع كل النجوم الموجودين, حكينا عن محمد صلاح نجم ليفربول ومرموش اللي حكيت عنه.
0: اليوفي مهتمين في مرموش في سوق الانتقالات الصيفية, مع اني لا اعتقد انه مانشستر سيتي راح يفلتوه,
1: بعرف ايش هاي. طبعا
0: وفي حديث كمان كان بعد المباراة على انه ممكن ان يعود صلاح الى الانفيلد, ما بعرف
1: شو دخل,
0: كان في تصريحات
1: جد بعد ما انه ترك
0: بعد ما هو مشكلة مدرب, فقالوا يعني مثل كأنه المدير الفني مدير الفريق كان في له تصريحة وتسريبات في الصحافي بأنه الأمور يعني مش محتومة تتعلق.
1: أنا على فكرة في عنده نظرة معينة لهذه النقطة, أنه يعني شافوا تعامل المدرب مع محمد صلاح, دعموا للمدرب في قراره ضد محمد صلاح, بس لما شاف المدرب كمان فقد السيطرة على الفريق وداخل غرفة الملابس وما جاب النتائج, فطح محمد صلاح وطح المدرب. عشان كداش في إمكانية إن محمد صلاح يرجع بعد كل الوداع هيك المنفعل والانفعال اللي كان من المشجعين, من الفريق نفسه, من اللاعب برضو. عشان كداش نسبة رجوعه للفريق, عادة النجوم ما بيرجعوا إلا إذا أنت كنت كريستيانو رونالدو.
0: طيب خلينا بما أنه عم نحكي عن مصر, عندك شو تزيد؟
1: لا
0: طيب خلينا نسمع هالأغنية.

طبعا هاي الأغنية للترند على كل أهداف مصر على عن كل المشجعين على كل الاحتفالات الكروية كانت موجودة. يا مصر بتعمليها ازاي؟

0: امي وحبيبتي تبقى مصر.
1: الأغنية اللي كانت عند فابريتسيو رومانو مش هاي الغناية، تعرفي كانت أغنية ثانية.
0: شو هي؟
1: نانو.
0: نانو.
1: نانو.
0: طبعا نانو. نانو فيعت.
1: أعطيني نانو. أعطيني واحد نانو.
0: إذا نعطيك نانو. نعيوني بس لا، هي يا مصري بتعمليها إزاي؟ هي الأغنية اللي عن جد وكأنها يعني للحظة أنت ممكن تفكرها عن جد بالمونديال.
1: صحيح.
0: رغم إنها هي دعاية في رمضان. عشان تعرف قديش مصر فنانين. في هذا الموضوع طبعا رمضان، اي رمضان منهم؟ اعتقد رمضان 2026 الاخير،
1: الاخير
0: بنكي مصر على وجه التحديد.
1: حلو.
0: فدايما هني مشهورين قديش عن جد بتقدر ال
1: سامع صوت موسيقى النانو.
0: وانا سامع صوت موسيقى النانو عندك يمكن.
1: عندي
0: عندك عفول لانه باني ما حطيته هون. تليفونك مسيطر عليك.
1: طيب مباراة القادمة لمنتخب مصر مع منتخب ايران، وكل الاشاعات انه كيف بجوز كان في تلاعب او انه حطوا منتخب مصر بالذات مع ايران في
0: ليه؟ نفس ليه التحليلات الغريبة عجيبة،
1: التحليلات اللي فيها ايضا طبعا الجانب والطابع السياسي. مباراة كمان ممكن تكون مباراة مهمة جدا للطرفين. بدك تعطيني واحد نانو؟
0: يلا اسمع، اعطيك نانو كمل لنا المعلومة. لا انت خلص بس اسمع الموسيقى بتخفف على الاخر.
1: بس عن منتخب، عن جد منتخب مصر المباراة الأخيرة امام منتخب ايران وتحديد المراتب في الجولة الثالثة ممكن تكون حاسمة جدا، مهمة جدا كمان لمنتخب ايران اللي جاب نتيجة مخيفة امام منتخب بلجيكا. والمباراة الأسطورية للحارس والتصديات بجوز أفضل ظهور لحارس مرمى في المونديال لحديت الآن.
0: بس أنا بضحكك على سيرة حراس المرمى، طبعا بارح ياسين بونو عمل أزمة حقيقية لكل المغرب هدف ذاتي، هو انضم لثالث حارس في هاي النسخة وهو رقم قياسي اللي بيسجلوا أهداف ذاتية، يعني الشيء غريب غريب غريب غريب.
1: والأهداف الذاتية
0: الأهداف الذاتية من حراس المرمى كمان، إنه يعني هذا شيء غريب. طبعا مبارح حكيمي أصلح ما أفسده ياسين بونو. على سيرة كل المباريات الجديدة والغريبة، طبعا رأس الأخضر مع السعودية رح تكون مباراة القادمة، بس بتعرف على شو الحديث كله على شو كل المواضيع والنقاش على أنه رح توصل تيكت هاي المباراة ل 11,000 ريال.
1: هاي مباراة
0: السعودي والرأس الأخضر
1: 11,000 ريال.
0: 11,000 ريال سعودي، انت قادر تتخيل هاي المبالغ الغريبة عجيبة؟
1: الريال هو قديش بالشكل؟
0: هاي الأسئلة بتسألها لجوجل. أنا حاليا طلعت من شكل على رأيه. تخيل.
1: طيب حكينا، بس نحكي على المجموعة تبعت منتخب إيران ومصر مع منتخب بلجيكا اللي هو عمليا بهذا المونديال نقطتين زي منتخب إيران من تعادلات 2

0: تعرف اليوم انت عندك امكانيه منتخب ايران يتاهل من المرتبه الثانيه وبلجيكا من المرتبه الثالثه، وفي عنده مشكله كمان من ناحيه الاهداف اللي سجلها وفارق الاهداف. منتخب بلجيكا مدجج بالنجوم دي بروين ودوكو، دوكو رجع كمان المنتخب بعد ما انه كان في ولاده ابنه مع مرته في المستشفى، رجع للمنتخب بعد عده ايام اللي كان غايب فيها، غاب في المباراه الاخيره امام منتخب ايران، وكان عده هيك انتقادات لدوكو كيف انت بتترك المنتخب بهاي اللحظات العصيبه والصعبه وبتروح لتكون جنب مرتك في ولاده الولد الاول، ولكن دوكو رجع للمنتخب. هاي اللي بتابع اخبار المنتخب البلجيكي.
1: ديشامب على فكره ترك المنتخب الفرنسي وفاه امه كمان كانت الازمه.
0: ممكن تكون بلجيكا على فكره، حكيت عن المفاجآت المنتخبات الكبيره،
1: بلجيكا ممكن جدا اصلا فاجأوا في دور المجموعات في المستوى اللي قدموه، بس بعتقد انه يعني هي من الاسماء اللي احنا يعني قد نتوقع كنا قبل نشوفها في دور ال16. فدور 32 مثل ما ذكرت في بدايه البرنامج متوقع جدا انه كانت بلجيكا تكون فيه بعد المجموعة.

0: يا حبيب قلبي يا نانو، هاي الأغنية خسكية لها 3 أسابيع. تعرف كم مليون صارت محققة؟
1: 15 12.
0: دايما أنت بترفع السقف عشان تبين المعلومة.
1: بس والله ما بعرف،
0: مش كافية.
1: بعرفش
0: 3 أسابيع 12 مليون
1: أعتقد
0: 13 قريب إلى 13
1: أعتقد حتى. من 13 مليون في عندك 12 مليون بس أنا عدد المرات اللي أنا سمعتها. منتخب بإنجلترا
0: طبعا مجبورين،
1: منتخب إنجلترا ديكلا رايس والتصريح اللي صرح فيه بعد المباراة انه من صعب جدا انك تلعب ضد 11 لاعب اللي ورا الطابة كلهم طبعا متخبيين او متواجدين ورا الطابة. بحكي عن منتخب غانا ونظام الدفاع اللي لعب فيه منتخب غانا ومنتخب انجلترا، اللي حكينا مع الدكتور محمد خلايلي عن منتخب انجلترا وان يكون انت عارف مرشح بيجي امام غانا والتعادل 0-0
0: كان مخيب للامال بطريقه مش طبيعيه. على فكره هو كان حذر، نحن اللي كنا عم نرفع سقف توقعاتنا
1: لانه هو عارف منتخب
0: انجلترا. محمد خلايلي قال لك انا حذر، يعني وكانه الصدمات النفسيه اللي تعرضوا لها مشجعي منتخب انجلترا في الماضي بتخليهم يكونوا حذرين بالتعبير عن منتخبهم.
1: في كثير انتقادات كانت على المدرب توخيل في نهايه الامر، بس منتخب انجلترا وصل للفرص تبعاته مع هاري كين واللاعبين الاخرين وبيلينغهام، بس سوء الحظ وايضا استبسال من لاعبي غانا. وكان في انتقاد على الاداء الخشن او الاداء كمان في مستوى اللعب لمنتخب غانا وتضييع الوقت والى ما اخره. ولكن انت في المونديال انت جاي تحقق النتائج تحقق الانجازات، ومنتخب غانا مع النقطتين في المرتبه الثانيه طبعا
0: مش مبرر.
1: منتخب غانا اعتقد نقطتين او 4 نقاط متاسف، يسبق منتخب كرواتيا اللي سجل انتصار على بنما. كرواتيا كمان اللي كنا هيك دائما شايفينه في المونديالات الأخيرة في مونديال قطر كمان وصل لأدوار لنصف النهائي. منتخب كرواتيا يعاني الأمرين في هاي المجموعة، وآخر مباراة لمنتخب كرواتيا راح تكون أمام منتخب غانا بعد الانتصار الصعب جدا على بنما. هو بحاجة للنقاط، راح تكون راس براس مين راح يتأهل بشكل أوتوماتي
0: للدوري القادم.

0: تمام، بدي اخليك شيء على فكره، انت كمدريدي لازم تكون فخور، يعني مبابي وبيلينغهام وفينيسيوس في هاي الجوله حققوا الافضل في المباريات، وهي كانت اشاره بانه يعني مورينيو يجب ان يكون متريح بانه يعني لعيبه ريال مدريد عم تنفجر. لكن كمان اشعل النقاش بانه فيني ومبابي هيهم لما بيكونوا منفصلين كل واحد قادر يبدع في مكانه، لكن لما بيلعبوا مع بعض رجع هذا النقاش على ارض الملعب، هني ممكن عن جد واحد يخفي الاخر او واحد منهم يعيش توتر من نجوميه الاخر. فبعرفش قديش هذا
1: دليل على اساس انه منتخب فرنسا فيش في نجوم يعني.
0: لا بس فيش في يوفيني، ما في حدا يعني مبابي لا يشعر بهاي الندية. أوليزي بالنسبة له هو مكمل لقدرته على وديمبلي هو يعني لعبه قبل في باريس، يعني ما أعتقد أنه في هاي الحساسية اللي خلقت بين فيني و...
1: ليش ما أخذك على محل ثاني؟ ليش ما أخذك على محل ثاني؟ الإعلام الإسباني اللي بيحاول دك الأسفين
0: ما
1: في داخل داخل الفريق
0: ما تهرب ما تهرب لاعبين في ريال مدريد وغرفة الملابس.
1: طب شو الاختبار إذا اختبار مورينيو راح يكون الموسم القادم كيف؟
0: كان مورينيو ممكن فعلا انه فينيسيوس عنده ازمه، يعني نحن بنعرف انه هو كناجم يا بيكون نجم اول يا عنده ازمه بالاساس من استقطاب مبابي ومن مجيء مبابي، وكانه هو غير كافي لتحقيق امنيات ريال مدريد، وهذا التراكم اللي خلق عند فينيسيوس هو اللي اجج المشكله. يعني انا اميل الى هذا الجانب بصراحه، باعتقادي انه ممكن مورينيو بقوته وصرامته انه بالفتره الاولى يلجم هذا هاي النار، لكن إذا بيكون حكيم بيريز بيطيرم فيني خلصنا.
1: طيب بالنسبة للحكاية هسه آخر جملة، تجديد العقد لفيني
0: تم؟
1: لا في كثير عقبات، والفريق بعث مقترح أو عرض أو عرضين حتى لفيني وما ما ما كان في رد من الطرف الثاني.
0: أعتقد أزمة مبابي، أنا أعتقد شخصيا هي هاي الأزمة الكبيرة.
1: ممكن.
0: على فكرة على صعيد نجوم إنجلترا، وبعد معنا دقيقتين بس بدي أعطي هاي المعلومة، إنه مانشستر سيتي يعني على أعتاب المونديال وعلى بسبب انفجار النجوم في المنتخبات يبدو إنه رح يكونوا مع أغلى صفقة في تاريخ البريمير ليج أندرسون على وجه التحديد، اللي عم بيكون أساسي مع منتخب إنجلترا وعم يعطي مستوى جدا جدا جدا قوي. طبعا هو لاعب وسط نوتنغهام فورست، ممكن أنه يشتروه ب 130 جنيه استرليني هذا العرض وهذا العقد. مانشستر سيتي دائما بصعب علينا حياتنا يا جماعة بهاي ال
1: بس عادة هيك على فكرة الإنجليز يعني بعتوا الأرقام، بعتوا الأرقام الخيالية من ناحية ثمن اللاعب، شيء غريب الأرقام
0: سيء جدا، ولازم نفوت له بالعمق بعد ما نخلص المونديال ونفوت في سوق الانتقالات ونفوت للعمق عن جد مين خرب كرة القدم وليش صارنا نشوف أرقام خيالية أصلا بترفع من ثقة نفس اللاعبين وهني مش بالمستوى الحقيقي اللي بيستاهل هاي الأرقام. وهذا نقاش طويل وملف اللي لازم نفوت لعمقه، وبدو دراسة وبدو تحضير كبير. خاسكين احنا وصلنا للختام،
1: بس نحكي عن مباراة اليوم في المونديال. منتخب ألمانيا مرتبة أولى في مجموعة تبعت مجموعة إي 6 نقاط، يواجه منتخب الإكوادور، منتخب كوراساو وساحل العاج على التأهل للمرحلة القادمة. هاي المباراة راح تكون طبعا زي ما انتم عارفين الجولة الثالثة كلها نفس التوقيت، هاي مباراة اليوم الساعة 11.
0: روعة. طيب نحن وصلنا للختام أحبائي، راح نرجع ونطلع عليكم يوم الخميس القادم المرتدى بنفس التوقيت. طبعا المجلة الرياضية بكرة واللي بعده مع الزميل نبيل سلامي، أنا رح كون أيضا معكم في المرمى يوم الاثنين القادم. وطبعا فقرات ضمن كل البرامج الصباحية والإخبارية بتخص المونديال دائما عبر الشمس، وبالإضافة لهيك تطبيق الشمس اللي بيعطيكم كل الحثلانات والتحديثات أول بأول، وبعيشكم أجواء مونديالية لكن بينكم في دوري خاص بإذاعة الشمس، وفيه الكثير من الجوائز. فاللي بعده ما نزلوا كمان هي فرصة أخيرة كنت نزلوا. بنتمنى لكم سهرة رياضية ممتعة اليوم ونهاية أسبوع جميلة. إلى اللقاء.
1: سلامات.
2: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. غدا اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة. الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
3: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيال سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخى السعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيال سخنين بجانب كلية سخنين، عمارة عبدالله أبو صالح. ليالي المونديال في شبكة حونيت مندل بويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندل بويم، متخصصون بالنوم المريح.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في الأخبار المحلية. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بإصابة سائقي دراجة نارية في 25 من عمرهما بجروح حرجة أثناء قيادتهما على الطريق السريع رقم 65، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وسط عمليات إنعاش، ويعانيان من إصابات متعددة في أنحاء الجسم. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. في حوادث العمل أصيب عامل بجروح خطيرة بعد أن علق داخل منشأة إسمنتية في موقع بناء بمنطقة أشدود إثر انهيار أرضي وقع في المكان، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران وسلطنة عمان ستعقدان محادثات لتحديد مستقبل إدارة مضيق هرمز وخدمات الملاحة البحرية فيه. وأضاف عرقجي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وأن البلدين عازمان على مواصلة المناقشات مع دول الجوار. وقالت سلطنة عمان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ولوزراء دول خليجية عربية في اجتماع إن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز لن تتضمن رسوم عبور. دعت الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الله السلطة اللبنانية للتمسك بانسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى. وأكدت الكتلة رفضها لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل أو ما قد ينتج عنها، محذرة من أن أي التزامات تمنح الجانب الإسرائيلي مكاسب على حساب السيادة اللبنانية. كما دعت السلطات إلى عدم الاستمرار في مواصفته بالنهج الخاطئ الذي أدى إلى تقديم تنازلات مجانية ولا الاستفادة من الدعم الإيراني الذي قالت إنه أسهم في فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل. إسرائيليا قال وزير الطاقة الإسرائيلي أن الجيش لن ينسحب من الحزام الأمني في لبنان حتى لو طلب الرئيس الأمريكي ترامب ذلك أو أي مسؤول أمريكي آخر. ونقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول قوله إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نجح في إقناع الرئيس ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وفيد بأن الخلافات الإسرائيلية اللبنانية تتركز على انسحاب الجيش الإسرائيلي والمناطق التجريبية. هذا وانطلقت مساء اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21.

حيفا والساحل 22، تل أبيب ويفا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.

مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات. من وراء المايك ومن تحت الصواريخ محدثكم حمزة صمارة ومعي زميلي دكتور محمد خلايلي. وهذه حلقة جديدة من برنامج الكامبوس. طلاب تعالوا نحكي. تحية لزميلتنا يارا حاجي حيا اليوم من الإعداد وطبعا عدي ياسين في الهندسة الصوتية ويسعد مساكم جميعا. قال الباحث الأمريكي في الإعلام والعلوم السياسية برنارد كوهن ذات مرة: قد لا تنجح وسائل الإعلام في إخبار الناس ماذا يفكرون، لكنها تنجح بشكل لافت في تحديد ما الذي يفكرون فيه. بكلمات أخرى، الإعلام لا يفرض علينا رأيا محددا بشكل مباشر في كل قضية، ولكنه بيحدد الأجندة عبر إبراز قضايا معينة وتجاهل أخرى، مما يجعل الجمهور يركز اهتمامه وتفكيره فقط على المواضيع اللي تصدرت الأخبار. يعني الإعلام يوجه انتباهنا نحو قضايا معينة، مما يجعلها تبدل أكثر أهمية. واليوم مع تطور الميدان الإعلامي هنالك حالة من الفائض الفوضوي في مواقع التواصل الاجتماعي، كثير برامج، كثير منصات إعلامية. اليوم بدنا نطرح ونحكي بصدق وشفافية حول موضوع مهم جدا، المؤثرين والمؤثرات، موضوع الساعة. ما بين الترندات، سلة المصطلحات الجديدة ودبي والمؤتمرات، مين عنده أكثر متابعين؟ مين جمع أكثر لايكات؟ ومين طلع تيك توك كول؟ كبسوا يا حبيبي كبسوا. اليوم مع ضيوفنا مختصينا رح نحط إطار نظري حاضن وشامل ونحكي عن القضية. بالأول خلوني أحكي لكم قصة قصيرة. حاولت أرجع بالزمن لورا شوية، مش كثير، يعني شغلة 80 سنة. سألت ستي مين هو المؤثر اللي كانوا على زمانك يا ستي، بعد الذي والذين مجهود. فهمت منها إنه أحد الشخصيات اللي بتحبها وما زالت لليوم بتميزها رغم ضعف بصرها وشح سمعها هي سمراء البادية، المطربة اللبنانية سميرة توفيق، اللي اشتهرت بهذاك الوقت بأغانيها الفولكلورية وشهرتها منقطعة النظير. يا سلام على سمراء البادية. هذه الأغنية بالذات أنا اخترتها مش عبث لمدى تأثيرها في ذاكرة الشعب الفلسطيني والأردني. تعرف محمد، كان في تفصيل ثوب معين بتميز بالرفوف، استوحي من فساتين سميرة توفيق بالأساس لما لبست هذا الثوب في هاي الأغنية لما غنتها أول مرة عبر الشاشة. يعني كانت الناس والصبايا آنذاك تروح للخياطات خصوصا وتحكي لها أنا بدي ثوب رف الحمام اللي ارتدته سميرة توفيق في ذلك الزمان. يعني القصد إنه التأثير والمؤثرين، خاصة مؤثرين الشاشة، هي مش ظاهرة جديدة، وإن تعددت أشكالها واختلفت طرق تجلي هذا التأثير في المتلقين. منذ القدم التأثير ما كانش مجرد كلمة، كان رسالة، صوت ومسؤولية عبر التاريخ، من الرسل للفلاسفة وحتى الكتاب، ثم إلى نجوم الشاشة، من الدراما السورية للأفلام المصرية. طب شو بالنسبة لليوم؟ اليوم التأثير

صار في جيب كل واحد فينا، شاشة صغيرة، أدوات بسيطة وبطرق متاحة وكلياتها موجودة وسلسة في إيد الأغلبية. لكن السؤال الحقيقي، هل كل من عنده متابعين هو مؤثر؟ هل كل من يحظى بتغطية إعلامية، مشاهدات خيالية ولايكات وتفاعل هو أيضا مؤثر؟ أم إنه التأثير شيء أعمق بكثير من عدد اللايكات؟

0: أولى الإجابة على يعني المقدمة الجميلة والأسئلة الكثيرة اللي طرحها حمزة في مقدمة البرنامج. معنا ضيفين عزيزين على قلوبنا، أشخاص اللي اليوم متواجدين وبقوة وبحضور أيضا كاريزماتي وجميل وخفيف الظل، ويحمل معاني كمان جميلة وعميقة تلامس قضايا المجتمع المركزية والأساسية، يعني التي تهم الناس، يعني يطرحون قضايا اللي تشغل بال الكثيرين في يعني في بعض الأحيان نجد يعني مضامين صعبة مؤلمة قاسية، لكن أيضا في مساحة أيضا للابتسامة وللضحك ولطرح قضايا مرات جدية وقضايا أقل جدية. ضيفينا لليوم يعني محمد خطيب وبراء عروق، بعد شوي طبعا رح نكون معهن، رح نعطيهن المنصة والمساحة يعرفوا عن حالهن، نخوض في المسيرة اللي بدأوا فيها قبل فترة وكيف نجحوا في فترة قصيرة رغم صغر سنهن يصل لقطاعات واسعة من الناس.
1: نعم محمد، وقبل ما هيك نبلش مع ضيفينا المميزين لليوم، وقبل ما أعرفهم وأعطيهم المنصة، كنت بحب أحكي عن ثلاث مصطلحات أساسية كثير بتتردد وبنسمعها في هذا العالم، هيك شوي نزيل اللبس ونوحد الأرضية. في مصطلح جدا رائج وخاصة في صفوف الشبيبة والشباب اسمه صانع المحتوى، الكونتنت كرييتر، يعني هو أي شخص بينتج محتوى وبنشره بيشاركه عبر مواقع التواصل والسوشيال ميديا، إن كان فيديوهات صور نصوص. المهم نقول إنه مش كل صانع محتوى هو مؤثر، المؤثر هو الشخص اللي عنده القدرة إنه يأثر على قرارات الناس وأفكارها عبر المضمون والمحتوى اللي بيصنعه. نوع آخر وأخير من صناع المحتوى هو الفلوجر، اللي هو دمج لكلمة فيديو بلوجر، هو الإنسان اللي بيصنع محتوى خاص بفيديوهات يومية توثيق حياة وتجارب اجتماعية. وعشان نغوص أكثر بهذا العالم معنا اليوم بالأستوديو ضيفين غاليين جدا، براء عروق. براء عروق هي ناشطة اجتماعية وطالبة لقب ثاني في إدارة مراكز التربية اللامنهجية، مبادرة وصانعة محتوى ناشئة. وطبعا محمد خطيب طالب بجامعة حيفا يعمل بمجال التسويق والإعلان، صانع محتوى أيضا في بداية طريقه ويركز على القضايا الاجتماعية السياسية الخاصة بمجتمعنا العربي. أهلا وسهلا براء، أهلا وسهلا محمد، نورتوا الأستوديو.
2: أهلا وسهلا شكرا على الاستفادة.
1: مبروك أولا 100,000 متابع محمد، شو شعورك هيك بهذا الإنجاز؟
3: والله شعور يعني واحد مسؤولية، يعني عن جد أنت بكل عدد بزيد أنت كعب تحس بمسؤولية أكبر، فأنه يكون هيك 100,000 إنسان تابعك وضافك شعور غريب جدا وحلو، فيش أحلى من هيك شعور.
1: جميل جميل، منها إن شاء الله للمليون
3: إن شاء الله يا رب.
1: طب خلينا محمد هيك نرجع شوي للبدايات، نرجعك شوي بالذاكرة. وانت كانت المرة الأولى اللي قلت فيها محمد أنا بدي أصنع محتوى، وليش صنعت هذا المحتوى وقتها؟
3: الصراحة الإشي يعني بالأساس بلش خلينا نقول بدايات أول كم شهر ب 2024. أنا بلشت ب 2021 مع أصحابي، أنا أنزل فيديوهات عفوية جدا. بعد بداية كم شهر أول 2024 حسيت أنه أنا لازم أتطور شوي في مجال إحنا لازم نأخده مختلف عن أي مجال قاعد بنزله من قبل، قاعد بشوف بالدول العربية في عن جد محتوى، في دعم للمحتوى اللي قاعد بنعرض، في محتوى اللي صناع المحتوى بيفتخروا فيه، فليه ما نعمل هذا الإشي عنا. من غاد بلش الإشي إني أتطور شوي من ناحية صناعة المحتوى، أجيب شغلات اللي انعملت برا أجيبها لهون. بلشت أول إشي بسلسلة التبديل عملتها مع المتابعين، بس حسيت إنه ناقصني أكثر إني أحكي.

0: عن المجتمع وعن قضايا مجتمعي، ومن غد انطلق الإشي.
1: بدي يعني أسألك على هذا الموضوع، أنت تحدثت إنه البدايات كانت في العام 2021.
0: صحيح.
1: و2021 كيف بنعرف، بنرجع بالذاكرة وكأنه نتحدث عن العصور القديمة.
0: صحيح.
1: كان فيروس جائحة كورونا. بدي أسألك، هل فيه كان علاقة بين جائحة كورونا وجلوسنا في البيوت محاصرين، حريتنا مقيدة، وإنه الحيز العام دخول يعني الفيروس غير نظام حياتنا كلنا، هل كان في علاقة بين الشغلتين؟
0: اسمع بحكي الكاس الصراحة، علاقة مباشرة، بس فترة الكورونا كان في هذا الدافع، اللي فترة الكورونا كتير كان في صناع محتوى بشكل مش طبيعي، صناع محتوى جداد أنا بحكي، فمن غادي يمكن انطلق كان في شعور إنه طب ما إياه هذا الإيجار اللي بنفس حارتك هاي بيعمل محتوى، ليه أنا ما عملش حتى لو شو ما كان المحتوى، المهم أنزل وناس تشوفني. فيمكن عن جد كان في هذا الدافع بعد جائحة كورونا إنه أبلش بالسوشيال ميديا، فصح ممكن.
1: وضيفتنا العزيزة براءة عروق، يعني بدنا نستمر في نفس الخط اللي بدأنا فيه مع محمد، إذا بتحدثينا عن البدايات، وين اللحظة اللي قررتي فيها في يعني في داخلك أولا واستقر عندك القرار إنه أنا أريد أن أدخل إلى عالم شبكات التواصل الاجتماعي، والسبب؟
2: طيب بداية أنا طالبة جامعية، وبلشنا بنفس الفترة اللي كنت فيها سنه تاني بالجامعة بتعلم، كنت صحافة وإعلام لقب أول، إمي فاتت على صورة التعليم الأكاديمي العالي، بلشت تتعلم لقب تاني في عمر 46 سنة. فهذا الإشي كان يعتبر مجتمعيا أنه غريب، إمي عندها 5 بنات بالبيت ولحالها وعيلة وبيت ومسؤوليات وما إلى ذلك، وإسا كمان بدها ترجع تتعلم، يعني ما فاتش الأوان. فبلشت أحس أنه في كتير يعني حكم يعني اجتماعي على الآخر، انتقادات وبتحاول ينزلوا لها معنوياتها، وكنت أحس كل الوقت أنه هي بلوب تبع السرعة وتبع عدم استمتاع وتلذذ بهاي المرحلة التعليمية اللي هي هالكدي مرحلة مهمي. وهي حتى بسات نفسها بتقول يا الله طيب البعد، المسافة الجغرافية، الناس اللي معي كتير صغار، إلى أن قلت لها يما بتعرفي شو، أنا بدي الموافقة تبعتك نبلش ننزل أنا وياك فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أنت عم تتعلمي وهذا الإشي طبيعي، وهذا الإشي بعطيك حافز، بعطي للنساء اللي زيك والأشخاص اللي موجودين بنفس المرحلة العمرية كمان دعم وكمان إمكانية أنهم يشوفوا مزايا أخرى من الحياة تبعتهم ويتشجعوا. فأول فيديو تذكرت أنه حطيته عندي كان قبل سنة ونص تقريبا، إلي أنا وإمي وإحنا نتعلم مع بعض نفس الجامعة في بار إيلان.
3: جميل.
2: امي وانا كنا نيجي مع بعض، كنت اصور المراحل والسير ورا والتعليم، اروح عند المحاضر تبع امي اقول له حط لامي 100، اروح عند الطلاب الجامعيين اقول لهم امي احلى طالبه جامعيه بالعالم، وكان كله هيك تحفيز، لانه عن جد بهمني انه هدول النساء وكمان النساء اللي بتعلموا اسه في تجيب هيك هذا الموضوع تبع نساء فرصه تانية، اللي بتعلموا من جيل 35 لجيل 72 سنه، يعني اكبر امراه ابو قلب هذا المشروع عمرها 72 سنه عم بحاولوا يروحوا على التعليم، ومع ذلك في كتير نقد وفي كتير تعليقات اجتماعية اللي هي كتير صعبة عليهم ما يقدروا يتقبلوها.
3: مين كانت براءة؟ حكيت عن الدوائر بالبداية والقضية اللي طرحتها وهي جدا غاية في الأهمية، وإنه كان في هنالك يعني وكأنه معارضة أو نقد، يعني وكأنه بعد ما شاب ودوا الكتاب وكل هاي الأمور اللي كثير بنسمعها للأسف بمجتمعنا. طب إذا بدنا نطلع من الجانب اللي شوي مشرق، مين كانت المجموعة أو الدائرة اللي شجعتك ونشرت محتواك تفاعلت معها منذ البداية؟
2: بداية أنا أول ما بلشت أنزل فيديوهات كتير جاب تفاعل وغير متوقع كان، حتى أنه أنا وإمي نروح ندرس وكل الأشخاص اللي حوالينا مش أنت الأم والبنت اللي بتدرسوا مع بعض، فكان يعني على صعيد المواقع التواصل الاجتماعي عن جد دعم وتشجيع. وكمان خواتي بالبيت كانوا هيك كتير يشجعوا أمي ويساعدوها بالوظائف تبعتها، وإذا في محاضرة معينة مش فاهمتها مثلا وبدها مساعدة فيها نعملها مثلا متساقت اللي هي العارضة اللي هي تحاول تعرضها، فكتير كان في دعم على هذا الصعيد.
1: أنا يعني استوقفتني كلمة من محمد قال لما وصلت 100,000 متابع شعرت بمسؤولية، إنه المسؤولية كبرت، مع إنه المنطق بيقول يعني منطق اقتصاد الانتباه إنه كل ما زاد عندي عدد المتابعين أكبر حمزة عمليا أنا بدي يكون عندي انكشافات أكبر، بدي يكون عندي تفاعلات على السوشيال ميديا أكثر، ممكن على مستوى الشخصي الربح الشخصي إن أنا أكون مستفيد وأكون مبسوط وأكون فرح. محمد حكيت عن زادت المسؤولية، ماذا تقصد بموضوع زادت عندي؟

0: وبهذا الموضوع يعني أنا تحضرني مقابلة لسه ذكرتني لأحد الممثلين السوريين ونسأل يعني وقال طلعوا ليش كان في الأحداث في سوريا كان تركيز على مواقف الفنانين والممثلين في هاي الحالة أكثر من غيرهم. قال لأنه الفنان السوري طرح نفسه وموضع نفسه في الحيز العام وكأنه إنسان عمومي مكشوف للعوام للناس والناس تنتظر منه في توقعات من موقفه ويجب أن يتخذ مواقف ضميرية وأخلاقية بهذا الموضوع. سؤال قديش أنت بهاي المرحلة بتشوف أنه في ظل القضايا المختلفة السياسية والاجتماعية منها أنه عليك مسؤولية تطلع تشرح أو مرات تعبر عن مواقف للناس؟
1: يمكن زمان ما كانش عن جد في هاي المسؤولية إني أطلع وأحكي عن هاي القضايا المهمة. زمان يمكن ما كانش هذا الإشي أكتر, بس بشوف إنه باللحظة اللي أنا عن جد بلشت أحكي عن هاي القضايا اللي بتصير مجتمعي الناس بلشت تتوقع مني, ولما الناس بلشت تتوقع مني صارت تفوت وتبعت لي محمد ليه بعدك مش حكي عن هذا الموضوع, ليه بعدك مش منزل, إحنا بنستنى الفيديو تاعك. فمن هون عن جد بلشت أحس إنه لا محمد تواني أنت عن جد لازم تحكي عن كل موضوع قاعد بصير. بقولكش كل الموضوع, بس لما الناس تتوقع منك إشي أنت لازم تكون كدها ولازم تطلع تحكي لأنك أنت المؤثر وأنت اللي مطلوب منك إنك تعمل وتحكي وتطلع صوت.
2: صحيح محمد, وبما أن فتحنا هذا الموضوع وهي النقطة حول وعيكم لدوركم كمؤثرين عبر السوشيال ميديا, يعني بمداخل هيك قصيري في زمن في فوضى هيك إعلامية وعن جد فائد كبير مقارنات توقعات منا على الصعيد الشخصي وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي ظل التهافت على الترندات اليوم وصلنا لمحل يمكن وبحب أسمع رأيكم بعدها حول الموضوع إنه كل الناس بدها تكون مؤثرة, الكل بده يأثر, الكل بده يحكي للي حواليه, فبده على يعني لخاطري هيك مثل سوري اللي بيقول يعني يوم حد الخيل الخنفس مدت إجرها, يعني الظاهر في إتاحة زايدة بدون حدود واضحة اللي فتحت المجال للقاسي والداني بالتأثير على الآخرين وخاصة خاصة المراهقين والصغار لأنه بعدهم في طور يعني تنمية وعيهم وإدراكهم الشخصي, ففي هيك جو عام من إنه في فائض كلياتنا بنأثر. فبراءة في كان بدنا نحكي شوي عن التأثير ممكن الإيجابي, كان في موقف معين عشتي وقلت إنه واو يعني قدرت أوصل عن جد لناس, قدرت أثر فيهم عبر المحتوى اللي أنا صنعته؟
3: طيب بداية بحب أحكي أنه أنا أتفق معك بكل كلمة, أنا كمان بحس أنه في عدة أشخاص اللي بيعتبروا حالهم مؤثرين اللي هن بتحسهم مفصولين عن الواقع أو عن الأحداث اللي إحنا عم نعيشها على كمان صعيد مجتمعي وكمان على صعيد الزعزعة تبعت الهوية اللي صارت بالفترة الأخيرة. أنا شخصيا أكثر موقف عن جد حسيت أنه قدرت أوصل أو أأثر أو أترك بصمة عن جد حلوة بالأشخاص اللي حوالي لما كنا بالشغل والطاقم بالعالم عمل. كان كمان يعرفني أنا بشتغل في مشروع اسمه صورة المستقبل اللي بحث أكتر شباب وصبايا بالثانويات على يحكوا إيش أحلامهن, إيش بدهن يحققوا بالمستقبل, إيش بالرؤية تبعتهن المستقبلية عن نفسهن, وأكتر تشجعهن إنه عن جد يروحوا على التعليم. فبتذكر لما فتت على الشغل بالبداية وهيك كنت جديدة وخايفة, عندي رهبة محل جديد مش متعارف عليه وكمان محل جغرافي مختلف عني, وبتذكر بس فتت هناك الشباب وصبايا بحكي لي إحنا منعرفك, إحنا منعرف عارفك شفناك قبل الفيديوهات تبعتك هالقد حلوة دايما بنحط لك لايكات دايما بنتابعك, وبقولهم عن جد انتوا بتستمتعوا بالمحتوى, هل انتوا بتحسوا انه هذا المحتوى عن جد بوصلكوا؟ حسيت كتير فخر انه المحتوى تبعي عم بقدر يوصل كمان لناس كبيرة بالعمر وكمان لناس اللي هن مراهقين وشباب وصبايا وكمان لأشخاص من الضفة ومن الداخل وبكل المحلات الجغرافية. فغدرت بهاي اللحظة عن جد احس انه قدرت أشجعهن إنه يستمروا, قدرت أشجعهن وأعطيهن الوسيلة والإمكانية والأداة إنه يتشجعوا ودائما يكونوا رابطين الجأش وواثقين من نفسهم. فبفكر هاي الموقف عن جد لمسني كتير.
0: محمد بهذا الموضوع واستمرارا اللي عم تحكي براء وأنتوا بتطرحوا قضايا اللي هي اجتماعية وقضايا سياسية, ولكن هاي القضايا يعني في نظرة مرات في المجتمع وكأنه كل شخص عنده عدد متابعين مجرد بيفتح التلفون بيشغل هالكاميرا وبيطلع بيرفع هالمحتوى على شبكات التواصل وهيك صار صانع محتوى. سؤال بهاي الحالة في قضايا اللي هي كمان مركبة وقضايا معقدة وبدها مرات معرفة أكثر وهي مش بالضرورة في صلب اهتماماتكو المباشرة أو اختصاصاتكو العلمية المباشرة, كيف بتكون عملية صناعة المحتوى؟ بتدرس؟ بتقرأ؟

0: تنكشف ولا بشكل عفوي بتطلع بتحكي على الموضوع؟
1: أول إشي أنا ضد إنه يكون في الإشي بشكل عفوي، ضد جدا، لأنه إحنا محل اللي بنفعش نغلط كتير، بنفعش نروح يمين شمال، إحنا يا بتكون صح يا بتكون غلط، فيش مجال، خصوصا بمواضيع اللي هي عن جد كيف أنت قلت معقدة. فشخصيا عن نفسي أنا لا بكتب سكريبت، أنا بكون متأكد من كل كلمة بحكيها، ومش بس بكتب سكريبت، لا أنا بيكون في عندي هاي الاستفسارات من الناس اللي هي ممكن تكون فهماني أكتر مني، فأنا ببعت الفيديو أو ببعت السكريبت لأكتر من حدا. سكريبت هو النص اللي أنا بكتبه، ببعته لأكتر من حدا عشان أتأكد أنه كل كلمة أنا حكيها أنا بالمحل الصح، مش راح توديني على محل غلط. فأنا ضد العفوية بهيك مجال.
0: وبراءة بهذا الموضوع، تقدر تقولي لحظة اللي كان فيها عندك هفوة بهذا الموضوع اللي بتقولي لو صبرت أكثر، لو تحريت أكثر، لو درست أكثر، لو تعمقت في الموضوع أكثر؟
2: أنا في عدة فيديوهات هيك قدرت أنزلهن وتواكب معهن فترة حرب، وحسيت أنه كتير ملوش علاقة بالموضوع، وكنت كل الوقت أتندم أقول يا الله كان عن جد كان لازم أستنى شوي، لأنه الأحداث عم تكبر أكتر وبشكل تدريجي عم تتصاعد، وكل الوقت الأمور غير متوقعة، وعن جد الأيام يعني صعبة اللي عم نعيشها، ومش أمر سهل من ناحية سيرورة الأيام. ف بتذكر لحظة اللي عن جد خلتني أقول إنه كان لازم عن جد أدرس أكتر، وقت هبت الكرامة. وقت هبت الكرامة كنا نحاول نعمل فيديو مشترك لعدة أشخاص ونزله على موقع التواصل الاجتماعي، وبعدها بفترة كان في حدث إنه هني عم بسجنوا الأشخاص اللي عم بحاولوا يشاركوا ويعبروا عن رأيهم بموقع التواصل الاجتماعي، فكان لازم إنه على الأقل كان لازم أتحرى أكتر، أكون مسؤولة أكتر كمان على الأشخاص اللي قدروا يكونوا معي بالفيديو، وكمان علي أنا يعني سعيد الشخص إنه حماية ذاتية، لأنه الأحداث اللي عم بتصير هي مش أحداث هوينة، كمان من على الصعيد السياسي من ناحية الملاحقات السياسية. ف
0: يعني اللي عم بسمعه من الموضوع إنه ليس سهلا وليس من السهل أن تكون مؤثرا رقميا، يعني رغم الإغراء اللي موجود في السوق ورغم الشهرة ورغم ممكن الفائدة الشخصية ممكن الفائدة الجمعية، بمعنى إنه الناس تستفيد من المحتوى اللي بتقدمه، ولكن في تبعات وفي أثمان ممكن المؤثر يدفعها بسبب وجوده في الحيز العام الرقمي، الحيز البديل اللي من خلاله عم بتحول لشخص اللي الناس تستقي منه معلومات وآراء ومواقف.
3: نعم، وخاصة محمد إذا بنحكي عن يعني صانع محتوى أو مؤثر في المجتمع العربي الفلسطيني، يعني في التركيبة والتعقيد تبعت مجتمعنا، فهل في يعني بتحس محمد، وكمان بحب بعدها براءة عقبة على الموضوع، إنه هل في كنتوا بتحسوا بوجود بعد الفاصل؟ ناخد تمام، إذا نحن رح نكون بفاصل إعلاني قصير وبنرجع لنكمل برنامجنا، خليكم معنا.
4: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
5: سلام، معكم أبو الحروف، نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي، لعله خير.
6: الشمس منحط النقط على الحروف.
7: أمريكا مستضيفة ورح تفوز على تركيا اللي ودعت كأس العالم، وفيش إلها أي أمل. أنا متوقع 3-0 لأمريكا،
8: بس تركيا بدها تحفظ مية وجهها قدام جماهيرها، عشان هيك أنا متوقع 1-0 لتركيا.
7: أنت بدك تلحق لي بتطبيق الشمس، أصلاً أنا ترتيبي أحسن من ترتيبك بكتير.
8: هي أنا حطيتها 1-0 لتركيا بتطبيق الشمس، وبنشوف رح أغلبك هاي المرة.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
10: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد
3: لهذا اليوم، ما زلنا مع ضيوفنا الأعزاء براءة ومحمد، وهي أيضا صعوبات وتحديات وجودنا الآن في خضم معركة وحرب وتحت القصف، يعني الطائرات المعادية في كل مكان. محمد، كداش بتحس إنه وجودك كمؤثر وصانع محتوى، وخلنا نكون مشهور يعني بين قوسين، الناس يعني أنت بتمشي اليوم يمكن الناس بتعرفك هيك، بتيجي يمكن تتصور معك تبتسملك، فكدا بتحس إنه هذا الإشي مس بكونك بمحل معين؟ مين أنت حقيقة محمد؟ يعني هل دائرة حريتك بتصغر مع كل فولوور جديد؟
1: أول إشي 100%، أنت باللحظة اللي أنت بتعرض حالك على السوشيال ميديا، أنت بكل ما يزيد أرقامك أنت بتكل خصوصيتك، لأنه خلص أنت

0: بتصير بكل محل انت ممكن هذا بيعرفك، هذا ممكن يجي يسلم عليك، او ممكن يجي يحكي لك كلمه، ممكن يجي يتصور معك. فبوافق جدا، انت باللحظه اللي انت بتطلع فيها من ناحيه ارقام، كل ما طلعت اكثر كل ما بتكل خصوصيتك وبتكل هي الحياه ما قبل السوشيال ميديا وما قبل الشهره.
1: حلو. وعلى نطاق الجامعة كطالب جامعي، وخاصة في جامعة حيفا اللي فيها يمكن كثير من متابعينك باعتبار أنه فيها نسبة الطلاب العربي كبيرة،
0: صحيح.
1: يعني أثر الموضوع على كيف أنت بتمرق التجربة الجامعية كطالب وكمان صانع محتوى ومشهور؟
0: والله يمكن علي، أنا بشوف السوشيال ميديا بالجامعة ساعدتني أني أبني علاقات أكتر، أني أكون مع ناس أكتر من قبل، يمكن ما كانتش رح تسحلي هاي الفرص قبل ما يكون عندي صفحة. فلا بشوفش من ناحية جامعة الإشي أثر علي، بالعكس الإشي ساعدني أني أنكشف عن ناس جداد بالجامعة.
2: تنكشف حناس جداد وأكيد على مواضيع جديدة
0: طبعا 100%.
2: ولما بترجع على غرفة الصف ممكن براءة بهذا الموضوع، يعني بري خارج قاعة المحاضرات انت شخص اللي هو الناس بدها تكون حواليه، في له متابعين، الناس تتوقع منه، عندها توقعات منه، اكيد دائرة الشبكة الاجتماعية تبعته اكبر، كيف حكى محمد قبل يعني قبل شوي. ولكن لما بتوضع غرفة الصف المحاضر، وعادة المحاضر بيكون يهودي في هاي الحالة، بعرفش براءه وبعرفش محمد وبعرفش حدا للمتابعين تاعونهم. فكيف يعني كيف هاي النقلة من برا اللي هي مع كميات متابعين وجوات الصف انت يعني طالب اعتيادي؟
3: مبدئيا بالمحاضرة انت بتكون الفرد المصحوك اللي صوته بنسمعش، بس انا بفكر انه شغلة المسؤولية الجماعية انه انت كشخص بتحاول تثبت للاشخاص اللي حواليك انه انت فعلا نفس الشخصيه اللي بتكون بمواقع التواصل الاجتماعي، فهذا التشابه يعني لازم دائما يحافظ على نفس صورته، وصورته ما تكونش مختلفه وفيها ثغرات ومش 100% متاكده منها. انا شخصيا بفكر انه كل مرة كنت بنزل فيها على مواقع التواصل الاجتماعي وبدي أرجع أروح على الحياة الطبيعية واليوم يوم تبعي، كنت أحس أنه في فجوة، أنه في فجوة، معقول أنا بشبهش حالي؟ معقول يعني دائما كنت أدرس نفسي ذاتيا، هل في اختلاف معين بشخصيتي إسا لشخصيتي بعدين؟ هل الناس رح يقولوا أنه يمكن عندها انفصام بالشخصية وشخصيتها مش ثابتة والشخصية كتير متغيرة ومتجددة؟ بس أنا بفكر من جهة تانية كمان من ناحية علم النفس، أنه البشر كتير قابلين للتجدد، أنه إحنا ناس عن جد متغيرين كل الوقت، عنا إمكانية أن نستغلها ونستفيد منها وعن جد نطلع بنسخة مختلفة. فكر هذا أكتر إشي عن جد مميز فينا، أنه إحنا عنا دائما إمكانية نتطور ونتقدم ونصل لمحلات أبعد، والشخصية اللي كانت معنا مبارح، شخصية اللي كانت مبارح مش زي شخصية اليوم، شخصية اليوم مش زي شخصيتي كمان أسبوع. فكل هي المراحل والتطورات اللي البشر بمرقها، وكمان الطالب الجامعي بما بحكم يعني المحاضرات والعلم وكل المعلومات اللي عن جد بفوتها على عقله، بفكر في إشي مميز، في شيء مميز أكثر من ما يكون إشي مخيف. لأنه أنت بتكون تكتشف نفسك كمان.
2: محمد في فيلمك حكي.
0: بدي أضيف على قصة المحاضرين والاختلاف ما بين خارج الصف وداخل الصف. أنا صراحة كان حتى المحاضرين اللي بيكونوا بالصف يتابعوني، يشوفوا شو أنا بنزل، أشرح لهم، أخذ برأيهم، لأنه أنا أكتر كمان جاي من مجال الإعلام والتسويق اللي هو أكتر بحكي على شو أنا قاعد بمرك بالسوشيال ميديا. فكتير من المحاضرين أنا كنت أتصلهم، أخذ رأيهم، شو رأيكم بهاي الأفكار، هني يعطوني كيف ممكن أعدل، كيف ممكن أغير، كيف ممكن أطور من صفحتي. فأنا بشوف كمان إنه ما كانش فيه عن جد هذا الاختلاف، إنه أنا جويت صف مش محمد اللي بسوشيال ميديا.
2: ودي أحاول إسا أطرح موضوع شوي خلافي ممكن يكون حمزة، وإنت تطرقت له في المقدمة تبعتك، المؤتمرات والتجمعات والمساحات للمؤثرين وعن دبي تحديدا. يعني أصبحت رولو دبي مرابط دبي مرابط خيلنا، بمعنى البليونية التي أعلنوا عنها، يعني تكاد المساحات على فكرة الفعلية الوجاهية تفتقر إلى حضور الناس، المساحات اللي كانت هي الحيز العام تبعنا، وكأنه الناس انتقلت إلى حيز مختلف وبديل، خصوصا بعد 7 أكتوبر في سياق بلادنا والأوضاع السياسية والأمنية وما إلى ذلك من الأمور. بدي أسمع منكم بحرية وبأريحية على موضوع رأيكم اللي عم بيصير. هل أول إشي في مهنة جديدة في العالم اسمها صناع محتوى ومؤثرين رقميين؟ واحد. وتحديدا أنه دبي أمست العاصمة للمؤثرين وشو هاي الظاهرة وقديش أنتم مستعدين تكونوا جزء

0: أنا شخصيا بفكر إنه المؤتمرات والأشياء اللي فيها بزغ أكتر من اللازم، وكتير كتير شفوني، كتير ثقافة التغنيم، ثقافة القطيع كتير موجودة فيها، أنه كلياتهم بتتبعوا نفس المحتوى وبحاولوا يسوقوا إشي اللي هو مش عن جد مفهوم. يعني حتى البشر إحنا كالفرد الضعيف الموجود بقلب المجتمع بنحاول نستوعب. أنا بلشت أسأل حالي كتير أسئلة بس طلع على المؤتمر، أنه إيش هالمؤتمر، إيش المحتوى تبعه، إيش الهدف، إيش الغاية النهائية اللي بده يصل هذا المحتوى.
1: ما غيرتيش يعني؟
0: الصراحة شخصيا لا، بس أنا بقولش إنه المؤثرين اللي كانوا هناك في منهم عن جد بيعملوا محتوى، ومحتوى اللي هو مؤثر وبقدر يصل لكتير أشخاص وبسمعوا فيه أصوات اللي هي عن جد بتنسمعش وهي أقل أضعاف. بس بالمقابل فيش عندي هذا الحس تبع الغيرة، إنه أنا حس حالي فقدت إشي، لأنه بتحس إن هني باللالا لاندك تبعهن بالعالم الوردي وكتير كل إشي على ما يرام، وإحنا بالمقابل كنا عم نعاني بنفس الوقت من حروب ومن أزمات ومن أحداث سياسية جديدة أمنية اللي كل الوقت قاعدة تطرق على رأسنا، مع قوانين اللي هي جنونية. أنت كفرد تقعد تقول مش قادر حتى أتنفس من قدر ما الأمور عم تخنقني، من قد ما أنا حاسس حالي يعني بقارة اليأس، وهن موجودين بمحلات
1: جزيرة
0: يعني
1: منفصلة معزولة
0: بالضبط. وهذا الهروب من الواقع، أو يعني جد أنك تكون مفصول عن الواقع، وكداش النتائج تبعته والردود الفعل هل هي سلبية ولا إيجابية على البني آدمين التانيين. يعني أنا كنت حاسة حالي موجودة بمحل اللي هو هالقد صعب، وهذيك الفترة يعني شخصيا هذيك الفترة كانت كتير كتير صعبة على كل الأصعدة، بالبلاد بالأمور وبالأخبار وبالفيديوهات اللي عم تصلنا، وبالنهاية يعني بالستوري الأولى تكون حدث هالقد قاسي، وبالستوري الثانية تكون وإحنا بالمؤتمرات.
1: ممكن هاي طبيعة حياتنا محمد على هذا الموضوع يعني. شو
2: والله اسمع، أنا المؤتمر اللي كان بدبي أنا الصراحة مش ضده، أنا بشوف إنه هو كتير بفيد، بس مشكلتنا إحنا اللي خليناه هالقد عاطل، المشاهير اللي عندنا هالقد خلوه عاطل.
1: يعني
2: لانه احنا كنا نشوف بعيونهم في هاي نظرة اللي انا مين شايف قدامي، انا شايف واو مين هذا الحد اللي قبالي، بالاخر هو انسان. فاحنا اللي اعطينا هذا الشعور انه هذا المؤتمر غلط، احنا المشاهير اللي عندنا. انا صراحة ما كنتش بحب اكون السنة الجاي صراحة، وغالبا راح اكون، بس احنا اللي اعطينا هذا الشعور. المؤتمر بجنن، المؤتمر كتير بيساعد وكتير بحمسك بقويك بساعدك بكتير نواحي اللي تكمل بالسوشيال ميديا، بس احنا انا حسب رأيي احنا اللي عملناه غلط. بالنسبة لدبي، انا كواحد اللي كان حابب انه يطلع ويعيش في دبي قبل سنتين، الاختلاف اللي يمكن الناس كلها قاعدة تهرب على دبي هو مش بس احنا بدنا نكون بدبي، صح في كتير اللي هني بس يطلعوا على دبي، بس انا بشوف فكرة دبي اجت لانه دبي بتعطي المجال، دبي بيئة مهيئة لصناع المحتوى، بيئة اللي هي بتساعد. انت في عندك انكشاف مخيف اللي انت مش راح تلاقيه وانا هون عايش بالدولي، هذا الفرق اللي بيخلي الناس تتحمس انها تطلع على دبي. بقولكش انك 100% راح تنجح، بس فرص نجاحك وانت عايش بدبي بكتير أكتر من أنك تكون هنا.
0: الأرض خصبة.
3: حكيت براءة عن أنه كان عندك كذا تعليق حول الحالة اللي وصلنا إلها في عالم صناعة المحتوى والمؤثرين، وخاصة اللي بنشوف المشهد في دبي، يعني العاصمة الآن، عاصمة المؤثرين. بتفكري في خطوط حمراء معينة بتقوليها بشكل واضح، هاي خطوط حمراء اللي مش من المفروض أنه صانع المحتوى يقدم عليها، مش من المفروض أنه يحكي عنها المؤثر، مش المفروض أنه يغوص فيها يعني؟ فهل في هناك خطوط حمراء معينة، نقاط معينة،
1: تبوهات التأثير يعني؟
0: أنا بفكر من أول أن أنا شخصيا بفكر هاي المنظومة هي منظومة بتحاول كتير تحتل عقلنا، يعني كتير فيها استعمار لشخصيتنا، استعمار لعقليتنا، وإنه كل إشي يكون حول يعني المصاري والترندات والشركات اللي هي كمان فيها منها شركات مقاطعة وشركات اللي هي غالية، وكل الوقت إحنا عم نحكي بلوب تبع المصاري. ف كتير خطوط حمر موجودة، وأولها أنه أنا كل الوقت أحاول أنه أكون ثابتة على موقفي، ومش عن جد يعني أندمج، أو مش عن جد هيك أنزلق بهاي الموجة الجديدة اللي عم بتصير، لأنه ببساطة بتحس أنك بتفقد جزء من هويتك. أول إشي الهوية هي هوية وهوية، يعني الهوية هي بالهوى والهوية هي بالهوى، وبتحس أنك بتفقد جزء من

0: الوجدان تبعك انه انت فعلا عم بتحاول تقدم محتوى اللي هو مفيد. كمان مرة انا بس عم برجع بقول انه كل المؤثرين هن مؤثرين اللي يطلعوا بدبي هن مؤثرين سلبيين، بالعكس انا شخصيا بتابع كتير منهم، بس ممكن انه القالب او الاطار اللي نحط فيه هذا المؤتمر كان اطار كتير سلبي، والتايمينج تبعه والتوقيت بقدرش انسى التوقيت تبعه كان ابدا ابدا يعني مش متناسق مع الانسانيه تبعتنا مع الامور مع التيار اللي احنا ماشيين فيه، فبارفض انه اكون مفصوله يعني مجتمعيا ومفصوله عن كل الامور اللي عم تتمحور حوالي.
1: ذكرتيني في قصيده لامل دونقل بقول فيها إيه من قال لا في وجه من قالوا نعم، يعني رغم يعني السيل الجارف هذا والإغراءات اللي موجودة في دبي في بعد ناس اللي بتشتغل في هذا الحقل في هذا الميدان وعم بتقول لا مش بكل ثمن بدي أكون، وفي بهاي التجربة أمور اللي تمكن وتساعد وتزيد من معرفتي، لأنه كان في على الهامش محاضرات وورشات عمل معرفية ومعلوماتية وموسوعاتية اللي تساعد على تطوير الشخصية والقدرات في هذا المجال، ولكن سؤال التوقيت وسؤال السياق وسؤال ما الهدف وما الغاية من هذا الموضوع يجب أن يطرح على السياق.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية، متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: الشمس دائما.
4: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
5: سلام معكو أبو الحروف، نفت ساعة يعني تصاوب والهركيف يعني التشكيلي، لعله خير.
6: الشمس من حط النقط على الحروف.
7: أمريكا مستضيفة ورح تفوز على تركيا اللي ودعت كأس العالم وفيش إلها أي أمل، أنا متوقع 3-0 لأمريكا.
8: بس تركيا بدأت تحفظ مية وجهها قدام جماهيرها، عشان هيك أنا متوقع 1-0 لتركيا.
7: أنت بدك تلحق لي بتطبيق الشمس، أصلاً أنا ترتيبي أحسن من ترتيبك بكتير.
8: هي أنا حطيتها 1-0 لتركيا بتطبيق الشمس وبنشوف رح أغلبك هاي المرة.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
1: أنا بهذا الموضوع بدي أتوجه من محمد بسؤال مباشر وجريء. يعني بدي أطلعك لسه من شخصية المؤثر.
12: يا ساتر يا ساتر.
1: شخصية واحد يراقب المؤثرين. تسألك ما هي يعني الصفات أو برأيك شخصية المؤثر المثالية؟ يعني شو لازم يتمتع فيها يعني من صفات من مهارات من كفاءات عشان أنت برأيك تعتبره إنه هذا بحسب رأيك مؤثر اللي ممكن ينجح في هذا المجال؟
12: والله اسمع، أنا من أهم الشغلات بالنسبة إلي إني أكون مع الناس بالشارع، إني أفهم شو الشارع عايش. مزبطش أنا أكون منقطع عن شو الشارع كان بعيش، شو الشارع كان بحس. أنا بالنسبة إلي المؤثر هو اللي بقدر يجيب شو وجع الناس بالشارع يحطه على الستوري عنده، يطلعه على الستوري، يطلع ريل على الموضوع، يجيب وجع الناس ووجع الشارع لا صفحته. هذا بالنسبة لي من هون ببلش التأثير، ومش انك تكون منقطع وعايش باللالاند.
1: يعني واذا بدي اضيف ثلاث او اربع صفات اللي برأيك يجب ان تتوفر في كل شخص يعتبر نفسه مؤثر.
12: إيه بالاضافة لانه يحس بوجع الشارع، ممكن انه يحكي عن قضايا مهمة، ما ينجرش وراء مغريات السوشيال ميديا الكبيرة جدا، ويضل محافظ على شخصيته على مبادئه على نظرته قدام الناس، ما يهنش حاله عشان السوشيال ميديا وعشان الترندات. فبشوف هدول أهم صفات لازم الواحد يشتغل عليهم ويحافظ عليهم قدام الناس بالسوشيال ميديا.
13: نعم محمد، ولكن كيف بيقولوا دائما يعني لكل جواد كبواب، هل في مضمون معين، فيديو معين، كلمة معينة قلتها يوما ما ورجعت ندمت عليها، أو قلت لو عاد في الزمن ما كنتش بنزل هذا الفيديو وما كنتش بحكي عن هذا الموضوع؟
12: والله مش عن جد صراحة، فيش يعني كل فيديو علمني، بشوف كل فيديو بالسوشيال ميديا هو بيعلمك الغلط. يعني الحلو بالسوشيال ميديا انه في مجال تصلح غالبا وانت بالبدايات، يعني في في في مجال انك تصلح، في مجال انك تتعلم، في مجال انه يتعلم عليك كمان. فانا بشوف انه مش عن جد في هذا الفيديو اللي انا كتير ندمان عليه، بس بشوف انه في يمكن البدايات، كيف قلت لك البدايات كان ممكن انها تتغير تنعمل بطريقة مرتبة اكتر، لانه اخذ لي وقت تستوعب شو انا قاعد بعمل وكيف لأي طريقة اروح.
13: فهمت.
0: انا شخصيا بفكر بداياتك كانت من احلى البدايات.
12: ممكن ممكن
0: على صفحة بلا هبل كنت المتابع رقم واحد.
12: ممكن لان بداية كانت مختلفة عن شو انا قاعد بقدم اليوم، كانت اكتر فيها مزاح، كان فيها اكتر بالضبط
13: كمان بحكم الجيل. انا بتخيل انه
12: دراكنا
13: مع الحياة وعينا بزيادة.
1: حمزة انا يعني بتخيل وتصور الجملة الاعتراضية اللي كانت من براءة حاليا، هي بفكر واحدة كمان من أسرار النجاح لأي شخصية تعود نفسها إلى أن تدخل إلى هذا المجال. قالت لمحمد أنه أنا بعتبر أنه البدايات تبعتك هي الأجمل، وأنا كنت المتابعة رقم واحد، بمعنى أنه أولا يعني هو مزيج من التواضع، وأن أنا بعرفش كل شيء في العالم وأنا أتعلم من غيري، أنه أنا إنسان أقر لغيري بما لديه من مواهب ممكن تكون مولودة معاه، ممكن يكتسبها، ولكن مش تجربتي انه انا الكل وانا فيش حدا بيضيف لي وانا فيش حدا بيجدد لي.
12: صح.
1: فقدرتك على التعلم والقابلية للتعلم بهذه الحالة ممكن تكون هي سر ومفتاح للنجاح.
0: فعلا. وانا كمان بحب اضيف اشي على محمد، انا بعرف محمد اولا من صف سابع، يعني من وقت كتير كتير ماضي.
12: صحيح.
0: وكل مرة بطلع على محمد بشوف فيه قوة تغيير، يعني ساطعة، ودايما ضوءه بسطو على كتير محلات وعم بصل لكتير اماكن. وانا هيك بدأ استغل هالمنصة، لانه انا بعرف محمد وكنا مع بعض بدورات اللي هي مشابهة وبنفس الاطر تبعت الصحافة، وكتير هيك حابة اذكر يعني على المبادرة اللي عملناها انا محمد زمان، يعني كنا أنا وياته يمكن بصف عاشر وقررنا نعمل إشي لأهل يافطة الناصري اللي هي دورة الخطابة والمناظرة، وهناك عن جد نقدر نعبر عن نفسنا، نقدر نقف أمام جمهور ونحكي بكاريزما ونتعلم فن الإلقاء. فكتير محمد كل ما أطلع عليك بحس فخر.
12: والله يا شكرا كتير عاي هذا الحكي الحلو اللي فاجأني، يعني أنا بحضر نفسيتي.
1: براء ومحمد قبل الانتقال للمحور الأخير، هلأ إسا صورنا صورة عن تجربة شخصين، وشخصين يعني ناجحين، ممكن توفرت لهم الأسباب، ممكن تعبوا على حالهم، ممكن نشأوا في بيوت داعمة محبة وكانت مسيرتهم مفروشة بالورود، مع أن أنا متأكد أنه كل واحد فينا في يعني الطريق الوعرة ودرب الألام اللي مشي فيها ووصل لوين وصل.
12: صحيح.
1: ولكن مش كل شبابنا على نسق واحد، في ناس بتقول شبابنا مناح، في ناس بتقول شبابنا مش مناح. الأكيد أنه إحنا عم نمر بظرف صعب، وهذا الظرف عم بسلب منا يعني أمور اللي كانت مميزة جدا في مجتمعنا، الأصالة، التكافل الاجتماعي حمزة، التضامن، التضافر، أن نكون على قلب رجل واحد. بدي أسمع منكم كيف الرسائل اللي أنتوا أمام هذا المشهد اللي هو يعني أمواج متلاطمة فيه هيك وفيه هيك، شو الرسالة اللي ممكن تمرقوها لهذا الجيل في ظل كل التحديات اللي بمرقوها، يعني منعا أنه يروحوا على محلات اللي هي صعبة ومؤلمة واللي ممكن تدفعنا ثمن غالي كلياتنا.
0: أول إشي أنا بدي أقول لكل أهل شعبي ولكل الشباب والصبايا اللي عن جد عم يسمعونا، أنه في سحمة كل التشابه حاولوا حافظوا على اختلافكم، حاولوا تمسكوا بالمبادئ والقيم المهمة، يكون عنا كل الوقت تكتل مجتمعي، كل ما بتحس أنه عندك مهارة أو إمكانية أنك تتطور أو تكون إشي أنت جعبالك تسويه، ما تترددش ولا مرة، إلبس ثقتك بنفسك وتكون أتقى البراند، وفيش داعي تروح تلبس براندات من دبي، إلبس براندات ثقتك عن جد، لأنه أنا بفكر إنه عندنا كتير إمكانيات وعندنا كتير مزايا وكتير أدوات الواحد بقدر يستخدمها رغم كل الألم، ورغم يعني هيك بتذكر زهرة اللوتس إنه رغم الوجع والمستنقع الكتير وعر اللي عم تمنو فيه، بس بالنهاية بتنمو هالقد نبتة حلوة وزاهية وممتع إنه الواحد يطلع عليها. فبحب أقول إنه رغم كل الصعوبات ورغم كل هيك المحن والأشياء المتواضع اللي إحنا الآليات المتواضع اللي إحنا موجودين موجودة معنا بفكر استغلوا الفرص واختنموا الإمكانيات وحاولوا تبعدوا على كل الأشخاص الشريرة اللي بتحاول تحكي لكم خد 5000 شكل وروح تخلي لأنه إيزي ماني ومصاري هوينات وفيش داعي تشتغل وفيش داعي تتعب. بالعكس التعب فيه له متعة فيه له قيمة بالنهاية إنك بآخر الشهر تقول واو أنا حاسس بقيمة الشكل وكرش الأبيض ليوم الأسود وفيش داعي كل هذا التهاتف الأمور اللي قاعدة

0: الزنونية اللي عم بتكون فيها والأشياء الهوينة اللي موجودة على الطاولة، إنما بالعكس أنت احفر الأمور الصعبة وحاول دايما هيك ابني لنفسك قارب نجاة، لأنه المجتمع كتير صعب وكتير آلام وكتير وجع. ورغم كل هذا اليأس أنا بدي أقويك وأقولكم إنه الحياة حياة ممتعة، إنه الإيجابية لازم تكون صفة من صفاتنا ولازم دايما نتحلى فيها، ولازم يكون في أمل وإمكانية إنه تفكروا أبعد على نفسكم وتفكروا دايما منيح على ذاتكم. وكلياتنا عن جد كنا بهاي المراحل، وكنا بمراحل تردد ومراحل الأشياء اللي هوين إنه تعالوا صوروا لنا إعلان، ويكون الإعلان مش لأماكن تجارية اللي هي يعني وطنية، أو إنها كان عندها مواقف اللي
1: يعني
0: هي
1: يعني. وتعليقا على اللي بتقولي براءة، بدنا أسمع رأي محمد كمان بهذا الصدد في إنه هل الانفلونسر أو المؤثر، وخاصة في إنه عم بيخوضوا اليوم كل ما يتعلق بالدعاية والإعلان، وإنت بالذات كمان بهذا العالم، هل بتحس إنه في دور أو مسؤولية تقع على المؤثر في اختيار أي إعلان أنا بقدم، أو شو المواد الإعلامية اللي أنا بقدمها، ولا إنه يعني ماني إز ماني ويعني لازم نفرد وكأنه نوعا ما بين موضوع الأخلاقيات والمبادئ لبين العمل؟
2: اسمع بالآخر أنا بحكي عن نفسي، في عندي هاي الخطوط الحمر بالإعلانات لأنا مش راح مثلا أعملها، بنكرش إنه في كتار ممكن يشوفوا كيف أنت قلت إنه مصاري سهلة، فليش تني أرفض هاي، خلينا نقول رزقة من ربنا مش بالضبط، بس أنا عن نفسي لا، أنا في عندي هاي الرفض اللي أنا بأخدش كل إشي، بعرف شو أخد وبعرف كيف أخلي هذا الإشي يكون مناسب إلي، وبعرف كيف أخلي هذا الإشي يكون بعيد عني كل البعد. لازم كل واحد يكون في عنده الخطوط الحمر بالنسبة للإعلانات.
1: صحيح، جميل. وكرسالة هيك محمد إلك في الحياة عامة بكل هذا المشروع اللي انت عم بتقوده واللي كل ماله ما شاء الله مثل ما حكت براءة بتطور، يعني فيك يعني بتقدر تأشر على رسالة أو رسائل معينة اللي انت بتقول أنا كمحمد خطيب بدي أوصلها لهذا العالم، بدي أوصلها لهذا المجتمع؟
2: والله أنا كحدا اللي جاي أكتر من جيل الشباب، أنا دايما يعني بكل لقاء بكل محل اللي بكون فيه مع جامعة شباب بحاول أوصل رسالة اللي هي واحد ووحيدة، تطلعش على حالك اليوم، تطلع حالك كمان سنة وين ممكن تكون، أو كمان 5 سنين، تطلعش على شو أنت بتعمل اليوم شو نتيجة عملك اليوم. محمد قبل سنة ما كانش مش زي محمد اليوم، بس ماذا لو محمد وقف قبل سنة؟ هل راح يوصل للي وصله اليوم؟ فعشان هيك كمل، اعمل اللي انت بتعمله، والحكي مش بس على السوشيال ميديا، الحكي ان كان تمارين ان كان اي اشي انت قاعد تعمله، التعليم، طور من حالك، اطلع حالك اليوم وقول انا لو ضليت اعمل هذا الاشي لمدة سنة كاملة وين راح يكون؟ فامن بحالك، تنغرش ورا كل هاي المغريات اللي قاعدة تكون خلينا نقول بالسوشيال ميديا، وانطلق اطلع.
3: محمد وبراءة، اول اشي شكرا لكم على الاسهاب وعلى مشاركة التجارب الشخصية وهي التجارب الملهمة. وفي نهاية يعني الساعة الأولى من برنامجنا أنا وزميلي حمزة سمارة هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل، نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل، سنربي الأمل. وبعد الإعلانات ونشرة الأخبار سنكون مع ضيفتنا القادمة أمل غاوي.
0: شكرا كثير.
1: شكرا لكم، استنونا.

0: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
1: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
2: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة

0: الوطنية للأمان على الطرق.
1: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك.
2: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في الأخبار المحلية وتحديدا الجريمة والعنف. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بإصابة فتى في 15 من عمره بجروح حرجة وإصابة آخر في 17 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في يافا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. في أخبار حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع الشابين أحمد فقرة وزياد عاصلي في العشرينيات من عمرهما وهما من البعين الجيدات جراء تعرضهما لحادث أثناء قيادتهما دراجة نارية على الطريق السريع رقم 65. وقال الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان إن الشابين كانا يعانيان من جروح بالغة في أنحاء جسديهما وتم إقرار وفاتهما. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تزال أمام مهام يتعين إنجازها في مواجهة إيران وحماس، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف خلال حفل لتخريج ضباط في الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء في المناطق الأمنية بجنوب لبنان ما دامت الحاجة قائمة، مشيرا إلى أن هذه المناطق تهدف إلى حماية سكان شمال إسرائيل ومنع أي تهديدات مستقبلية. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بأن لديه حرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد. من جانبه أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وقطاع غزة لفترة غير محددة، مشددا على أن إسرائيل لن تتنازل عن متطلبات أمنها. لبنانيا، ندعت الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الله السلطة اللبنانية إلى التمسك بانسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى. وأكدت الكتلة رفضها لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل أو ما قد ينتج عنها، محذرة من أي التزامات تمنح الجانب الإسرائيلي مكاسب على حساب السيادة اللبنانية. كما دعت السلطات إلى عدم الاستمرار في مواصفته بالنهج الخاطئ الذي أدى إلى تقديم تنازلات مجانية وإلى الاستفادة من الدعم الإيراني الذي قالت إنه أسهم في فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن جولة مباحثات جديدة انطلقت اليوم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. رحب البيان الأمريكي الخليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات لإنهاء الأعمال العدائية ومنع إيران من تطوير سلاح نووي. وشدد البيان على ضرورة التصدي لتهديدات إيران بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة ودعم الجماعات الحليفة لها، كما أكد أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه. وفي الشأن اللبناني، أكد البيان الالتزام بسيادة لبنان ووحدة أراضيه، مرحبا المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية وداعيا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات أو الجماعات المسلحة خارج إطارها. في إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران وسلطنة عمان ستعقدان محادثات لتحديد مستقبل إدارة مضيق هرمز وخدمات الملاحة البحرية فيه. وأضاف عرقجي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وأن البلدين عازمان على مواصلة المناقشات مع دول الجنوب.

0: وقالت سلطنة عمان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ولوزراء دول خليجية عربية في اجتماع إن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز لن تتضمن رسوم عبور.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
3: يقال أن الإنسان منذ لحظة وعيه الأولى لم يسعى فقط إلى البقاء، بل إلى أن يرى وأن يسمع وأن يعترف به. فالرغبة في السلطة وفي المجد وفي الثراء وفي الشهرة ليست انحرافا حديثا، بل نزعة قديمة قدم الإنسان نفسه، ولعل التاريخ كله يشهد على ذلك. فمنذ الفراعنة ومرورا بالإغريق فالأمويين والعباسيين ثم العثمانيين ووصولا إلى الدول الحديثة، سعت كلها بشكل حثيث إلى صناعة الوعي وتشكيله. ننتقل الآن معكم إلى الساعة الثانية من برنامج الكامبوس، معكم من وراء الميكروفون محمد خلايلي وزميلي حمزة سمارة.
4: مساء الخير مجددا لكل المستمعين والمستمعات، عدنا والعود أحمد، واستكمالا لحلقتنا لهذا اليوم نكمل حوارنا الشيق مع أمل غاوي، معنا بالأستوديو، صحفية وصانعة محتوى حاصلة على لقب أول بالعلوم السياسية والماجستير بالدراسات النسوية وشهادة بالسرد القصصي، صانعة محتوى تاريخي سياسي واجتماعي على منصات التواصل الاجتماعي مع ما يقارب 7 مليون مشاهد كل شهر. واو، أهلا وسهلا أمل.
5: يعطيكم العافية، أهلا وسهلا وشكرا كثير على استضافة اليوم. لازم أقول أنا على فكرة شغلة، الناصرة إلها محل بقلبي، كل مرة أنا باجي على الناصرة هيك بتحمس من جديد، لأنه سيدي عبد الله إن شاء الله هيك يعني بطول في عمره وبيخلي لنا إياه، تهجر من المجادل قضاء الناصرة ومن بعدها هو انتقل لقرية عرعرة في المثلث وإمه ظلت في الناصرة، فيعني هاي بلد ستي غزالي قبل ما تكون بلد أي حدا ثاني، فحس حالي بالبيت هيك.
4: وهيك على سيرة البلاد والقرى العربية، بأنو بلد كان لك أطيب فطور برمضان؟
5: ممكن هيك نحكي شوي صغيري كمان للمستمعين اللي بيعرفوش عن إيش عم نحكي. بكبير أنا هذا الموسم الثاني أو رمضان الثاني اللي فيه بلف على قرى ومدن عنا في البلاد وبسأل الناس بشكل عفوي بالشارع مين مستعد يعزمني عنده على إفطار، ولا فكرة هي فكرة أمي هيك من البيت، يعني الكرياتيف مش جاي مني، لازم أعطيها الكريدت. كل البلاد كانت جميلة، كل البلاد عن جد يعني بنرجع بنشوف القيم تبعتنا اللي يعني السياسات والمنظومة وأشخاص آخرين عم بحاولوا إنه يمحولنا إياها أو يحكولنا رواية مختلفة أخرى عنا، بس بنشوف عن جد القيم تبعت الكرم والحب والاستضافة تبعت شخص اللي بيعرفوهوش. فكل البلاد كانت حلوة، بس بنفع أقول كمان إنه أكثر فيديو هيك الناس حبته كان الفيديو في يافا. وبخلي هيك للمستمعين كمان فرصة اللي يفوتوا على الانستغرام ويشوفوا الفيديو ويعطونا رأيهم هم.
4: كيف الناس هيك استقبلتك؟ شو كانت ردود الفعل بهاي التجربة الاجتماعية كشخص ممكن مشهور بالنسبة لهم، صانع محتوى بيشوفوه بالعادة على عبر يعني من وراء الشاشات ومرة واحدة لكوا بوجههم جاي يفطر عندهم في البيت؟
5: لازم أقول إنه ولا حد تقريبا عرفني، وهذا كان يعني لصالحي، كان يعني أحسن لإلي إنه الناس مش عن جدي كانت تعرف مين أنا وإني بصور عمليا هذا البرنامج. بس دائما كانت الردود جدا جدا جميلة، الناس تستقبلني تفتح بيوتها تخليني أنا أغلي غليت

0: قهوة عشان الإفطار أو أحضر الفطور نفسه. فيعني كل الردود كانت جدا جميلة. كنت بقول
1: أمل يعني أنا كمان عم بدي أستمر في المداخلة اللي بدأت فيها في الساعة الأولى. هو مغريات كثيرة لصانع المحتوى أو المؤثر الرقمي في مجتمعنا وفي المجتمعات يعني عادة وعامة في يعني أمام المغريات كيف قادر أمل بعد تحافظ على هذا التوازن ما بين أنه أنا مؤثر وأنا أريد أن أقدم محتوى هادف ولا أخضع لكل الاعتبارات الرقمية السوقية الاقتصادية الخوارزمية يعني اللي ممكن من خلالها تجيب تفاعلات ومتابعين.
0: أفكر بظل السؤال في النهاية يعني مش مين أنا على السوشيال ميديا إنما مين أنا كإنسان, يعني مين أنا كشخص اللي موجود في هذا العالم. يعني هل هاي هي الصورة اللي أنا بدي أعرضها عن نفسي؟ بفكر في هذا الفرق عمليا أو يعني التناقض بين شخصية الإنسان على السوشيال ميديا وشخصيته الحقيقية. فأنا دائما بسأل حالي, وهذا سؤال اللي مش بسأله بس عني إنما عنا كمجتمع, أي مجتمع, بأي مجتمع أنا بدي أعيش, أي مجتمع أنا بدي أشوف. وهل الصورة اللي أنا عم بقدمها, هل المضمون اللي أنا عم بقدمه هو المضمون اللي أنا كمان بدي أشوفه في المجتمع, هو المضمون اللي بدي أبناء الشباب يربوا عليه ويطلعوا عليه ويتعلموا منه, أو إنه يعني بتعرف شو خلص بدي أفتح الكاميرا وبدي أصور عن أي إشي يعني فقط من أجل الأرقام. مهم أقول كمان شغلة, يعني ليت الناس اللي عم بسمعونا هسا يكملوا يسمعوا هاي المحادثة. يعني هل عالم السوشيال ميديا هل قد مهم أو هل قد حديث أو إنه إشي اللي كان قديم؟ وأنا حضرت لكم هيك شوية معلومات, إذا هذا الوقت بقدر كمان هسا أبلش أشارككم فيها. عمليا صناعة المحتوى مش إشي يعني حديث, وإنتوا تطرقتوا للإشي شوي وحكيتوا عن الإشي شوي, هاد شوي صغيرة أنا أتوسع فيه. يعني صناعة المحتوى بدت من المصريين القدامى, يعني محمد أنت ذكرت الإشي. عمليا أشهر النصوص اللي بتوصلنا من صناعة المحتوى أو من سرد القصص هو نص باسم كتاب الموتى المصري. الله يحمينا جميعا, احنا بحرب هسه ونحكي عن الموت وما إلى ذلك, بس بوعدكم يكون مثير للاهتمام. أول نوع من صناعة المحتوى بتوصلنا عمليا من كتاب الموتى المصري, واللي هو عبارة عن نصوص جنائزية اللي كتبها المصريون القدامى عشان يساعدوا البني آدم المتوفى في رحلته للعالم الآخر. بوصلنا كمان من بلاد ما بين النهرين, العراق حاليا, ملاحم اللي انكتبت. محمد ممكن انت قارئ أكثر في هذا الموضوع مني وبتقدر كمان هيك تحكينا عنه شوي, بس بكبير مثل ملحمة جلجامش, واللي بتوصف رحلات ومغامرات الملك جلجامش ملك مدينة أوروك. ننتقل أنا وياكم حمزة ومحمد للعصور القديمة. بالعصور القديمة المحتوى بيكون وسيلة لنقل المعرفة والخبرات والتجارب الإنسانية, والإنفلونسر هين أنا بحبش حدا يكون الإنفلونسر صح؟ أوكي يعني يعني معتبر حالك إنفلونسر. شو الإنفلونس, شو التأثير اللي أنت عم تعمله يعني تا مسمي حالك إنفلونسر؟ يعني الله يرحمه توفيق زياد حتى ما فكر ما كان شيء نادع حاله.
2: نسمع إنفلونسر. أمل شو رأي نبض الشارع حول من هو المؤثر, ونرجع لتعقبة وتكملي عليه من هو المؤثر.
0: يلا أنا مش رايحة ولا محل يعني هين.
2: خلونا معناها نسمع قبل ما نكمل حوارنا معك. أمل, شو رأي نبض الشارع تسجيلات الناس لما سألناها مين هو المؤثر برأيهم؟ شو كان تعليقهم وشو كان ردهم على من هو المؤثر؟
3: ممكن شخص يكون مؤثر بكل شيء. يمكن احنا اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي كلمة مؤثر تحولت لشيء كبير. ممكن اكون داخل مجموعة واحكي اي شيء والشيء اثر على شخص معين, او مع اخوي الصغير مثلا او مع صاحبي. وعلى الاغلب بيكون الشيء بشكل عفو, مش اني استهدفت اني اثر على شخص معين. فعلى الاغلب الشيء بيكون عفوي. ويمكن اليوم ما في حد في العالم ما أثر على شخص معين أو على مجموعة.
4: المؤثر هو الإنسان يلي عنده رسالة من ورا شو هو بيقدم, بيطمح إنه يزيد الوعي عند الفئة يلي بتتابعه, مش بس يقدم لهم يوميات يلي لا معنى لها. يعني ممكن أهم طريقة لأنه إحنا نقيس إذا كان هذا الإنسان هو مؤثر أو غير مؤثر هو المحتوى اللي بيقدمه. فمهم المحتوى والرسالة يكونوا واضحات ويكونوا عن جد جايين كمان من محل يلي هو الإنسان نفسه المؤثر يلي بيقدمه, يعني يكون فيه عنده وعي لإلهن ويكون فاهم إنه أنا هاي الرسالة يلي بدي أوصلها. اليوم في عنا كثير ناس اللي هن عندهم أرقام بس ما في عندهم رسالة يوصلوها, ولهيك بنشوف إنه كمان في عنا شباب وصبايا يلي تفكيرهم للأسف الشديد صار

0: السطح. يعني المؤثر برأيي هو بني آدم صادق مفكر، حتى قبل ما يكون مشهور إنسان مش مفصول عن الواقع، إنما هو ببث واقع، بيستخدم دائما حضوره وصوته عشان يخلق وعي مش بس متابعة. إنسان عن جد بده يوصل فكرة معينة، ومش بس استعراض، يفكر دائما خارج الصندوق، مش بني آدم اللي هو بنشر حياته اليومية بشكل ترفيه وتسلية. هذا بالنسبة لي لا يعتبر مؤثر.
1: المؤثر هو صاحب الكلمة أو الأفعال القادرة على التأثير على أكبر قدر ممكن من الناس على شتى الأصعدة.
2: المؤثر هو اللي بيخلينا نشوف شو في إحنا بداخلنا، هو الشخص اللي بيقدر يغير زاوية رؤيتنا لأشياء، أو بيخلق مود معين بيخلينا نعيد التفكير بقرارات أو حتى بمشاعرنا اتجاه مواضيع معينة. فالمؤثر الحقيقي هو اللي بيملك أدوات خاصة أو بيحاول يطور ويترك بصمة واضحة اللي هي تأثر.
3: فشو رأيك هيك أمل، بما أنك بلشتي تحكي عن الموضوع وسمعنا رأي بعض الطلاب الأكاديميين بنبض الشارع من هو المؤثر؟
4: أولا حبيت جدا أنه جبتوا كمان تنوع، يعني سمعنا أشخاص اللي بلهجة بدوية، أشخاص صحيح. من النقب ومن الشمال ومن كل المحلات في البلاد. هاي فرصة كمان يعني نذكر ونذكر الجميع عمليا في قضية القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، اللي هي قضية جدا مهمة، وإذا في حد عن جد عباله أنه يأثر فمهم أنه يكمل ويتحدث كمان عن هاي القضية وباقي قضايا مجتمعنا وشعبنا الفلسطيني في الداخل وبالعموم. أنا أفكر أنه هذا التنوع هو بس بدل على قديش قصة المؤثرين تشغلنا، صح؟ مين مؤثر؟ إيش يعني مؤثر؟ كيف بيأثر؟ بأي طريقة؟ إيش الصفات لازم تكون عند المؤثر؟ أنا أفكر أنه يعني مجرد أنه هاي قضية اللي بتشغل الناس معناته يعني بيستاهل أنه نستوقف وهيك نوقف شوي صغير ونتحدث عنها. يعني اللي سمعناه هي عمليا تعطش من الشارع لأنه يكون في مؤثر حقيقي. وهنا صحيح. أنا يعني من منبري هذا بدي يعني ألوم كمان القادة والسياسيين تبعون مجتمعنا. محمد داي عم بتأشر لي، تفضل.
5: بدي في هذا الموضوع، في صلب هذا الموضوع، يعني تصاعد بالاهتمام بالمؤثرين الرقميين في ظل نسميهن عوامل اثنين. أول شيء تآكل للمرجعيات التقليدية اللي كانت عندنا، العائلة والحزب السياسي والقائد السياسي ورئيس السلطة المحلية، شخصيات المرجعية، الوجهاء اللي كانوا يسموا أهل الحل والربط بمفاهيم معينة. وعلى أنقاض هذا التآكل لم تقم مؤسسات بديلة بسبب يعني غياب المواطنة أو تآكلها كمان بالفترة الأخيرة، والأحداث والسياق السياسي والأمني، يعني بسبب تآكل الحيز العام هربت الناس إلى الحيز البديل، الحيز الرقمي، والناس تريد أن تجد شخص يعني يشبهها، بيعبر عن آرائها، عن مواقفها، عن ألمها، عن وجعها وعن أملها. بدي أسألك بهذا الموضوع، قديش في علاقة بين هاي العوامل اللي ذكرتها وبين تصاعد قوة المؤثرين؟
4: طبعا طبعا، يعني نفكر دائما نيجي من لوم المؤثرين كيف هيك عم تعرضوا مضامين اللي هي سطحية بدون ما نتطلع انه اصلا يعني باقي جوانبنا كمجتمع اللي ساكنين هنا في كمان جوانب جدا سطحية اللي بنشوفها ان كان في المدارس او ان كان يعني في اي مساحة اخرى. فطبعا لما بيكون في عندك انت عمليا فراغ بمحل معين في حد بده يعبي هذا الفراغ، وللأسف يعني المضامين اللي اغلبها مضامين عمليا يعني ما فيش فيها كثير مضمون عم تأخذ هاي المساحة. فطبيعي أنا أفكر في عامل ثالث كمان اللي ولا تحدثنا عنه، اللي هو العامل الاقتصادي، صح ولا لا؟ يعني لما أنا بشوف كل هذول المؤثرين عم بصحوا الصبح بقولوا هاي القهوة اللي أنا شربتها وهنا عملت أظافري وهذا شعري وهاي نوع العطر اللي أنا بستعمله، وعم باخذوا مصاري، يعني عم باخذوا مصاري بطريقة جنونية فيش حتى معيار لقديش ممكن كل شخص يتقاضى. فأنا لما بشوف إنه هذول الأشخاص عم بعرضوا فقط حياتهم هيك أو يعني بس عم بتسلوا بس عم بصوروا في حالهم وعم باخذوا بالمقابل مصاري اللي هي بمحل معين مصاري سهلة، فطبعا الناس بدها يعني تتطلع شو هذا المجال الجديد اللي فتح لنا اللي بنفع أنا ولا أروح أدرس ولا أتعلم ولا أتعب ولا أشتغل ساعات طويلة وفي الأخير أخذ فيه مصاري.
5: هتحكي شوية رياضيات بالموضوع؟
4: يا رياضيات أبدا لو سمحت، أنا نسيت جدول الضرب وأي يعني عامل أو عملية حسابية أنا بعرفش، يعني بتصل أختي عشان
5: إحصاء توصيفي يعني. وممكن نستعين في صديق بهالحالة وحنزهدك بهذا الموضوع، فممكن حمزة ممكن براءة اللي موجود معنا بعدها بالأستوديو يعني في الكنترول. نأخذ محور X ومحور Y.
4: هاي سهلة لحديك هسا غادر أستوعبك. تفضل.
5: محور X هي جودة المضمون، مدى

0: جسم إعلامي وأصير مستقلة تماما وأصير أنزل عمليا كل البرامج اللي بسويها على السوشيال ميديا. فهي كانت البداية تبعتي. بس يعني أكيد فيش شك إنه يعني من كثر ما كل ما المضمون صار سطحي أكثر أو يعني أقل فيه عمق بنشوف إنه في متابعين أكثر وفي عدد مشاهدات أكبر. وبنتبه كمان مثلا ممكن فيديوهات اللي فيها أنا بتحدث عن مواضيع تاريخية وبتحدث في مواضيع سياسية ومواضيع اجتماعية, بنتبه مثلا على عدد المشاهدات اللي بتحصل عليها هيك فيديوهات مقابل فيديوهات ثانية إن كان عن البيوتي أو الشعر أو أشياء مثل هيك. في فرق شاسع يعني عم صحيح. نحكي عن الناس اللي عندهم ما يقارب 1,000,000 متابع يعني ولما بنيجي أكثر على المضمون اللي ممكن, وطبعا أنا مش الوحيدة يعني في أشخاص قبل شوي كانوا فيهن كمان شاب وصبية بجننوا اللي بيعملوا محتوى رائع, في صبية باسم روزالين كمان اللي بتعمل مضامين بتجنن على الإنستغرام, ونشوف كيف إنه هاي الأشخاص عندهم يعني عدد متابعين أقل. بس هذا السؤال يعني هل هذا الشيء لازم يخليني يعني أصور أي إشي وأنزله؟
1: طيب هذا بس كمان يعني إضافي تطرق إلى الموضوع. في رأي يقول بالذات بعد 7 أكتوبر إنه لما كانت تنشر مضامين سياسية كان في سير نوع من الرقابة الخوارزمية, وإنه الخوارزميات بتلعب لعب بهذا الموضوع لا تسويق والدفع باتجاه مضمون معين. حسب رأيك هل عن جد إنه المعايير الألغوريثم هاي اللي بنحكي عنها توجه باتجاه مضمون معين اللي هدفه تبخيص وتسطيح الفكر الإنساني؟ ومش بالصدفة عم نشوف رؤساء اللي أو قيادات العالم اللي عم بتزعم العالم هي من هاي النمرة, من هذا النموذج اللي فيش لا عمق ولا رؤية, شعبويين, وخطاب الكراهية هو الخطاب اللي عم بتفاهم للوصول إلى السلطة.
0: أنا بفكر بدل ما نلوم خوارزميات الإنستغرام لازم نأشر على الملام الحقيقي هنا, ألا وهي المنظومة, وبهي الحالة المنظومة الإسرائيلية اللي احنا عايشين فيها اللي بتمنع الأشخاص عمليا وبيعني بتكتم الأفواه وبتخلي أي رأي اللي هو يعني ضد الرأي تبع المنظومة هو اللي يمشي. فالناس بتخاف, الناس بتخاف تصور هيك فيديوهات, بتخاف تتحدث عن هيك فيديوهات, وبتخاف تحط لايك على هيك فيديوهات, وبتخاف تتابع أشخاص اللي بيحكوا عن هاي المضامين. فيعني الملام الأول هو مين اللي عم بيمنع أصلاً يكون في هيك مضامين, ومين اللي عم بيمنع إنه يكون في هيك أشخاص اللي عم بتحدثوا عن هذا الموضوع أكثر من الخوارزميات تبعت الإنستغرام. نطلع مثلاً بناخذ أمريكا كمثال, صحيح ماما داني, هل ماما داني بتحدث بالضبط كيف المنظومة بدها؟ لا صحيح, بس لسه في ملان ناس بتتابعه. فالنهاية كمان في الموضوع تبع الأسلوب, يعني أول على آخر بتعلق كيف أنت كمان بتقدم عمليا هاي المضامين. هيك كنت بقول
2: أنا بتخيل أنه حتى موضوع الخوارزميات هو خوارزمي, بمعنى أنه هو يعني مش باتجاه واحد, يعني حتى القضية نفسها ممكن يكون لها عدة أسباب إذا الخوارزميات بتتقبلها أو ما بتتقبلها, منها الأسلوب والتوقيت والشخص اللي بيصنع. لكن أمل أنت حكيتي يعني بالبداية على اعتبارات السوق المادي اليوم والاعتبارات اللي بلغة الانستغرام والتيك توك وكداش في مثلا فولوورز وكداش الملايين أو ألوفات أو مئات من المشاهدات. فالسؤال هنا هل بالضرورة التأثير الحقيقي يقع عند الناس اللي عندها أكثر فولوورز وأكثر متابعين, أم أنه ممكن لشخص اللي عنده 1,000 متابع 2,000 متابع يكون له حقا تأثير حقيقي على الناس والمستمعين اللي بسمعوا أكثر من شخص عنده 2,000,000 ممكن أو 3,000,000 متابع؟ يعني وين بتشوف التأثير الحقيقي بين العدد والجودة؟
0: يعني فيش شك انه عمليا الاشخاص اللي عندهم عدد اكبر من المتابعين عندهم قدره اكبر على التاثير على عدد اكبر من الاشخاص. بس بالنهايه يعني كيف يقاس التاثير؟ هل يقاس التاثير بانه عمليا ايش الاشي اللي انا بحكيه رح يخلي اللي قبالي يعمل في حياته؟ ممكن. فوقتها انا دائما بقول بعرف كثير كل شيء صح, بس انه ودائما بحبوا النشطاء السياسيين والناس اللي في العمل الاجتماعي يقولوا حتى لو انه اثرت فقط على شخص واحد انا عملت اللي علي صح, بس لسه هذا الاشي كمان يعني ريليفنت للإشي اللي احنا عم نحكي. يعني في النهاية انا بقول يعني بتوصلني عن جد رسائل. في صبية هاي قصة هيك بما اني ساردت قصص, فيها وصلتني رسالة من صبية انا معيش رخصة, عمري تقريبا 30 كمان شهر ومعيش رخصة وإلي أسباب اللي ما عملتش رخصة عند اليوم, وفي يعني دائما بتنقل في المواصلات العامة. وفي صبية كتبت لي إنه مرة من المرات كانت تستحي إنها تقول إنها بتتنقل في المواصلات سيارات لأنه حالتها المادية وحالة أهلها بسمحوا لهاش إنه عمليا تشتري سيارة. ومن حديث ما صارت تشوفني بنزل أنا هسا في

0: المحطة هاي في رهط وأنا في المحطة هاي حد مجد الكروم وأنا بتنقل بين الطيرة وكفر قرع. فلما صارت تشوفني بنزل على الستوري بطريقة جدا يعني كول وبالعكس يعني يعني يشوفوني كيف عم بتنقل في المواصلات فبطلت تستحي في حالها وصارت تقول أنا بتنقل في المواصلات. هل هذا تأثير؟ طبعا.
1: سؤال عن جد بهذا الموضوع يرتبط بهذه القصة، إنه معكيش رخصة، هذا تشجيع لركوب المواصلات العامة واستغلالها ولا أسر ذي اليزعر؟
0: ولا إيش؟
2: أسر ذي اليزعر.
0: أنا بفكر ليه ما عيش رخصة؟ ولما كنت بصف 12 الكل يتحمس يعمل رخصة وأنا بحبش أتحمس عن الأشياء اللي الكل متحمس عليها فما عملتش رخصة. ومن بعد عشت 10 سنوات في مدينة كبيرة وكان في مواصلات ممتازة فما كانش في حاجة إني أساوي رخصة. بس هسا قاعدة بتعلم وصرت تعملي 4 دروس ولازم أقولكم إن الرخصة طلعت موضوع صعب. انتبه في الشارع وانتبه وحذر الناس اللي وراك إنك رايح اليمين ورايح الشمال وبعرفش إيش. فبالعكس أنا مع إنه نستعمل أكثر مواصلات، الإشي بيساعد البيئة مع إنه رؤساء العالم يعني قاعدين بيدمروا البيئة ومش كثير هذا الإشي ممكن يأثر، بس أنا مع إنه الواحد يتنقل بالمواصلات.
2: جميل. إذا الشعب يوما أراد الحياة لابد أن يستجيب القدر. أمل لابد إنه تأخذ رخصة يوما ما وتحلينا. خلينا بس قبل ما ننتقل للموضوع الآخر نسمع بهذا الصدد كمان نبض الشارع فيما يتعلق بين العدد والجودة.
3: شخص يلي عنده 200 متابع بس في معنى للمحتوى يلي بيقدمه سواء كان محتوى سياسي أو محتوى ثقافي أو أي محتوى آخر اللي له معنى ممكن يكون مؤثر بالمئتين متابع اللي عنده أكثر من شخص يلي عنده 200,000 متابع وهو بس بيقدم يوميات. هذاك الشخص يلي عنده عدد متابعين أقل بيكون تأثيره أكبر بكثير وبيكون تأثيره يعني محسوس كمان عند هاي الناس. ويعني بشكل عام إنه حتى اللي عنده عدد أقل متابعين بس مهتم إنه يقدم محتوى فالناس اللي بتابعوه هني أصلاً بيكونوا يعني على مستوى عالي، مش يعني مش أي حدا بلائم هذا المحتوى.
4: شخصياً أكثر من أدمين أثروا علي بحياتي وعملوا فيها بصمة هني أشخاص عندهم ما لا يتعدى عن 100 متابع، فطبعاً رح أآمن إنه الأشخاص اللي عندهم أقل متابعين هني ما زالوا مؤثرين لأنه التأثير ولا مرة كان بالمشاهدات وباللايكات إنما بالناس اللي عن جد تعطيكوا وجهة نظر جديدة على الحياة، أفاق وسعة، منظور مختلف، بفتح لك عيونك على أمور ولا مرة كنت شايفها. بن آدم حضوره وصوته بخلق وعي، مش بس متابعة إنما كمان إيصال فكرة معينة.
5: في المرحلة الحالية المرحلة الزمنية الحالية أصبح ينظر لقيمة الكلمة بقدر عدد المتابعين، فالشخص صاحب 200 متابع غير أهل للثقة على حسب المعايير مواقع التواصل الاجتماعي الحالية.
6: في هذه الحالة إحنا لازم نحدد إذا إحنا نقصد أكثر من ناحية الجودة أو من ناحية الكمية. اللي عنده 200,000 متابع المحتوى تبعه حتى لو كان تافه أو مش مفيد راح يصل أكثر أشخاص.
1: سننتقل من الجودة إلى العدد ومن العدد إلى الجودة بسؤال حول أنا سؤال التأثير. يعني سؤال اسم المؤثر، هذا سؤال اللي أنا في بالي وبدي أطرحه عليك يعني ونحاول نعمله بشكل كمان مداخلي بالموضوع. يعني التأثير ممكن يكون لحظي والتأثير ممكن يحمل معاني إيجابية ومعاني سلبية، بمعنى أنه في ممكن تحث إنسان على التطوع أو على استغلال المواصلات العامة من أجل يعني منع الأضرار البيئية على سبيل المثال والتلوث وما إلى ذلك من أمور والاختناقات المرورية، وممكن يكون تأثير سلبي بمعنى إنك تقنع إنسان بالتصويت لحزب ما معين بفعل خطاب الكراهية. أنت تحرض على المهاجرين وأنت تحرض على اللاجئين وأنت تحرض على يعني بسبب لون البشرة وبسبب العرق والانتماء الإثني لإنسان. وبنفس الوقت ممكن يكون التأثير عاطفي، ويعني تحدثت أنا وياك حتى هيك بمحادثة إنه أنا في لحظات معينة لما بشوف متسولين في الشارع بالذات من الأطفال أنا ضد هاي الظاهرة، برفضها مبدئيا، ولكن أنا دائما أخضع في النهاية وبعطيهم مصاري مع الرغم إنه أنا غير مقتنع بالفكرة، ولكن وجودهن أثر علي عاطفيا بخلاف قناعاتي. فبدي أسألك عن هذا المحور، شو دورك ما بين التأثير العاطفي والقناعة العقلانية بهذا الموضوع؟
0: أنا دائما بقول أنا بوثق بوعي المشاهد أو المشاهدة، حتى يعني أنا مش جاي إنه يعني أطعم الناس في معلقة المضامين اللي أنا يعني عمليا بدي إني أقدمها. دائما لازم يعني على الأقل هاي السياسة اللي أنا بنتهجها، إنه يعني أقدر أوثق في وعي الإنسان اللي قبالي وأتوجه لعقله أكثر من عاطفته.

0: احنا شعب عاطفي صحيح، شعب اللي بقعد اليوم اقل، بس يعني شعب اللي بقعد بالساعات يسمع ام كلثوم ومش حتى اندلسي، انا جدا بحبها يعني تفهمونيش غلط، بس يعني احنا شعب بشكل عام عاطفي، وهي المشكله يعني عشان هيك احنا وصلنا للمحل اللي احنا وصلنا. يعني بفكر انه يعني حتى كمان مره بدي ارجع للسياسي، يعني وانت اخر مره كان في قائد سياسي او قائد سياسيه اللي شرحوا لنا ايش عن جد بدهم يساووا، شو يعني عن جد خطتهم للسنه القريبه؟ انسى السنه القريبه يا اخي، الشهر القريب ايش عشو عم تشتغل هسه؟ دائما يتم التوجه للعاطفه وصياح وما الى ذلك. طب لحظه شوي، بقدر انا اتحدث بطريقه عاديه وبصوت عادي وبنبره عاديه واشرح عمليا ايش المضمون اللي انا جاي اقدمه، وهذا الاشي اللي انا بحاول اسويه. يعني انا دائما اولا يعني سمعت كمان محمد خطيب حكى عن الاشي هيك اكثر، عن كيف انه دائما بعمل بحث صحيح، مش بفتح الكاميرا انا وببلش اصور، انا بقعد ساعات طويله اللي اقرا في مواقع، اقرا مقالات، اطلع على الارشيف، انتبه لكل هاي الاشياء واكتب عمليا بحث قبل لا ابلش اني اصور، لانه مهم لإلي عن جد اجيب معلومات اللي هي حقيقيه واتقصى الحقيقه قد ما بقدر اني اقرب لإلها. فالتوجه العقلاني هو التوجه اللي احنا فقدناه للاسف، بس يعني في شك انه كمان استعمال العاطفه هنا وهناك يعني بضرش.
1: طيب انا بدي احكي على يعني السياق السياسي، اذا بنحكي على السياق السياسي خصوصا لدى الطلاب الجامعيين والشباب بشكل عام، ونحن نعرف انه بعد 7 أكتوبر كانت هنالك ملاحقات يعني ومحاوله انزال عقوبات شديده بكل من تفوه وكتب، وانا يعني في كتابات لا اتفق معها يعني، وانا كمان يعني من هنا بوجه كمان مرات رساله للشباب كيف تكتب وين تكتب وايش الموقف اللي تعب، وانه بوصلت خليها اخلاقيه وقيميه كل الوقت عشان ما تنزلق لهون ولا لهون. في كان هجره، بمعنى هجره بمعنى يعني الابتعاد عن مصادر الحصول على المعلومات التقليدية، وسائل الإعلام التقليدية هجرت بالكامل، وجد الشباب ضالتهم في وسائل الإعلام البديلة، السوشيال ميديا وصفحات في الإنستغرام وتيك توك وما إلى ذلك. ونحن نعرف أننا نعيش في عالم فيه صراع على الحقيقة، وفي محاولات لتضليل إعلامي، وفي محاولات لتزييف الوعي وصناعة وعي بديل. وين أمل من هذا المشهد؟
0: من ناحية المضامين اللي أنا بقدمها،
1: من ناحية المضامين اللي بتقدميها، ومن ناحية كمان شو الرسالة اللي ممكن توجيها للشباب، بمعنى حتى في مش بإنتاج المعلومة، حتى في استهلاك المعلومة.
0: أنا بفكر مهم كثير أولا نطلع على أكثر من مصدر، يعني أنا أقرأ أكثر من مصدر، ما أمنش للأشياء اللي موجودة، ما أشاركش كمان أي فيديو بشوفه طوالي أشاركه وأقول أوكي هذا الإشي اللي صار، لازم أفحص بأكثر من مصدر، ومش إنه هسا شفت إشي يعني في مجرد صفحة على الفيسبوك أو على الإنستغرام طوالي أصدقه وأبلش أحكي فيه. المهم كمان إنه نبحث بأكثر من مضمون وبأكثر من صفحة، وهذا الإشي اللي أنا بسويه. بس كمان مهم انه نتابع اشخاص اللي انا بعرف انه اكيد هم تقصوا وفحصوا. في صحفية باسم سماح وتد، اللي هي يعني كمان سماح كانت هي الانسان اللي فوتتني على عالم الاعلام وعلى عالم الصحافة، وانا سماح بالنسبة لي اذا يعني بسمعها عم تعمل فيديو او عم تحكي عن موضوع انا بعرف انه هي بحثت من قبل. فكمان انا ابلش هيك يعني اعين لي اشخاص اللي انا بعرف انهم بيعملوا بحث وبيدوروا، ومهم لهم عن جد انه ما يضللونيش بسبب هذا المحيط اللي موجود بالمضامين اليوم في السوشيال ميديا.
2: ولكن ما بين جدا مهم اللي قلتيه، خاصة انه اليوم نسبة حصول الناس واستقاء هالأخبار من منصات السوشيال ميديا كل مالها بتزيد. يعني مرة من المرات كانت الناس تقعد قبال التلفزيون تقرأ من الجرايد، وكان في هنالك يعني أكثر مصداقية. شو ممكن الضرائب اللي إحنا كمجتمعات وكمجتمع عربي بالذات وأيضا كإنسانية ممكن بندفعها لأنه بنستقي معلوماتنا من مارق الطريق، يعني من عبر الطريق، إنسان فتح لايف وحكى وبنصدق وبنآمن بمحلات معينة، والنسب بتقول إنه غالبية الشباب اليوم والشبيبة خاصة من جيل 18-24 بيعتمد وبيصدقوا الأخبار اللي بيشوفوها على السوشيال ميديا. فهل في هناك فعلا ضرائب إحنا بندفعها بالفيك نيوز هذا الكبير اللي إحنا عايشين فيه؟
0: أولا والأهم بصير فيه تشويش عمليا في رؤيتي للواقع، صح؟ يعني إذا أنا بأخذ معلومات اللي هي معلومات مضللة، فأنا عمليا مبطل يعني عندي فهم كافي للواقع بالطريقة اللي هو موجود فيه، ومش عم بقول إنه في يعني أي طريقة كمان إنه نفهم 100% الواقع والأشياء اللي عم بتصير حوالينا، لأنه يعني أولا يعني إذا ننظر حتى للمصادر اللي المفروض تكون مصادر موثوقة ومحطوط فيها ميزانيات اللي الواحد يقعد يبحث فيها، مثلا

0: مثلا الإعلام الإسرائيلي المفروض يعني شو عاملين بحث ويعني جايين وجاهزين وعاملين تقارير وهيك. كمان هذا مش مصدر اللي أنا بقدر أخذ منه يعني المصادر تبعته أو يعطيني قراءة صحيحة للواقع الموجودة، ولا حتى إذا في هنا محبي الجزيرة متأسفة منكم، ولا حتى الجزيرة، ولا حتى يعني اليوم اليوم أنا بفكرش إنه في عمليا أي يعني قليل إنه في عن جد جسم إعلام اللي بيقدر يعطيني صورة للواقع بالطريقة اللي هي بالطريقة اللي هو عليها صحيح. وهنا برجع لنقطتك محمد عن البوصلة الأخلاقية تبعتي صحيح. يعني إذا أنا بعرف إني أنا إنسان أو إنساني اللي عندي أساس إنساني متين، وقتها أنا بقدر إنه كمان يعني أكون نقدية تجاه المضامين اللي أنا بشوفها. أنا درست في المرحلة الثانوية كمان إعلام في المدرسة الأهلية في أم الفحم، والمعلمات اللي علموني كمان دائما شغلونا على المحل تبع النقد، كيف ممكن أنه أنا أشوف أي إشي وأنتقد، فوقتها أنا ممكن أنه أحمي حالي شوي صغير ما أصدقش كل شيء بشوفه.
1: طيب أنا بهذا الموضوع ده أتحداك بشغلي إسا، وأنا قرأت شوي عن صناعة البودكاست، وإحنا إسا في موجة مفتوحة على الهواء، ممكن نعمل أغلاط وعملنا أغلاط ورح نضل نعمل أغلاط. في صناعة كل فكرة النجوم والتأثير والسوشيال ميديا أنا بشبهه لفكرة المساحيق. مرات المساحيق التجميلية تغطي عورات معينة، وبالإمكان من خلال التحرير ومن خلال القص ومن خلال اللصق ومن خلال الإفكتات الموجودة إنتاج محتوى مضلل، بمعنى لا يعكس الصورة الحقيقية للإنسان، لا معرفته ولا حتى شكله بهذا الموضوع. بدي أسألك عن أمل بهذا الموضوع، قديش أمل اللي منشوفها في الانستغرام هي أمل على أرض الواقع؟
0: يعني هذاك اليوم أختي أجت حكت لي شغلة إنه بتقول لي يعني إنه الناس بعرفوش كثير أشياء عنك. صحيح إنه أنا يعني متواجدة بكثرة على الانستغرام، بس أنا بعرضش حياتي، يعني أنا مش وكمان مش هذا هدفي إنه أجي أقول يعني كيف بتصرف بالبيت أو وين بروح أو وين باجي، يعني مش هذا هدفي. فسؤال يعني قديش الناس اللي على الانستغرام بتعرفني أنا كإنساني، يعني بفكرش إنه الناس بيعرفوني بشكل كبير يعني من ناحية اهتماماتي في الحياة أو كيف بتصرف، لأنه في الأخير يعني أنا مش جاي أعرض أمل حياتها، جاي أعرض عمليا مضمون تاريخي وسياسي واجتماعي. بس كنت بقول يعني كمان بشبه حالي لحد كبير، يعني صحيح مع كل الإدتس والواحد يعني واختيار المواضيع والسكريبت اللي بيكون مكتوب، بس يعني فيه جزء مني، فيه جزء كبير، بس يعني هاي مش حياتي. بس على الأخير بوافق معك، يعني كل هاي الإدتس والنصوص المكتوبة وإنك أنت تكون عمليا محضر حالك وإنك أنت تكون كمان في تحكم تام عمليا في الإشي اللي أنت بتنزله، يعني ممكن إنه الإنسان عن جد يقدر يغير من حاله. بس مهم أقول كمان إنه يعني أغلب الأشخاص اللي التقوا فيه بيقولوا لي إنه أوكي يعني هاي أنت هيك كمان شفناك على الإنستغرام وهيك كمان أنت.
2: صحيح الحقيقة. أنا بشهد في هذا الصدد أيضا.
1: أمل أنا بدي أخذ الموضوع من هنا، يعني من قضية الأعداد والجودة والمضامين، وأسألك كمان سؤال شخصي، يعني ما سألناه في البداية كفاية، شو ليش موجودة أنت في السوشيال ميديا؟ أنت تحدثت أنك أنت تنتجي مضامين اجتماعية وسياسية وتغريغية، شو الهدف من وراء الموضوع؟ ليه؟ ما في مضامين، في كتب كتبت، ابن خلدون كتب ومالك بن نبي كتب وفلاسفة من أرسطو إلى أفلاطون، شو بدنا بأمل بهذا الموضوع؟
0: أنا فكر ممكن كنت في صف رابع أو خامس وكان في برنامج كرتوني، وشخصية واحدة من الشخصيات هناك حكت أنا جزء من إشي أكبر، واستوقفتني. يعني أنا كان قد إيه عمر الواحد بيكون في صف رابع؟ 9 سنين هيك إشي، 10 سنين، يعني استوقفتني هاي الجملة تبعت أنا جزء من شيء أكبر. وحقيقة أنا بحس إني أنا جزء من إشي أكبر، أنا بآمن إنه يعني في رسالة اللي أنا إجيت عشان أقدمها على هذا العالم، وإذا بقدر عن طريق هاي المنصة البسيطة والصغيرة إني أوصل رسالة إنسانية للناس ورسالة فكرية معينة، وأنا بحس كمان بمسؤولية تجاه مجتمعنا، فهذا الإشي جاي من هذا المحل، إنه أبين للشبيبة إنه في طريق مختلف، في إشي ثاني اللي ممكن الإنسان يسويه.
1: هل نقدر نحكي عن نشوء قيادات رقمية؟
0: بالفعل طبعا انا بفكر انه في نشوء لقيادات رقميه, وكمان هذا الاشي يعني بنشوفه بعده مجالات, يعني ممكن كمان في المجال الرياضي وممكن في المجال الفني. في اشخاص اللي بتتابع اشخاص اللي عبالهم بيوم من الايام يصيروا مثلهم, وهي عمليا اليوم الطريقه تبعت الانسان انه يتواصل مع العالم.
2: كم

0: شفتي التقيتي فيه وقال لك بدي أصير مثلك.
1: إيه تعال نخلي الأشياء كمان في السياق تبعها. صح، أنا أمل غاوة، عمري كمان شهر 30 سنة، ما عندي 4 خوات، وبني آدمة من مدينة بعتز فيها واللي اسمها كفر قرع. أنا يعني بني آدمة واحدة من هذا الشعب. ممكن أقول إنه في ناس اللي يعني بيحكوا لأهلهم إنه بدو يتعلموا إعلام، وأهلهم بيحكوا لهم في الشغل في هذا الموضوع إيش بدكوا تصيروا هيك. في صبية كتبت لي إنه فرجت أهلها الصفحة تبعتي، وبسبب إنه شافوا الصفحة تبعتي قالوا لها أوكي روحي تعلمي إعلام.
2: طبعا احنا ما زلنا في حواريتنا معك، ولكن قبل ان نكمل المستمعين والمستمعات الاعزاء بدنا نكون الان في مداخلة هاتفية مع فقرتنا اسأل مختص مع استاذ احمد قاضي. احمد قاضي هو مدير التوثيق في مركز حملة. مساء الخير استاذ احمد.
3: مساء الخير لكم جميعا.
2: هيك بالبداية أستاذ أحمد أعطينا كلمتين حول مركز حملة. ما هو مركز حملة وشو دوافع إقامة المركز مشان اللي ما بعرف أو ما سمع عن المركز من المستمعين؟
3: إحنا بمركز حملة، طبعا إحنا مركز موجود في حيفا وأيضا موجود في رام الله، بنشتغل بشكل عام مع كل الفلسطينيين والفلسطينيات في كل مكان. بشكل أساسي هدفنا في مركز حملة هو الوصول إلى فضاء رقمي آمن وعادل وحر. هذه رؤيتنا. كيف نعمل ذلك؟ من خلال عدة برامج اللي يعني أساسها الدفاع عن حقوق الرقمية الفلسطينية، منها على سبيل المثال توثيق كل ما يتعرض له سواء الشعب الفلسطيني أو الفلسطينيين بشكل عام، وحتى المناصرين والمناصرات للحقوق الفلسطينية حول العالم. السردية الفلسطينية، نعرف في رقابة، في حدث، في تقييد، في تهديدات، في خطاب كراهي وعنف. نعمل على توثيق، نعمل على إصدار تقارير مكثفة حول يعني سياسات الشركات، حول العنف، حول التحريض، الرقابة وغيره. وبالأساس نعمل مناصرة، بمعنى من خلال ائتلافات إقليمية ودولية وعمل مع مشرعين في أوروبا والولايات المتحدة، نضغط على الشركات مثل ميتا وتيك توك ويوتيوب وغيرها من المنصات المختلفة من أجل تغيير سياساتها المناهضة والتمييزية ضد الشعب الفلسطيني. بنقوم أيضا يعني بشكل موجز بعمل تدريبات مكثفة في البلاد، سواء لطلاب، ل يعني وسائل إعلام وغيره، حتى أهالي في كيفية حماية
0: أستاذ أحمد.
3: على
0: أستاذ أحمد، إذا نتحدث عن الإنترنت، والإنترنت يعني قوض المسافات ما بين الناس والبلدان والأوقات، هل الإنترنت مساحة مفتوحة فعلا؟ هل شبكات التواصل أيضا مساحة مفتوحة فعلا؟ أم أنه كلاهما يخضع لمنطق السيطرة والهيمنة مثل أي حيز آخر؟
3: يعني حقيقة كانت توقعات مع نشوء تحديدا منصات التواصل الاجتماعي وقدرة المستخدمين على التعبير عن رأيهم وليس فقط قراءة المواقع التقليدية، كانت توقعات أن الإنترنت بات مساحة للتشبيك والتواصل والانفتاح على العالم. وفعلا من جانب منها باتت طريقة للوصول للجمهور بأقل حد من التكلفة والجهد، لكن على صعيد آخر هذه الميزات جلبت معها القيود والتهديدات والمخاطر والرقابة. يعني على سبيل المثال نحن في السياق الفلسطيني، أتاحت منصات التواصل الاجتماعي للفلسطينيين بحكم الواقع المعقد السياسي الذي نعيشه التواصل وتوصيل الرواية والحديث عما يحدث، وهذا جوانب إيجابية. لكن من جانب آخر فتحت الباب من أجل الملاحقة السياسية والاضطهاد والاعتقالات على خلفية المنشورات، وأيضا العنف والتهديد والتحريض على منصات التواصل الاجتماعي، ونحن نوثق يعني كم كبير جدا من هذا العنف على المنصات.
0: طيب هل لك أن تشاركنا ببعض المعطيات أو البيانات حول يعني الشباب الفلسطيني داخل إسرائيل، يعني أنماط الاستهلاك الإعلامي، وين موجودين في شبكات التواصل، قديش كثافة استخدام، قديش تحول هذا المكان إلى حيز بديل عن جد؟
3: نعم، يعني إحنا بنتحدث اليوم عن الفلسطينيين، داخل نتحدث عن حوالي أو أكثر من 96% من يعني أكثر من 18 عام لديهم هواتف سمارت فونز أو هواتف ذكية، وبالتالي لديهم وصولية كبيرة للإنترنت. بشكل عام الجمهور الأوسع المجتمع العربي أكثر أو حوالي 60%، طبعا تقديرات تختلف وتنوع من دراسة لدراسة، لكن أكثر من الأكيد من 60% يستخدمون الإنترنت بشكل مستمر، وهذه نسبة طبعا كبيرة من كافة المجتمع إذا ما أزلنا طبعا الأطفال وغيره. بالتالي النسبة الأكبر لديهم وصولية للإنترنت. جزء كبير جدا من المجتمع

0: بقصد 60% لديهم منصات تواصل اجتماعي، واكثر من 81% لديهم وصول الى الانترنت، وبالتالي نسبه كبيره جدا من المستخدمين اليوم موجودين على منصات التواصل الاجتماعي. وهي المنصات اليوم يعني باتت مساحه ايضا ليس فقط للتواصل وطبعا جانب منها عملي واعمال وبزنس وغيره، ايضا حتى عن ناحيه اعلاميه اليوم كل المشهد الاعلامي تغير. يعني في مؤشرات ايضا بتشير الى انه الغالبية العظمى من الفلسطينيين أيضا يستخدمون، أكثر من 60% يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي مثلا من أجل الحصول على الأخبار، بمعنى كل المشهد الإعلامي وطريقة الحصول على الأخبار تغيرت بشكل كبير جدا عن السنوات ما قبل منصات التواصل الاجتماعي. لكن هذا طبعا بصاحبه أيضا طبعا في مؤشرات أخرى عديدة ما بدي أغرق.
1: هل الشباب يميزون بين المعلومات الموثوقة والمضللة بما أنك ذكرت هذا المعطى؟
0: نعم طبعا هون في عدد من الاستطلاعات اللي بتشير أنه الغالبية العظمى بتعرضوا لمعلومات مضللة، وللوهلة الأولى أغلب الاستطلاعات يشير كثير من الأشخاص أنهم فعلا صدقوا هذه الأخبار المضللة. اليوم في وعي أكثر، لكن الإشكالية أنه حجم صار في نوع من التشكيك، لكن حجم الأخبار المضللة والتضليل كبير جدا حقيقة، وبالتالي صعب لأشخاص عاديين أنه يتم تكريس وقت من وقتهم من أجل متابعة الأخبار. وهذا يؤدي للأسف إلى يعني هذا جانب، كل التعرض للتضليل والمحتوى العنيف. احنا وثقنا آلاف المحتوى سنويا، عشرات آلاف المحتوى العنيف الذي يستهدف الأفراد الموجودين على منصات التواصل، وتشير النسب إلى حتى هبوط في نسبة يعني على سبيل المثال بالسنتين الماضيين في استطلاعات أيضا يعني شاملة، تشير هبوط كبير جدا بنسبة من يتحدثون على سبيل المثال بقضايا اجتماعية وسياسية، أو قضايا على سبيل المثال تتعلق بالحرب، وذلك خوفا من طبعا
1: وكيف تتعامل السؤال الأخير يعني الآن لضيق الوقت نحتاج أنه ننهي فيه، كيف تتعامل أستاذ أحمد الخوارزميات أو هاي المنصات مثل تيك توك والإنستغرام والفيسبوك مع المحتوى العنصري أو المحتوى المسيء، وخاصة فيما يتعلق حكيت عن محتوى يعني ضد الفلسطينيين أو ضد القضية الفلسطينية؟
0: صحيح طبعا، وهذا موفق لدينا على مدار سنوات. للأسف المحتوى الفلسطيني أو المحتوى الذي يستخدم مفردات فلسطينية وسردية فلسطينية بأي لغة كان يتم إزالته، حتى لو كان تعبير عن رأي سياسي مشروع، وهذا موفق بشكل كامل. لدينا كم هائل من داتا. من جانب آخر المحتوى على سبيل المثال باللغة العبرية الذي يستهدف الفلسطينيين موجود وأيضا موثق لدينا بعشرات الآلاف وبالمئات الآلاف سنويا، للأسف لا يتم إزالته، أو حتى لو كان عنيف ويدعو إلى العنف بشكل واضح. وهذا طبعا اعترفت فيه على سبيل المثال شركة ميتا، اعترفوا بأنه بمعنى اللغة العربية يتم إدارتها بشكل أو حرف المحتوى بشكل أكبر، وبالتالي نعم يوجد عنصرية وتمييز واضح، وهذا موثق على كافة.
1: نعم ولا تتعامل معها المنظومة مثل ما يجب. شكرا لك أستاذ أحمد، شكرا لوقتك الثمين، وإلى اللقاء.
2: شكرا على المداخلة القيمة. أمل بالعودة إليك وإلى ما تفضل به الأستاذ أحمد من معطيات وأرقام ومن تحدي رقبي بهذا الموضوع في ظل الانحياز الذي تحدث عنه بشكل واضح إلى سردية معينة. هل نتحدث عن تشكل لإعلام بديل مجند؟
3: يعني أنا أفكر يعني أنا مش باحثي في هذا الموضوع عشان أقدر أعطي رأيي، وبلكي برجع لك أنت السؤال. تعرف إيش رأيك أنت؟ هل عن جد بتشوف مثلا بالفيد تبعك أنه يعني في عمليا يعني حجب عن المضامين اللي بتتحدث عن مش فقط القضية الفلسطينية، إنما يعني أي إيش اللي بمشيش مع المينستريم اللي إحنا بنشوفه؟
2: يعني أنت أول شيء سألت الإنسان الغلط. أنا في طور يعني بناء الأبجدية الأولى من حيث يعني التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبر نفسي الى يعني انا في صف محو الاميه بهذا المجال حاليا، واحاول ان اطور من قدراتي وكفاءاتي بهذا الموضوع، ولكن انا اعتقد انه في انحياز معين وفي تغليب لسرديه على سرديه، وتتواطئ الخوارزميات في هذه الحاله وتتجند الى صالح طرف دون طرف اخر.
3: صحيح. تعرف نزار قباني قال مشكلتي ليست معك، مشكلتي مع الأبجدية. صح، فالمشكلة مش معك أنت كمحمد أو مع يعني الأشخاص اللي عمليا بتصفحوا وبتطلعوا على المواضيع، إذا ما مع الأبجدية نفسها اللي بتحجب هاي المضامين. بس مهم أقول

0: كمان يعني انه بنشوف كمان في السنتين الاخرانيات عمليا في كثير مضامين اللي تتعلق في القضيه الفلسطينيه اللي عن جد عم توصلنا صحيح، وهنا صح. كمان يعني الاشي بلف وبرجع على الاسلوب باي طريقه انا عمليا عم بوثق عم بحكي، وكمان يعني كله مرتبط في الراي العام، يعني شو الراي العام مهم له هسه، مين مهم له يتابع، هذا كمان سؤال كثير مهم.
1: بتحيدي انت امل لموضوع الخوارزميات؟ بتعرفي دائما احنا شويتين احيانا كمجتمع عربي معلش بدنا نكون نقديين يعني في هذا الشيء، انه بنعيش كثير دور الضحيه، الخوارزميات ضدنا والعالم ضدنا واوروبا ضدنا وامريكا ضدنا، فهل كمان الخوارزميات مش ضدنا برايك؟ يعني هذا الاشاعه او اللي الناس تتداولها كثير موضوع الخوارزميات، وين هو مقابل القضيه او السرديه؟
0: مين بتحكم الخوارزميات اذا مش اوروبا وامريكا وكل الباقيين؟ انا يعني بحبش نظريات المؤامره بس هي حقيقه يعني، ويا قبل شوي كمان تحدثوا من مركز حمله كمان عن هذا الموضوع، فكر طبعا في حجب معين، وهذا دورنا كمان يعني ندعم ممكن اشخاص اللي مبلغ قاعدين بتحدثوا عن القضايا اللي بتهمنا وعن القضيه الفلسطينيه وعن ايش عم بيصير للشعب الفلسطيني ان كان في الداخل او في كل محل اخر.
2: بس بدنا نفتح منصه تحدي معك في اسئله بمحورين، المحور الأول أنه مع تصاعد قوة وحضور شبكات التواصل الحيز الميداني الحقيقي يعني اندثر تآكل، وكأنه المشاركة في مظاهرة أو التوقيع على عريضة أو المشاركة في عمل تطوعي استبدلوا الشير واللايك. يعني قديش أنت بتشوف أنه هذا الموضوع بالفعل صار
0: 100%؟ أنا فكر أنه يعني جدا استبدل كمان العمل الميداني، وأفكر ممكن مش فقط استبدل، يعني إذا ما نحكي عن وضعنا كفلسطين اللي ساكنين في الداخل، أنا فكر أنه يعني ممكن لأنه ولا اكتسبنا عمليا آليات يعني اللي نطلع فيها ونتحدث في رأينا، يعني مثلا زي مظاهرات أو إشياء اللي بتشبه آليات أخرى، ممكن لقينا يعني الملجأ تبعنا في هذا المحل، أنه يعني أوكي بعمل شير وأنا كأني عملت اللي علي، واللي هو كمان كثير مهم. بس مهم نعرف أنه يعني بالشر اللي عملته ما انتهتش القضية، يعني قضية الأطفال المتسولين في الشارع ما انتهتش إذا بس بدي أطلع وبدي أحكي عن الموضوع، إنما أوكي إيش عن جدي أنا بقدر إني أعمله، أدور على أشياء ثانية، بس كمان الشير مهم.
2: ويقول قائل إنه موضوع التواصل الاجتماعي حول يعني بعض الناس اللي ما كانوا يجرؤوا على قول كلمة حق في وجه سلطان جائر في الحيز العام، تحول إلى يعني رؤساء جمهوريات من وراء الشبكة العنكبوتية من وراء لوحة المفاتيح، يكتبون بدون حسيب وبدون رقيب، ولكن على أرض الواقع هي ظاهرة صوتية ظاهرة رقمية وتندثر مع الوقت. في ظل هاي الحالة اللي في داخل مجتمعنا، ومرات الواحد بيسأل حاله أسئلة، يعني كل رأي هو رأي مشروع؟ أنا من الناس اللي بتقول إنه الرأي الذي يحرض على الكراهية يحرض على العنف الذي لا يستند على أي موثوقية هو رأي غير شرعي ببساطة. قديش بتشوف إنه وجود وسائل التواصل مع كل السلبيات أفضل من عدم وجودها؟
0: يعني انت ذكرت انه يعني الناس عم تكتب بدون حسيب ولا رقيب صحيح؟ انا ما صراحة مش شايف الامور بالطريقة اللي انت شايفت، انا شايف حسيب ورقيب وملاحقة واعتقالات يعني
2: في السياق الاجتماعي الداخلي،
0: في السياق الاجتماعي انه اشخاص يعني بتحرض على من وراء التلفون،
2: يعني اي شخص اللي ما عنده مثلا ضالع ب يعني باختصاص معين بيجي بقول انا برايه بعبر عن رايه، مع انه يفتقر الى يعني الموضوعيه والى البحث اللي انت بتقولي
1: يعني أنا ممكن تكون مصممه ازياء مشهوره بتطلع بتحكي عن الحصانه النفسيه وكيف نربي اولادنا، وصحيح هذا اللي بترمي
2: يعني انه في حل من اي اعتبار من اي يعني
1: إيه. ما في موثوقيه
0: طبعا. في انا فكر كمان دول حولين العالم اللي كمان صارت تحاسب الاشخاص اللي بيطلعوا مثلا بيتحدثوا بمواضيع طبيه وهم مش مختصين، يعني في دول حولين العالم عم تعمل هذا الشيء بسبب انه عمليا يعني قدام نشوف هاي الظاهره موجوده، وحقيقه الكل صار طبيب والكل صار اخصائي او اخصائي التغذيه، الكل صار يفهم في الستايلينج، بيجي يقول لك كيف تعيش حياتك، كيف تصحى الصبح على 5 الصبح وتعيش الحياه بافضل طريقه، والبينج وما الى ذلك صحيح يعني. يعني ما بس هي واحدة من الأثمان تبعت الديمقراطية و وال يعني هاي الانكشاف الكبير إنه كل بني آدم صار معاه تلفون. وإسا حكينا عن قديف فوق 90% من الأشخاص يعني معاهم تلفونات ذكية و... وعندهم كمان هذا هاي الإتاحة عمليا للشبكات التواصل. فطبيعي عم نشوف ناس يعني اللي عم بنصحوا بس هم مش محل نصيحة.
2: أنا بتذكر حمزة وفي

0: جملة مرات النقاشات اللي بتدور بيناتنا تحدثنا عن أبطال في حياتنا.
1: صحيح.
0: في عنا مرجعيات وفي عنا أبطال وفي عنا نماذج وفي عنا القدوة في حياتنا. ففي جزئية معينة كنت أشوف مثلا عنتر بن شداد في جانب معين, في المتنبي, في سياقنا السياسي قيادات يعني تاريخية تركت أثر وبصمة بهذا الموضوع. ولكن نشأ جيل اليوم اللي بسبب كمان التغيير في مناهج التربية والتعليم, وبسبب أيضا أنه الأبجديات اللي الجيل الأول كان يعرفها الجيل الثاني بيعرفهاش, نشأ فراغ معين, وهذا الفراغ عم بيعبوه عملية النماذج وقدوة جديدة وأبطال جدد اللي يستقون يعني صورتهن من التصورات اللي تنشأ عليهن في وسائل التواصل الاجتماعي. هل برأيك إن إحنا اليوم في يعني مسار رسم جديد لشخصية البطل في حياتنا والقدوة؟
2: ولو كده احنا بحاجة لأبطال. صحيح. يعني افكر هذاك اليوم التقيت في صبية من نابلس وبدأنا نحكي مين البطل تبعنا. يعني محمد بكر حكينا كيف حقيقي بطل حقيقي اللي ظل واقف يعني, وحتى بموته يعني شفناه كبطل. صحيح. وبدأنا نفكر طب مين البطل حاليا اللي موجود, مين البطل الانسان بتطلع له بيقول والله يعني هذا بني آدم بنحمله على اكتافه مسؤولية الجماعة وما الى ذلك. حقيقي يعني افكر نقص أبطال في ملان جوانب, وممكن عن جد الناس عم بتلاقي الأبطال تبعونهم في السوشيال ميديا. مهم أقول يعني قدرش صرنا بنحكي تقريبا ساعة كلها الساعة والسوشيال ميديا ومساوئ السوشيال ميديا وكيف الناس اللي موجودين هناك أو بخربوا المجتمع وما إلى ذلك. مهم نرجع نقول إنه السوشيال ميديا هي نتاج للظواهر اللي بنشوفها في المجتمع. يعني إذا بدنا نبلش نصلح منبلشش نصلح في السوشيال ميديا, منبلش نصلح في الجوانب الأخرى موجودة عندنا في المجتمع لازمها تصحيح. ومهم أقول كمان عندنا مسؤولية إحنا نفسنا. بتعرفوا شو بتعملوا ليش فولو بتابعونيش, أنا انسوا كأنه يعني أنا مش موجودة, بس دوروا مين ممكن ناس اللي عن جد أنا بعد ما أحضر الفيديو تبعهم عم بتعلم شغلة واحدة عم بيخلي إشي إيجابي جواتي, واتبعوا حدسكم. كنت بقول
1: صح صحيح جدا أمل. يعني في عالم اللي كل واحد فينا ممكن يكون مؤثر, يمكن السؤال مين عنده الصوت, يمكن السؤال مش مين عنده الصوت إنما السؤال مين عنده الرسالة, ويمكن الأهم من كل هذا مش بس مين عم نتابع بل عم مين بنسمح يعمل فينا الأثر, لأنه الأثر الصغير ممكن كمان يكون كبير. أثر الفراشة لا يرى, أثر الفراشة لا يزول.
0: يعني وبهذه الكلمات نصل إلى ختام حلقتنا لليوم. شكرا أمل, شكرا محمد, شكرا براءة, شكرا حمزة, يارا, عدي, ونلتقي بكم الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين إن شاء الله تنتهي الحرب ويبزغ فجر شديد لننعم بالأمن والأمان والسلام.
2: شكرا
0: لكم. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مقتل الفتى أحمد الجعبري في 15 من عمره وإصابة آخر في 17 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في يافا. وأفاد الطاقم الطبي بأن الفتى أحمد الجعبري كان مصابا بجروح حرجة وتم إقرار وفاته لاحقا، فيما يقدم العلاج للمصاب الآخر في المستشفى وهو بحالة متوسطة. هذا وترتفع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 137 ضحية منذ بداية العام الجاري. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. في أخبار حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع الشابين أحمد فقرة وزياد عاصلي في العشرينيات من عمرهما وهما من لبعين الجيدات جراء تعرضهما لحادث أثناء قيادتهما دراجة نارية على الطريق السريع رقم 65. وقال الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان إن الشابين كانا يعانيان من جروح بالغة في أنحاء جسديهما وتم إقرار وفاتهما. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تزال أمام مهام يتعين إنجازها في مواجهة إيران وحماس، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف خلال حفل لتخريج ضباط في الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء في المناطق الأمنية بجنوب لبنان ما دامت الحاجة قائمة، مشيرا إلى أن هذه المناطق تهدف إلى حماية سكان شمال إسرائيل ومنع أي تهديدات مستقبلية. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بأن لديه حرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد. من جانبه أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وقطاع غزة لفترة غير محددة، مشددا على أن إسرائيل لن تتنازل عن متطلبات أمنها. لبنانيا، دعت الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الله السلطة اللبنانية إلى التمسك بانسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى. وأكدت الكتلة رفضها لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل أو ما قد ينتج عنها، محذرة من أي التزامات تمنح الجانب الإسرائيلي مكاسب على حساب السيادة اللبنانية. كما دعت السلطات إلى عدم الاستمرار في مواصفته بالنهج الخاطئ الذي أدى إلى تقديم تنازلات مجانية وإلى الاستفادة من الدعم الإيرانية الذي قالت إنه أسهم في فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن جولة مباحثات جديدة انطلقت اليوم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. رحب البيان الأمريكي الخليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات لإنهاء الأعمال العدائية ومنع إيران من تطوير سلاح نووي. وشدد البيان على ضرورة التصدي لتهديدات إيران بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة ودعم الجماعات الحليفة لها، كما أكد أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه. وفي الشأن اللبناني، أكد البيان الالتزام بسيادة لبنان ووحدة أراضيه، مرحبا المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وداعيا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة خارج إطارها. في إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران وسلطنة عمان ستعقدان محادثات لتحديد مستقبل إدارة مضيق هرمز وخدمات الملاحة البحرية فيه. وأضاف عراقجي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وأن البلدين عازمان على مواصلة المناقشات مع دول الجوار. وقالت سلطنة عمان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ولوزراء دول خليجية عربية في اجتماع إن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز لن تتضمن رسوم عبور.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 22.

طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء

0: اليوم عن مقتل الفتى أحمد الجعبري في 15 من عمره وإصابة آخر في 17 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في يافا. وأفاد الطاقم الطبي بأن الفتى أحمد الجعبري كان مصابا بجروح حرجة وتم إقرار وفاته لاحقا، فيما يقدم العلاج للمصاب الآخر في المستشفى وهو بحالة متوسطة. هذا وترتفع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 137 ضحية منذ بداية العام الجاري. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. في أخبار حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع الشابين أحمد فقرة وزياد عاصلي في العشرينيات من عمرهما وهما من لبعين الجيدات جراء تعرضهما لحادث أثناء قيادتهما دراجة نارية على الطريق السريع رقم 65. وقال الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان إن الشابين كانا يعانيان من جروح بالغة في أنحاء جسديهما وتم إقرار وفاتهما. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تزال أمام مهام يتعين إنجازها في مواجهة إيران وحماس، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف خلال حفل لتخريج ضباط في الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء في المناطق الأمنية بجنوب لبنان ما دامت الحاجة قائمة، مشيرا إلى أن هذه المناطق تهدف إلى حماية سكان شمال إسرائيل ومنع أي تهديدات مستقبلية. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بأن لديه حرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد. من جانبه أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وقطاع غزة لفترة غير محددة، مشددا على أن إسرائيل لن تتنازل عن متطلبات أمنها. لبنانيا، دعت الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الله السلطة اللبنانية إلى التمسك بانسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى. وأكدت الكتلة رفضها لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل أو ما قد ينتج عنها، محذرة من أي التزامات تمنح الجانب الإسرائيلي مكاسب على حساب السيادة اللبنانية. كما دعت السلطات إلى عدم الاستمرار في مواصفته بالنهج الخاطئ الذي أدى إلى تقديم تنازلات مجانية وإلى الاستفادة من الدعم الإيرانية الذي قالت إنه أسهم في فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن جولة مباحثات جديدة انطلقت اليوم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. رحب البيان الأمريكي الخليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات لإنهاء الأعمال العدائية ومنع إيران من تطوير سلاح نووي. وشدد البيان على ضرورة التصدي لتهديدات إيران بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة ودعم الجماعات الحليفة لها، كما أكد أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه. وفي الشأن اللبناني، أكد البيان الالتزام بسيادة لبنان ووحدة أراضيه، مرحبا بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وداعيا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة خارج إطارها. في إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران وسلطنة عمان ستعقدان محادثات لتحديد مستقبل إدارة مضيق هرمز وخدمات الملاحة البحرية فيه. وأضاف عراقجي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وأن البلدين عازمان على مواصلة المناقشات مع دول الجوار. وقالت سلطنة عمان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ولوزراء دول خليجية عربية في اجتماع إن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز لن تتضمن رسوم عبور.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة بأولها. مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مقتل الفتى أحمد الجعبري في 15 من عمره وإصابة آخر في 17 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرض ما لجريمة إطلاق نار في يافا. وأفاد الطاقم الطبي بأن الفتى أحمد الجعبري كان مصابا بجروح حرجة وتم إقرار وفاته لاحقا، فيما يقدم العلاج للمصاب الآخر في المستشفى وهو بحالة متوسطة. هذا وترتفع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 137 ضحية منذ بداية العام الجاري. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. في أخبار حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع الشابين أحمد فقرة وزياد عاصلي في العشرينيات من عمرهما وهما من لبعين الجيدات جراء تعرضهما لحادث أثناء قيادتهما دراجة نارية على الطريق السريع رقم 65. وقال الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان إن الشابين كانا يعانيان من جروح بالغة في أنحاء جسديهما وتم إقرار وفاتهما. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تزال أمام مهام يتعين إنجازها في مواجهة إيران وحماس، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف خلال حفل لتخريج ضباط في الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء في المناطق الأمنية بجنوب لبنان ما دامت الحاجة قائمة، مشيرا إلى أن هذه المناطق تهدف إلى حماية سكان شمال إسرائيل ومنع أي تهديدات مستقبلية. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بأن لديه حرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد. من جانبه أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وقطاع غزة لفترة غير محددة، مشددا على أن إسرائيل لن تتنازل عن متطلبات أمنها. لبنانيا، دعت الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الله السلطة اللبنانية إلى التمسك بانسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى. وأكدت الكتلة رفضها لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل أو ما قد ينتج عنها، محذرة من أي التزامات تمنح الجانب الإسرائيلي مكاسب على حساب السيادة اللبنانية. كما دعت السلطات إلى عدم الاستمرار في مواصفته بالنهج الخاطئ الذي أدى إلى تقديم تنازلات مجانية وإلى الاستفادة من الدعم الإيرانية الذي قالت إنه أسهم في فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن جولة مباحثات جديدة انطلقت اليوم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. رحب البيان الأمريكي الخليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات لإنهاء الأعمال العدائية ومنع إيران من تطوير سلاح نووي. وشدد البيان على ضرورة التصدي لتهديدات إيران بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة ودعم الجماعات الحليفة لها، كما أكد أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه. وفي الشأن اللبناني، أكد البيان الالتزام بسيادة لبنان ووحدة أراضيه، مرحبا المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية وداعيا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة خارج إطارها. في إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن طهران وسلطنة عمان ستعقدان محادثات لتحديد مستقبل إدارة مضيق هرمز وخدمات الملاحة البحرية فيه. وأضاف عراقشي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وأن البلدين عازمان على مواصلة المناقشات مع دول الجوار. وقالت سلطنة عمان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ولوزراء دول خليجية عربية في اجتماع إن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز لن تتضمن رسوم عبور.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مقتل الفتى أحمد الجعبري في 15 من عمره وإصابة آخر في 17 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في يافا. وأفاد الطاقم الطبي بأن الفتى أحمد الجعبري كان مصابا بجروح حرجة وتم إقرار وفاته لاحقا، فيما يقدم العلاج للمصاب الآخر في المستشفى وهو بحالة متوسطة. هذا وترتفع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 137 ضحية منذ بداية العام الجاري. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. في أخبار حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع الشابين أحمد فقرة وزياد عاصلي في العشرينيات من عمرهما وهما من لبعين الجيدات جراء تعرضهما لحادث أثناء قيادتهما دراجة نارية على الطريق السريع رقم 65. وقال الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان إن الشابين كانا يعانيان من جروح بالغة في أنحاء جسديهما وتم إقرار وفاتهما. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تزال أمام مهام يتعين إنجازها في مواجهة إيران وحماس، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف خلال حفل لتخريج ضباط في الجيش الإسرائيلي

0: أن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء في المناطق الأمنية بجنوب لبنان ما دامت الحاجة قائمة، مشيرا إلى أن هذه المناطق تهدف إلى حماية سكان شمال إسرائيل ومنع أي تهديدات مستقبلية. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بأن لديه حرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد. من جانبه أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وقطاع غزة لفترة غير محددة، مشددا على أن إسرائيل لن تتنازل عن متطلبات أمنها. لبنانيا، دعت الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الله السلطة اللبنانية إلى التمسك بانسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى. وأكدت الكتلة رفضها لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل أو ما قد ينتج عنها، محذرة من أي التزامات تمنح الجانب الإسرائيلي مكاسب على حساب السيادة اللبنانية. كما دعت السلطات إلى عدم الاستمرار في مواصفته بالنهج الخاطئ الذي أدى إلى تقديم تنازلات مجانية وإلى الاستفادة من الدعم الإيراني الذي قالت إنه أسهم في فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن جولة مباحثات جديدة انطلقت اليوم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. رحب البيان الأمريكي الخليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات لإنهاء الأعمال العدائية ومنع إيران من تطوير سلاح نووي. وشدد البيان على ضرورة التصدي لتهديدات إيران بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة ودعم الجماعات الحليفة لها، كما أكد أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه. وفي الشأن اللبناني، أكد البيان الالتزام بسيادة لبنان ووحدة أراضيه، مرحبا المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وداعيا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة خارج إطارها. في إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن طهران وسلطنة عمان ستعقدان محادثات لتحديد مستقبل إدارة مضيق هرمز وخدمات الملاحة البحرية فيه. وأضاف عراقشي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وأن البلدين عازمان على مواصلة المناقشات مع دول الجوار. وقالت سلطنة عمان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ولوزراء دول خليجية عربية في اجتماع إن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز لن تتضمن رسوم عبور.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هان، في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: اسمعونا الآن،
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجي نرتاح أبدا.

0: مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك. ألف سلامة.
2: على إذنكم.
1: فرصة سعيدة أوي اللي شفناها كل ليلة.
3: مع السلامة. أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دكتور.

كانوا ايه؟ لقى رجله كانوا زي الفتله، بص شويه جوا عينيه.

جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وك وك وك.

بلعب وحاجات جايبه معاها شنطه فيها والصوت بتقول وا وا وا.